لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة.

محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات.

0: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان. تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: يسألوني حبيبك وين مالك، بضل حاير شجاوبهم، ويقولون نساك نساك، لا تصدق طاوعهم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعدين وللمدرسة راجعين.
2: تستأنف العودة للدراسة بكل جد واجتهاد، ومعها يعود الحماس ويتجدد الطموح. فاجعل الاجتهاد والمثابرة منذ بداية العام عنوان التميز. جدة اف ام تتمنى لكم النجاح.
0: وقف 5 ثواني وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها. لا تفتح مجال.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حياة الإنسان أشياء كثيرة تؤثر فيه، تصوغ أفكاره وتوجه مشاعره وتترك بصمتها على طريقه في الحياة. ومن أعظم هذه المؤثرات الصحبة، فالإنسان لا يعيش وحده، بل يتأثر بمن حوله ويأخذ من أخلاقهم، ويتشكل كثير من سلوكه من مجالستهم، حتى يصبح الرفيق باباً إلى الخير أو طريقاً إلى غير ذلك. ولذا جاءت عناية الإسلام عظيمة بهذا الأمر، لأن الصحبة ليست مسألة عابرة ولا اختياراً بسيطاً، بل هي شأن من شؤون القلب والدين والسلوك والمصير. فالمرء قد يرتقي بصديق صالح يذكره بالله ويعينه على الطاعة ويأخذ بيده إذا فتر، وقد يضعف بصحبة أخرى تجره إلى الغفلة وتزين له الخطأ وتطفئ في قلبه نور الاستقامة. إن الصحبة الصالحة نعمة من نعم الله الكبرى، ومنحة لا يعرف قيمتها إلا من وجد أثرها في حياته. فالصاحب الصالح ليس فقط من يبتسم في وجهك أو يأنس بك في مجلس،

بل هو من يكون لك عونا على نفسك ودليلا إلى ربك وسببا في ثباتك حين تتقلب بك الدنيا. الصاحب الصالح قد لا يملك مالا كثيرا ولا جاها واسعا، لكنه يملك شيئا أعظم من ذلك كله، يملك قلبا ناصحا ولسانا صادقا وروحا تحب لك الخير. إذا قصرت ذكرك، وإذا ضعفت شد من أزرك، وإذا أخطأت نصحك، وإذا حزنت واساك، وإذا رأى منك خيرا أعانك عليه، وإن رأى منك ميلا إلى الغفلة ردك برفق ورحمة. ما أجمل أن يكون للإنسان في هذه الحياة من إذا رآه تذكر الله، ومن إذا جلس إليه ازداد طمأنينة، ومن إذا سمع كلامه شعر أن الطريق إلى الله ما زال مفتوحاً، وأن الخير ما زال قريباً، وأن النفس تستطيع أن تعود وتتوب وتستقيم. لقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح بحامل المسك،

الصحبة الصالحة ليست كلمات تقال، بل هي أثر يرى وسكينة تحس وخير يمتد. كم من إنسان كان في غفلة فردته صحبة صالحة إلى القرآن، وكم من قلب فاتر أعادته رفقة الخير إلى الصلاة بخشوع، وإلى الذكر بمحبة، وإلى الطاعة بشوق. كم من شاب أو فتاة تغيرت حياتهم كلها لا بسبب موعظة عابرة، بل بسبب صديق صالح أو رفيقة صالحة كانا بابا من أبواب الهداية. أيها الأحبة، إن الإنسان يضعف وحده وتغلبه نفسه أحياناً، وربما عرف الحق لكنه فتر عن سلوكه، وربما أحب الخير لكنه احتاج من يثبته عليه. ومن هنا تظهر قيمة الصحبة الصالحة، فهي سند في الطريق ورفيق في المسير وعون على الثبات. الطريق إلى الله يحتاج من يذكر إذا نسيت، ويعين إذا تعبت، ويدعو لك بظهر الغيب، ويفرح لطاعتك، ويحزن لتقصيرك، لا حسدا ولا تعاليا، ولكنها محبة صادقة وشفقة نقية. الصحبة الصالحة لا تعني الكمال، فليس أحد معصوما من الخطأ، ولكنها تعني أن يكون الأصل في العلاقة هو الخير، وأن يكون أساسها التقوى، وأن يكون فيها تناصح ورحمة وستر ودعاء. فالصديق الصالح لا يطلب عثرتك، ولا يفرح بزلتك، ولا يفضح خطأك، بل يأخذ بيدك ويغلق عنك أبواب السقوط، ويذكرك بأن لك ربا كريما يقبل التوبة ويفتح الأبواب. من أعظم ثمار الصحبة الصالحة أنها تحفظ القلب من الوحشة، فالإنسان حين يسير مع أهل الخير يشعر أن الطاعة ممكنة، وأن الاستقامة ليست غريبة، وأن حب الله ليس أمرا بعيدا. أما إذا عاش بين من يهونون الذنوب ويستخفون بالطاعات ويجعلون من الغفلة أسلوب حياة، فإن القلب يتأثر شيئا فشيئا حتى يعتاد ما كان يستنكره، ويضعف فيه نور المراقبة. ولهذا كان من الحكمة أن يسأل الإنسان نفسه دائما: من الذين أجالسهم؟ من الذين أسمح لهم أن يؤثروا في قلبي؟ هل صحبتي تقربني من الله أم تبعدني عنه؟ هل إذا جلست مع هؤلاء خرجت بطمأنينة وذكر وخير، أم خرجت بقسوة وغفلة وتضييع للأوقات؟ إن من علامات الصحبة الصالحة أنك إذا صحبتهم أحببت الطاعة أكثر، واستثقلت المعصية، وشعرت أن قلبك أنقى، ولسانك أصدق، ووقتك أبرك. إن من علامات الصحبة الصالحة أنك إذا صحبتهم أحببت الطاعة أكثر، واستثقلت المعصية، وشعرت أن قلبك أنقى، ولسانك أصدق، ووقتك أبرك. ومن علاماتها أيضا أن تكون العلاقة بعيدة عن التكلف، قريبة من الصدق، فيها احترام، وفيها ستر، وفيها وفاء، وفيها دعاء في الغيب، وفيها حب لله لا لمصلحة عابرة ولا لمنفعة زائلة. ما أحوج الناس جميعا إلى أن يحسنوا اختيار من يصحبون، فليس كل من ضحك معك صاحبا نافعا. بعض الصحبة تبدأ بسهولة، ثم تترك في النفس تعبا، وفي القلب ظلمة، وفي الطريق انحرافا. أما الصحبة الصالحة فإنها وإن كانت قليلة فهي مباركة، وإن كانت هادئة فهي عميقة الأثر، وإن لم تكثر كلماتها فإن حضورها في الحياة كبير. قد يكون لك صديق واحد صالح

لكنه يعدل عندك مجالس كثيرة، لأنك تأمن معه على دينك، وتأنس معه في الطاعة، وتجد في قربه أثر الخير. من أجمل ما في الصحبة الصالحة أنها لا تقتصر على الدنيا فقط، بل يمتد أثرها إلى الآخرة. فالقلوب التي اجتمعت على طاعة الله وتحابت فيه وتناصحت لأجله هي قلوب مباركة يرجى لها الخير في الدنيا والآخرة. ما أعظم أن يكون للإنسان في حياته من يعينه على النجاة، لا من يشاركه الغفلة. وما أجمل أن يكون له رفيق إذا نسي ذكره، وإذا تعب دعمه، وإذا ضاق صدره ذكره بالله، فرجع قلبه مطمئناً.

أخوتي، إن الصحبة الصالحة لا تطلب بالكثرة وإنما تطلب بالصدق، فابحث عن صاحب إذا رأيته ذكرك بالله، وإذا سمع منك شكواك قربك من الرجاء، وإذا رأى منك خيرا شجعك، وإذا رأى منك تقصيرا نصحك بلطف، وإذا غبت عنه دعا لك، وإذا حضرت عنده صانك واحترمك. كن أنت أيضا صاحبا لغيرك، لا تنتظر فقط من يواسيك، بل كن أنت من يواسي. لا تنتظر فقط من يذكرك، بل كن أنت من يذكر. لا تنتظر فقط من يأخذ بيدك، بل مد يدك إلى غيرك برفق ورحمة. فربما كنت أنت الصحبة الصالحة التي يفتح الله بها على قلب أحد عباده. فلنحرص على أن نحيط أنفسنا بأهل الخير، وأن نقترب من المجالس التي ترفع الإيمان، وأن نبتعد عن كل صحبة تضعف القلب أو تجر إلى المعصية أو تزين الغفلة. فالعمر قصير والقلب يتأثر، والطريق يحتاج إلى رفقة تعين، لا إلى صحبة تثقل وتلهي. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة التي تدلنا عليك، وتعيننا على طاعتك، وتثبتنا على مرضاتك. اللهم اجعلنا من أهل الخير الذين إذا ذكروا ذكر معهم الصلاح. اللهم أبعد عنا رفقة السوء، واصرف عنا كل صحبة تفسد القلب وتطفئ نور الإيمان، وارزقنا قلوبا متحابة فيك، متناصحة لك، ثابتة على طريقك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذرا، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
4: الغابات ليست مجرد أشجار، بل منظومة حياة متكاملة تحتضن التنوع النباتي والحيواني، وتمنح الإنسان متنفس طبيعيا وجمالا لا يعوض. فلنحافظ عليها بسلوك مسؤول يعكس وعينا وحرصنا على مستقبل الأجيال.
5: معا لسلامة الغطاء النباتي.
6: بدأ العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد 10 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. بداية تجدد روح الأمل في مسيرة البناء والنماء. جدة اف ام تتمنى لكم النجاح.
2: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
0: جدة اف ام على هواك.
3: مستعدين وللمدرسة راجعين.
4: تستأنف العودة للدراسة بكل جد واجتهاد، ومعها يعود الحماس ويتجدد الطموح. تجعل الاجتهاد والمثابرة منذ بداية العام عنوان التميز. جدة اف ام تتمنى لكم النجاح. في كل

0: بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

أنت تستمع إلى جدة FM.

0: الجذور. الكاميرا الفوتوغرافية. منذ القدم حرص الإنسان على حفظ صوره وذكرياته أو نشاطاته، فالتصوير هو أقدم وأهم وأصدق سجلات التاريخ. بدأ الإنسان بالرسم على جدران الكهوف أو المعابد، ووثق بذلك أهم أحداث التاريخ بالصور. ولكن التصوير بالضوء أو التصوير الفوتوغرافي باستخدام الكاميرا هو اختراع حديث جاء نتيجة عدة اختراعات وابتكارات ساهمت في ظهوره. فمن الصعب إذن إرجاع الفضل في اختراع الكاميرا إلى شخص بعينه، ولكن من السهل أن نعرض لكم أعزائنا المستمعين تاريخ وجذور ذلك الاختراع العظيم، الكاميرا. فمن هنا بدأت الحكاية. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكاية والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو جداية.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا. الجذور. من هنا بدأت الحكاية.
2: الفوتوغرافيا كلمة يونانية معناها الرسم بالضوء، وهي فن قريب كثير من الرسم، لأن المصور هو بيختار المنظر أو المشهد أو الحدث اللي يبغى يسجله داخل إطار. وهنا هم بيعتبروا هذه الحاجة قريبة من بعض ما بين الكاميرا والرسم، لكن الرسم طبعا سبق التصوير بالكاميرا بمراحل كثيرة جدا. فشفنا لوحات هي عبارة عن صورة لشخصيات مهمة في التاريخ، زي لوحة الموناليزا ورسمة نابليون وبيتهوفن وغيرهم. لكن ظهور الكاميرا وصلنا إلى تطور الفنون التشكيلية من مجرد التصوير للأحداث إلى التعبير عن تلك الأحداث ووصفها بطريقة ثانية، زي ما سووا التأثيريين والانطباعيين والسورياليين في الفن التشكيلي.
0: لكن ظهور الكاميرا أدى إلى تطور الفنون التشكيلية من مجرد التصوير للأحداث، وهو نفس الدور الذي تقوم به الكاميرا بكل صدق وأمانة، إلى التعبير عن تلك الأحداث ووصفها بطريقة أخرى.
2: يعني التصوير الضوئي مش بس سوى ثورة في المعلومات وتوثيق الأحداث بالشكل اللي احنا نشوفه اليوم، هذا سوى تطور كبير في التعبير الإنساني والفن التشكيلي.
0: العام 470 قبل الميلاد، الصين.

0: قبل أن يظهر التصوير بشكله الحالي، ظهرت عدة نظريات أو اكتشافات تؤكد على وجود صلة بين الضوء والأشعة الضوئية المنعكسة عن الأجسام وانعكاساتها على سطح آخر. وقد تكلم في هذه النظريات علماء وفلاسفة أمثال أرسطو وإقليدس وأنتيموس، حتى ظهر العالم المسلم أبو الحسن ابن الهيثم المولود في العام 965 للميلاد.
1: الحسن ابن الهيثم، العام 1024 للميلاد، مصر.

0: ابن الهيثم عالم عربي مسلم، ارتبط اسمه بالتصوير ونظريات الضوء وكثير من العلوم زي الرياضيات والفيزياء والفلك والهندسة وطب العيون والبصريات، يعني في الأخير عالم شامل وكبير ومؤثر. ابن الهيثم صحح كثير من المفاهيم، فهو مثلا اللي أثبت أن الضوء يجي من الأجسام للعين مش العكس زي ما كانت الناس تفكر أول. يعني قبل ابن الهيثم كانوا يفكروا أن العين زي الشمعات أو الكشافات اللي تنور الأشياء عشان تشوفها، وهذا شيء طبعا ما هو صحيح. سبحان الله، العلم نور.
1: ابن الهيثم أو الحسن كما سماه الغرب نسبة إلى اسمه الحسن، لقصة اكتشافه لنظرية الحجرة المظلمة والتي تعتبر الأساس الذي استندت عليه الكاميرا فيما بعد، أحداث يجدر بنا ذكرها في صدد حديثنا عن قصة الكاميرا. فالحسن بن الهيثم هو أول من درس التأثيرات البصرية والعوامل النفسية للإبصار كما ورد في كتابه المناظر.
0: ابن الهيثم قصة اكتشافه للحجرة المظلمة اللي هي أساس الكاميرا قصة طريفة. فابن الهيثم جاء للقاهرة اللي كان يحكمها في ذاك الوقت الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، وكان ابن الهيثم أيام ما كان في العراق قال:
2: لو كنت بمصر لعملت بنيلها عملا يحصل النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقصان.
0: ابن الهيثم كان يقصد بكلامه أنه يكثر باستخدام العلم أنه يستفيد من موية النيل والأراضي الزراعية المحيطة حوله في كل الأحوال، سواء كان النيل في حالة مد أو جزر. يعني الراجل كان عنده رؤية مستقبلية في ذاك الوقت، فهو كان يتكلم عن شيء يعني زي السد العالي دحين.
1: وصل قول ابن الهيثم ذلك إلى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، الذي دعا ابن الهيثم للحضور إلى مصر لتنظيم فيضانات النيل، وأمده بما يريد من أجل تحقيق ذلك الهدف.

0: العام 1011 للميلاد، مصر.
1: لما جاء ابن الهيثم لمصر عشان يسوي هذا المشروع، ركب في مركب كده ونزل في النيل وطالع يمين وطالع شمال، ووجد انه المشروع اللي كان بيتكلم فيه مستحيل يتحقق في ديك الايام، بالذات بالامكانيات اللي كانت موجودة هناك. فخاف من الخليفة، لان الخليفة كان شكله حموقي وما يعجبه عجب ولا الصيام في رجب. فقال ايش اسوي يا ربي، ايش اسوي؟ فقام سوى نفسه مجنون، فالخليفة ما مشيت عليه وكشف المكر اللي كان في راسه، فراح وضعه في إقامة جبرية في بيته، يعني نقدر نقول سجن. في فترة السجن هذيك اشتغل ابن الهيثم واستغل وقته في عمل كتابه المناظر، وكمان لاحظ ملاحظة غيرت التاريخ، هو انه شاف كده ضوء من خرق في جدار غرفته اللي كان مسجون فيها، وشكل الغرفة كانت مظلمة، شاف انه النور بيدخل من ذاك الثقب الصغير ويعكس صورة شجرة على جدار الغرفة قباله كده بس بصورة معكوسة. هذه الملاحظة اللي خلته يعمل القمرة، والقمرة بالعربي الفصيح هي الغرفة المظلمة، وهذه الملاحظة اللي أدت لاختراع الكاميرا بعد عدة مئات من السنين. المهم هنا انه اختراع القمرة اللي هو صندوق صغير فيه ثقب لدخول الضوء عشان يعكس المناظر داخل الصندوق، وهو ايضا اسم الكاميرا اللي اتحرف بعد كده، قمرة كاميرا، من اسمها الاصلي قمرة.
0: الجذور، من هنا بدأت الحكاية. أوروبا، القرن السادس عشر. بدأ استعمال الغرفة المظلمة من قبل المهتمين والفنانين الإيطاليين من أجل استخدامها لتحديد المنظور وتصغيره تمهيداً للرسم.
1: وعلى مر السنين اللي جات بعد كده بدأت الاختراعات والاكتشافات تمهد للوصول للكاميرا. يعني عندك مثلاً العالم جيروم كاردين في عام 1550 ميلادي دخل العدسة في هذا الصندوق أو القمرة. العدسة دي أخذها من العدسات اللي كانوا يحطوها في النظارات الطبية، وشوف عاد مين سلفه هي ولا أعطاه هي. المهم في الأخير أخذ العدسة هذه وراح حطها في الصندوق وطور الصندوق هذا وخلاه قابل للحمل. المهم صارت تطورات كثيرة على القمرة مهدت لظهور الكاميرا على مر السنين، زي اكتشاف البروفيسور سيشولز عام 1727. هذا اللي مزج الطباشير والفضة والنيتريك مع بعض. إيش لاحظ؟ لاحظ إنه المزيج هذا بمجرد ما إنك أنت تسلط عليه الضوء يسود.
0: المثير هنا أنه رغم وجود السطح المتأثر بالضوء والقمرة، لم يقم أحد بدمج هذين الاكتشافين حتى ذلك التاريخ وما بعده.

0: العام 1800 للميلاد. العالم توماس ويتوود يقوم بأول محاولة لتثبيت الصور الضوئية عن طريق طلي الجلود بنترات الفضة، ولكن محاولاته لم تنجح لأن الصورة ظلت تتغير باستمرار عند تعرضها للمزيد من الضوء.
1: جاء بعده عالم اسمه جون نيبس، طور اختراع ويج وبدل الجلد بصفائح معدنية أو فضية، لكن عشان الصورة تثبت على الفضة كانت تاخد أيام مو بس ساعات وكمان غير واضحة. يعني تخيل أنت تروح تبغى يطلع لك صورة يقول لك راجعنا بعد 3 أيام ولا بعد أسبوع عشان تاخدها.
0: العام 1839 العالم لويس داجير يبتكر طريقة في التصوير على النحاس تختصر وقت التعرض للضوء إلى دقائق معدودة، ويعتبر داجير هو أول مصمم لصندوق تصوير ضوئي بالتاريخ.
1: بعد كده جاء العالم الفرنسي تالبوت وجاب لنا طريقة جديدة للتصوير على الورق باستخدام إيش؟ النيجاتيف لأول مرة. وبعد كده جاء التصوير الملون وانتشرت الكاميرات وأصبحت في شكلها اللي إحنا نعرفه الآن. خلال سنوات بسيطة يعني سنة 1861 سوالنا ماكسويل أول صورة ملونة في التاريخ.
0: التسعينيات الميلادية شهدت التسعينيات الميلادية ولادة أول كاميرا رقمية، حيث استبدلت أفلام النيجاتيف بشريحة حساسة تسجل كل معلومات الصورة رقميا ثم تخزنها على شرائح التخزين.
1: باختصار أن الكاميرات اللي وصلت للجوالات في يدنا حاليا ما هي إلا امتداد لقمرة عالمنا المسلم الحسن بن الهيثم، وهذا الشيء الجميل في الموضوع، ومن هنا بدأت الحكاية.
0: كانت تلك قصة اختراع الكاميرا وتطورها عبر التاريخ باختصار شديد. فالآن أصبحنا نعرف كيف اخترعت الكاميرا. هنا عزيزي المستمع سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر
2: ياسين أبو الجداية،
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا الجذور. من هنا بدأت الحكاية.

بدأ العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد العاشر من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، بداية تجدد روح الأمل في مسيرة البناء والنماء. جدة FM تتمنى لكم النجاح.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل القنوات، سواء كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات إذاعة جدة في كل مكان فأهلا بكم، أو عبر منصة إكس من خلال تطبيق الإذاعة إذاعة جدة، وكذلك من خلال تطبيقي السعودي راديو بلس الأيقونة الحمراء إذاعة جدة، ومن خلال تطبيق الأولى. حياكم الله مجددا. اليوم عنوان الحلقة: النعمة بين التقدير والاستعراض حين تتحول الموائد إلى محتوى. سنناقش هذا الأمر من كل النواحي ومن كل الزوايا. معكم نهى الجدابي من التقديم، وزميلي محمد المرحبي من الإعداد، وزميلي معتز سمير بخش من الإخراج.
1: نقاش على جدة FM.
0: أعزائي المستمعين، نعيش اليوم في عالم تتعدد فيه النعم من حولنا، وتتجدد فيه تفاصيل حياتنا اليومية، من الطعام والشراب إلى الصحة والأمن والاستقرار، وحتى وسائل الراحة والتقنية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. والنعم في حقيقتها ليست مجرد مظاهر للرفاهية، بل هي مسؤولية تستوجب الشكر والتقدير والامتنان وحسن الاستخدام. وقد ارتبطت قيمة النعمة في ثقافتنا وديننا بمعاني الامتنان والاعتدال والشكر وعدم الإسراف، فكل نعمة تحمل في طياتها حقا من حقوق

0: وواجبات الشكر والمحافظة عليها. ومع تطور وسائل التواصل الاجتماعي برزت أنماط جديدة في التعامل مع النعم، حيث أصبحت الموائد والمناسبات والمقتنيات مادة للنشر والمشاركة، وأحياناً للتفاخر والمبالغة، مما يثير تساؤلات مهمة حول حدود إظهار النعمة، والفرق بين الاحتفاء بها واستعراضها، وبين الكرم المشروع والهدر غير المبرر. وفي الوقت ذاته الذي لا تزال فيه المجتمعات تؤكد على قيم الكرم والجود وحسن الضيافة، تبرز الحاجة إلى تعزيز ثقافة تقدير النعمة والشكر وترشيد الاستهلاك، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات تتعلق بالغذاء والموارد والاستدامة. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين أعزائي المتابعين، نسلط الضوء على مفهوم النعمة وأهمية المحافظة عليها، ونتناول ظاهرة استعراض الطعام والشراب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثارها الاجتماعية والقيمية، وكيف يمكن أن نوازن بين الاستمتاع بما أنعم الله علينا سبحانه وتعالى وبين مسؤولية الحفاظ عليها وتقديرها بما يليق بعظيم عطائه سبحانه وتعالى.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: أعزائي المستمعين، نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ محمد حسين البركاتي، مهتم بالشؤون الاجتماعية. أهلا ومرحبا بكم أستاذ محمد.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا ومسهلا أختي الفاضلة.
0: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، يعني من ناحية اجتماعية، ما هو رأيكم وكيف تقرؤون اجتماعيا ظاهرة استعراض الموائد والولائم والمشروبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع ملاحظة انه خلال سنوات يعني تم يعني ايقاف او انه لم نلحظ هذه الموجة الحمد لله، ولكن من بين الفينة والفينة نلحظ انه بعض التصرفات التي تظهر بطريقة يعني استعراضية في النعم لا تليق، فما هي قراءتكم لهذا الامر اجتماعيا؟
2: حقيقة أختي الفاضلة، تحولت الموائد من وسيلة للضيافة إلى وسيلة لإظهار القدرة المادية والكرم والمستوى الاجتماعي.
0: نعم.
2: خصوصا عندما يكون التركيز على كثرة الأصناف وفخامتها وتكلفتها، وتتحول أيضا إلى المنافسة الاجتماعية غير المباشرة، حيث أن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الإنسان يرى باستمرار ما يقدمه الآخرون. نوع نوع من المقارنة، فتنتقل العادات من الكلام الطبيعي إلى سباق المظاهرة.
0: يعني أستاذ محمد المظاهر. يعني أستاذ محمد، هنا ندخل حتى يعني استغفر الله، النية لم تصبح إنه نية الكرم والضيافة بقدر ما هي إنه أنا إيش قدمت ويلا منافسة وسباق. النية في أصلها تغيرت من نية صحيحة وصحية إلى نية فيها دخل فيها شبهات، يعني ضاع الأجر أصلا.
2: صحيح، هنا يعني أنت بمعنى تقول إنه تتحول ثقافة المجتمع من ثقافة نكرم الضيف بما نستطيع إلى ثقافة نظهر للناس ما نستطيع.
0: نعم.
2: والفرق بين عبارتين هذه كبيرة، الأولى يعني جوهرها الضيف والثانية جوهرها الجمهور، فنهتم بالجمهور أكثر مما نهتم بالضيف نفسه.
0: نعم.
2: وتكرار هذه الصور، صور المواد الضخمة، تجعل المشاهد يعتبرها أمرا عاديا، وهنا تلعب وسائل التواصل دورا في رفع سقف التوقعات الاجتماعية. والعلاج أختي الفاضلة، أتوقع أنه إعادة تعريف الكرم بحيث لا تصبح قيمة الإنسان مرتبطة بحجم ما مائدته. نعم. أو قيمة ما يظهره أمام الناس.
0: نعم. يعني أستاذ محمد، الآن يعني جعلتني أستحضر موقف آخر، يعني ما بين الأخوان وما بين الأهل، إحنا عندنا مفهوم الرفد أو المبلغ المالي الذي يقدم في الولادة، في الزواج، في المناسبات. سبحان الله، يعني مبلغ زمان أمهاتنا وجداتنا كانوا يلفوا منديل ويحطوا، الآن الأمهات يحطوا في ظرف مقفل لونه أبيض، خلاص في بروتوكول لهذا الموضوع. الآن وصلنا إلى مرحلة إنه الأظرف الشفافة، نحط 500 والخمسين والمية وتتلف وبكوا،

0: نفسي كنهى أنا لا أفضل هذا الأمر، حتى في العائلة أقول لهم لا، أنا أحطها في التقليد القديم في ظرف أو إن شاء الله إيداع بنكي، يعني ما حبيت هذه الطريقة. إيش رأيك لو يعني طالما إحنا في نفس الموضوع، إنه بدل إظهار الضيافة والكرم إلى إظهار منافسة، ماذا نملك وماذا نستطيع أن نقدم، فالنوايا اختلفت. برضو نعرج على هذه النقطة كرما.
1: صحيح أختي الفاضلة، حقيقة أنا أعاني من هذا الشيء وأحارب فيه وأنشر يعني توعية للمجتمع حول هذا الموضوع، لأنه صارت ظاهرة فعلا، أنه حتى يعني مو لدرجة أنه يحطوا بس في ظرف شفاف، يحطوا في باقات ورد معلنة مرصوصة أمام الناس، تعلن صوتيا أيضا،
0: راحت بركتها،
1: يرفعونها أمام الناس، يرقصون بها على الأهازيج على الأمور هذه، وفعلا هذه تنهي أصلا معنى الصداقة، معنى المعزة، معنى القرابة، معنى الرفق الحقيقي للشخص.
0: وكمان فيها إحراج، يعني سبحان صحيح. الله، في إنسان قدر له في رزقه، وفي آخر يكونوا أخوين، واحد ما شاء الله قادر يقدم الخمسة والعشرة، واحد الميتين منه تسوى الدنيا وما فيها لأنه قدراته كذا، فبتحرج حتى هذا، يصير يخجل في هذه المناسبة وفي هذا الحضور. فيعني إظهار المظاهر هذه يعني للأسف أنا يعني أطالب وأحارب معك في نفس الفئة، إنه هذه الظاهرة أرجو أن تؤد وتموت، يعني خلاص ما نلف المبالغ زي بوكيه الورد ونقعد نستعرضها كذا، نوايانا راحت، مش نوايانا إنه إحنا والله شكرا. وأنا أشعر إنه البركة تفقد صراحة بهذه التصرفات، وتخجل من قدم، لأنه أصبح شوفوا أنا إيش قدمت وشوفوا هو إيش قدم، تصبح في مقارنات وفي مشكلة اجتماعية، يعني أثرها ما هو حلو، حتى أثرها غير جيد على المتلقي والمقدم نفسه.
1: صحيح كلام هذا، والله هذا عين العقل، وهذا اللي صاير فعلا في المجتمع، يحز في النفس وفعلا تفتقد إلى، تفقد مصداقيتها، تفقد معزتها، تفقد الحب والود المتبادل بين الناس، ويصير فعلا يحرج الشخص الآخر بهذه التصرفات.
0: ويمكن نسأل أنفسنا، ما هي نيتنا إحنا لما قدمنا هذه الهدية؟ ما هي نيتنا لما استقبلنا ضيوفنا؟ حلو نصور وحلو جميل إنه نشارك، بس لا نمس نوايانا، النوايا أهم شيء.
1: خلاص انتفت النية هنا، النية الصادقة أنا أشوف انتفت مع باقات الورد ومع الظروف الشفافة حقيقة.
0: نعم. طيب أستاذ محمد، يعني ليش أصبح البعض في رأيك حريص على تصوير الطعام ونشره أكثر من الاستمتاع بالمناسبة نفسها؟
1: هذا يعود إلى يعني عدة عوامل، أنا أذكر منها يعني بعض النقاط، يعني للمثال وليس للحصر، يعني
0: نعم.
1: يعني هي تعود إلى الرغبة في التقدير والاهتمام، يعني إذا الإعجابات والتعليقات تمنح صاحب الصورة شعورا يعني عند الآخرين،
0: نعم،
1: أنهم يقدرون مستوى حياته أو مستوى المناسبة التي حضروها. أيضا تحول المناسبة إلى محتوى، صارت المناسبات تحول إلى محتوى ينشر عبر وسائل التواصل. المقارنة الاجتماعية تجعل الشخص يتجه إلى منافسة الآخرين. بالمختصر نحن نصور اللحظة لكي نتذكر أننا عشناها، ثم ننشغل بالتصوير حتى لا نعيشها أصلا.
0: والله كلمتك هذه أستاذ محمد أرجو أن تعيدها لترسخ في الأذهان.
1: أي نعم، أقول نحن نصور اللحظة لكي نتذكر أننا عشناها، ثم ننشغل بالتصوير عنها أو بالتصوير حتى لا نعيشها أصلا.
0: نعم، لا نعيشها فعليا، لأنه إحنا مشغولين باللقطات. صح فعلا.
1: نعم.
0: طيب هل ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تحويل بعض المناسبات من مناسبات اجتماعية خاصة إلى منصات فعليا للتفاخر وإثبات المكانة الاجتماعية كما يعني ذكرت؟ في رأيك يعني هل أصبحت يعني فعليا ظاهرة ملحوظة وبشدة، أم إنه إلى الآن إن شاء الله المجتمع ما زال متماسك في هذه النقطة وإنه لا يعني جزء؟
1: نعم حقيقة ساهمت وسائل التواصل في تحويل بعض المناسبات من اجتماعية إلى منصات التفاخر. ففي السابق كانت قيمة المناسبة تقاس بدرجة التواصل وكرم الضيافة ودفع العلاقات، بينما أصبحت الصورة المنشورة جزءا من المناسبة نفسها. الآن تصوير الولائم الفاخرة وكثرة الأطباق والمشروبات والديكورات أيضا لعرض هذه الأشياء ثم نشرها

0: التواصل جعل الهدف يتجاوز مشاركة اللحظة إلى إيصال رسالة ضمنية عن المستوى المادي والاجتماعي لصاحب المناسبة. أيضا المقارنة المستمرة التي تتيح وسائل التواصل تدفع البعض إلى تقديم مناسبة أكبر أو أكثر تكلفة من مناسبة الآخرين.
1: نعم. طيب أستاذ محمد، يعني الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تتركها هذه المشاهد على الأسر ذات الدخل المحدود أو الشباب المتعففين أو الشباب المقبلين على الزواج، وكذلك هذا الأثر النفسي والاجتماعي ليس فقط على هذه الفئة، على نفس القائمين على المناسبة بكل أصنافهم.
0: نعم، هذه المشاهد خلقت نوعا من المقارنة الاجتماعية والضغط النفسي الذي يجعل الشخص يشعر بأن ما لديه أقل من الآخرين حتى لو كان وضعه المادي طبيعيا ومناسبا لظروفه. أما الشباب المقبلين على الزواج فقد تتحول هذه الصور إلى معيار غير واقعي لتكاليف الزواج والمناسبات، فيشعر الشاب أو أسرته أيضا بضرورة مجاراة الآخرين وإقامة حفل يوازي ما يشاهدونه، مما يدفعهم إلى الإنفاق فوق قدراتهم والدخول في التزامات مالية لا يحتاجون إليها أصلا. فالمشكلة ليست في الكرم أو تنوع الطعام بحد ذاته، وإنما من تحول الكرم من قيمة اجتماعية لوسيلة للمنافسة وإثبات المكانة. فجودة المناسبة صار معيارها الصحيح هو المعيار الصحيح للمناسبة هي جودة الاستقبال وكرم التعامل وليس كمية الطعام التي تظهر أمام الناس.
1: نعم. وبالنسبة للشباب المقبلين على الزواج، هل هذه مثل هذه الصور في رأيك بتخليهم يقبلوا على الزواج أم إنه يلغوا الفكرة أو ينتظروا سنوات؟
0: حقيقة هاي تجعله يعني كل هذه الاحتمالات تصير، إنه ممكن يلغي فكرة الزواج أو ينتظر سنوات عديدة حتى يجاري الآخرين فيما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه بيتحمل ديون أخرى وبيتحمل يعني فوق طاقته، وهو لو يعني حكم عقله وسوى الشيء اللي يعني يستطيعه هو لانقضى الأمر بكل سهولة وبكل بساطة، ومهما أصلا مهما عمل أمام المجتمع لن يخرج من المناسبة إلا وينتقدون.
1: نعم. والله صدقت يا أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني أنا أتذكر قبل سنوات إنه في شاب كان بيصور طريقة تقديمه لعروسته الهدايا، وحتى كان يعني وضع حتى البسكوتات والشوكولاتات الشوكولاتات اللي بتحبها. الناس في تعليقاتهم، تعرف المجتمع أحيانا يكون جارح وأحيانا يكون يدعي يعني بالخير للناس. هو الشاب ظروفه المادية يعني بسيطة، ولكن الناس انبهرت انه رغم بساطته حاول يسعد شريكة حياته بكل التفاصيل ويقدم لها اكثر ما يستطيع تقديمه، مع انه لبساطة التقديم ولكن كانت القلوب سعيدة، فالناس كانت مبسوطة انه هذا قدوة، يعتبر انه النية انا اقدم وما هم المجتمع صراحة، لأنه واضح كانت بسيطة جدا بسيطة، وكانت الرمزية عالية جدا وقدسية الزواج، وما أغفل العادات والتقاليد وتقديم مثلا الذهب والأشياء دي، لكن الأشياء الأخرى المقدمة في منتهى البساطة، والمكان اللي كان فيه يحتفي في منتهى البساطة، لأنه هذه قدرته وهذه ظروفه. إيش توجه المجتمع لما بنجد وبنشوف في السوشيال ميديا، لأنه ما تقدر أنت تمنع في السوشيال ميديا الكل بيصور، حيصور من ناطحة سحاب إلى أقل مستوى، فإيش توجيهك للمجتمعات والناس لما بتشوف شيء زي كده، سواء شفنا في أعلى المستويات الله يبارك لهم اللي يشوفوا يعني هو في مستوى العالي بيشوفها عادية هذه أشياء بسيطة، والإنسان البسيط جدا جدا، إيش توصيتك للمتلقي للمجتمع نفسه الشخص اللي بيكتب تعليق في التيك توك في السوشيال ميديا في منصات إكس، إيش توصياتك لهذه الناس؟ يعني لا نحسد الأغنى ولا نيجي على الإنسان يعني شوية دخله بسيط أو قدراته المادية بسيطة.
0: والله أختي الفاضل، هو يعني الاقتناع بما يملك الإنسان هي أساس يعني الرأي.

0: الراحة والسعادة والاستمتاع بالحياة. لأن الناس اللي عندهم إمكانيات عالية أو يظهرون هذه في السوشيال ميديا يصوروا لك زاوية من حياتهم، هم صوروا حياتهم، صوروا لك زاوية يعني بسيطة من حياتهم يضخمونها ويكبرونها وتفكرها أنت أنه هذه سعادة. فيجي هنا اشتراك الزوج والزوجة، الزوجة تنظر إلى هذه المشاهد وتضغط على زوجها من ناحية أنه أبغى زي كده، أنا أعيش بهذا المستوى. ولا تعلم يعني البعيدة أنه ممكن هؤلاء يعيشون مظاهر ولكن يفتقدون إلى السعادة الحقيقية.
1: ولا تعلم، عفوا أستاذ محمد، ولا تعلم
0: أن الناس يظهرون مظاهر في السوشيال ميديا ولكنهم لا يعيشون السعادة الحقيقية. يعني ما هم سعداء، ممكن يكونوا مو سعداء هؤلاء بهذه المظاهر، يعني ما وصلتهم إلى السعادة الحقيقية التي يعيشونها.
1: نعم.
0: فيعني ينبغي منا أنه ما تضغط الزوج على الزوج، ولا الزوج ينبهر بهذه الأشياء ويقوم يكلف نفسه بأشياء فوق طاقته ويقدم يعني هدايا مبهرة وهدايا كبيرة. بالعكس، وفعلا من يمارس هذا الشيء الهدايا البسيطة التي يقدمها الزوج لزوجته، اللي المستمرة يعني ما تكون منقطعة بشكل كبير، وتكون بينها ترى لها قيمة عند الزوجة.
1: أكيد طبعا،
0: نحن نعرف حتى الزوجة، حتى لو قدمت لها وردة، لو قدم لها زوج وردة أحيانا تطير بها السماء،
1: صح،
0: في وقت من الأوقات. أحيانا لو يحط مثلا
1: شوكولاتة
0: وردة فيها 200 ريال مثلا بعد فترة، كل هذه تزرع السعادة، تزرع الألفة، تزرع الحب. لكن ما إذا قلدنا ما يعرض في السوشيال ميديا والزوايا التي تعرض لنا البسيطة هذه المبهرة، هذه ممكن تسبب يعني أتعاب للزوجين في المستقبل بالضغوط، الديون والأخرى التي ممكن تفقدهم سعادتهم الحقيقية في حياتهم.
1: طيب، إيش توصيتك للزوج والزوجة هنا؟
0: الزوج والزوجة أنهم يعني يتابعون، يشوفون النماذج التي حصلت أمامنا الآن في السوشيال ميديا، يعرض لك هذه الأشياء ويعرض لك نتائجها أحيانا. يعني نتائج هذه الأشياء أنهم هؤلاء سووا ضجة وصجة في وسائل التواصل، وآخر شيء انفصلوا خلال 6 أشهر، خلال سنة، خلال سنتين، بسبب أنهم ما مشوا في الطريقة السليمة.
1: وممكن تكون مجرد ترند عشان بس مشاهدات.
0: بالضبط، أيوه، ممكن ترند فقط.
1: وممكن احيانا هي الزوجة تجيب، بس تقول جابلي وجابلي، وهي اللي تكون جابت السيارة وتقول يلا قدمها لي، او انه مستأجرة. يعني ليس كل ما يظهر على السوشيال ميديا يكون صادق. ولنا في ذلك ايش، انه الاثرياء والمعروفين بالثراء، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما بنشوفهم يظهروا تفاصيل حياتهم بهذا الشكل. حياتهم فيها سرية، فيها خصوصية، خلينا نقول ما بيظهروا التفاصيل، والله أختي جابت لي، والله زوجتي جابت لي، والله أنا أهديت. ما بيظهروا للناس هذه الأشياء، لأنه بيعتبروها مو خوفا من الحسد، هم بيعتبروا أنه هذا الشيء أمر خاص، أنا ليش أطلعه؟ يعني هذا أمر خاص جدا في حياتي، فما في داعي أنه يظهر للملأ. طيب، إيش توصيتك للزوجين المقبلين على الزواج بشكل أنه تفرح السيدة ويفرح الرجل، هي ليلة العمر، في نفس الوقت ما نوصل لمرحلة الهدر يعني والتفاخر، يعني نجدد النوايا دائما أنه لسعادتنا واستمراريتنا.
0: أول توصية لهم أنه يعني يعيشوا الحياة الطبيعية وليست الافتراضية. يعيشوا حياة افتراضية اللي ما ينشر في وسائل التواصل، هذه لا تعيشوا، عيشوا واقعكم الحقيقي. يعني الزوجة هي طبعا سكن للزوج، ليش سكن لهذه الحالة، أنها تستر عليه في ظروفه، وتتحمل وضعه المادي، تقبل منه القليل وتكبر أيضا أمامه حتى هو يسعد ويجتهد أكثر ليقدم لها الأكثر. ألا ينظر للمجتمع نهائيا وإلى نظرة المجتمع تماما، هذه حياتهم فعلا هي الخاصة بينهم، لا يظهروا للناس يعني حتى الأشياء هذه، لا يظهروا، لأنه حتى هؤلاء الذين عندهم أموال كبيرة يظهروا للناس، ما يظهروا للناس. ليش؟ حين أنت تكسر قلب شخص، لا يملك شيء. ممكن بعضهم كسرة القلب هذه تولد عنده حسد، تولد عنده يعني
1: شعور باليأس،
0: شعور باليأس ينعكس عليك أنت، ممكن حتى يصيبك شيء من هذا الحسد اللي يتولد هذا الشخص. ف يعني الحياة البسيطة، الحياة القناعة بما الله رزقكم، هذا رزق من الله جل وعلا، أن نقتنع بما الله قسمه لنا، نعيش على مستوانا الحقيقي، ونكون أنفسنا. يعني حتى ولو الآن المعيشة تكون بالتدرج، يعني الآن حنا خلال السنة الأولى عندنا التزامات لازم نخلصها، بعد كذا نبدأ نوفر ثم نعيش حياة أفضل وأفضل.
1: نعم، حضرتك الآن بتقودهم إلى فكرة التخطيط، وفعلا كثير من الأسر ما في مشاركة ولا تخطيط بين الزوجين، إنه في تخطيط لمتطلباتنا، لميزانيتنا، لاحتياجاتنا، لأبنائنا في المستقبل، وبعدين يركزوا على نفسهم، مش يركزوا على الآخر، يركزوا على نفسهم وما لديهم وما سيكون بإذن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني الرزق يتوافر بإذن الله ويتوافر للإنسان ويكثر ويتبارك مع الوقت، مع النوايا الصحيحة، ومع إنه الإنسان ينوي إنه يسعى لهذا الرزق ويتبارك بما لديه. طيب أستاذ محمد، ناخذ فاصل، بعد الفاصل راح نتكلم عن التنافس في إظهار الوفرة وكثرة الأصناف، هل أصبح يعني أحد أسباب الهدر في الطعام داخل المجتمعات، ولكن بعد الفاصل.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: تأثير في الطعام داخل المجتمع؟
1: نعم صحيح، في بعض المناسبات أصبحت الآن تقاس أحيانا بعدد الأطباق وتنوعها وحجم المائدة، وليس بمدى جودة المناسبة أو اجتماع الناس فيها، وهذا يدفع بعض الأسر إلى إعداد كميات تفوق الحاجة خوفا من أن ينظر إليها على أنها أقل كرما أو قدرة من غيرها. والحل لا يعني التخلي عن الكرم والضيافة، وإنما تحقيق التوازن بين الكرم وعدم الإسراف من خلال تقدير عدد الضيوف وإعداد كميات مناسبة، والاستفادة أيضا من فائدة الطعام بطرق تحفظه أو توزعه على المحتاجين.
0: نعم، وهنالك جمعيات يعني حفظ النعمة وجمعيات كثير هي بتجي بتساعدك في هذا الأمر.
1: صحيح نعم.
0: طيب أستاذ محمد، يعني هل ممكن أحيانا الإنسان يعني نيته طيبة ويبغى يكرم ضيف ويبغى يعني يكون يقدم أفضل ما عنده، هل أحيانا الناس نفسها اللي جاية بتزور بتشكل ضغط على هذا الشخص إنه وشوفوا ما قدم كويس، شوفوا ما أكرمنا، شوفوا الأصناف اللي قدمها، مع إنه الإنسان في النهاية يأكل يعني لقيمات يعني، لكن يبغوا يعني إبهار في الكميات. فهل أحيانا المجتمع نفسه عنده ثقافة مش ثقافة جيدة، ثقافة إنه لا مليلي كل الطاولة وجيب لي 100 صنف، هم الناس نفسهم يعني بيشكلوا ضغط في العزائم؟
1: نعم.
0: يعني ما يكونوا قنوعين أو مقدرين للشخص اللي ضيفهم وإنه حدد موعد واستقبل الناس وأكرمهم وطبخ لهم أو اشترى لهم، المهم بأي طريقة كانت جهز لهذه الوليمة. هل الأشخاص نفسهم في رأيك يعني مجتمع نفسه بيضغط على الآخر، يعني يشيل هم إنه أنا بعزم، أشيل هم أسوي عزيمة؟
1: فعلا يعني المجتمع فعلا يضغط من هذه الناحية ويقارن بين مناسبة أخرى، ولكن يعني زي ما أسلف وسبق وقلت لك أنه أحيانا يكون
0: تفضلي. نعم. طيب إيش توجه نصيحة للمجتمع عشان ما تنقطع رجولنا عن صلة الرحم والزيارة؟ إيش تقدم نصيحة كيف نكون رحماء ببعضنا البعض ونستمتع باللمة وبالجلسة؟ وما أعتقد من مجتمعنا السعودي خصوصا ما حد يقلل في موضوع إنه يكرم ضيفه، لكن إيش توصل المجتمع على نفسه كيف يكون رحيما بنفسه ويستمتع باللحظات؟ يعني نفس كلمة حضرتك اللي ذكرتها إنه إحنا أصبحنا يعني كنا نصور اللحظة عشان نعيشها، لكن أصبحنا نصورها ونفقدها.
1: نعم صحيح، هو يجب يعني تقدير الشخص، يعني الشخص هذا اللي عزمك وقدرك، إذا كان فعزيمته يعني مجرد أنه عزمك معناته أقدرك واحترمك، المفترض أنك أنت يعني تتقبل أي شيء منه، وحتى ولو صار في تقصير فعلي تستر هذا التقصير، فما بالك إذا قدم لك ما يشبع الجميع.
0: نعم.
1: ثم تأتي أنت تقول لا والله نقص، مثلا نقصت الفاكهة، نقص المشروب، نقص مدري، هذا غير صحيح، لأنه حتى يعني في بعض الأمثال الدارجة في المجتمع يقول قابلني ولا تعشيني، الترحيب.
0: نعم.
1: الترحيب الحار والاحتفاء بالشخص بترحيب والله أنه يعني يسعد النفس أكثر من الطعام الذي يقدم.
0: نعم، ويمكن يكون في ذكاء بعض السيدات وبعض الرجال لما مثلا بيقدم دعوة للآخرين بيبهرنا بسفرته، وهي مرتبة بجمالها بتنظيمها، وكمان بيعدد الأصناف، لكن الكميات ما تكون مهولة، بتكون كميات إنه بتتاكل ولا يصير فيها هدر. هنا ثقافة الإبهار، يعني البعض يبغى يبهر متابعينه أو يبغى يبهر ضيوفه، بس تخونه الطريقة أو بتأثر عليه سلبا، فبيصير عنده بتأثر على قرارات الشراء والإنفاق لدى الفرد والأسرة وبتشكل عليه كاهل. كيف إحنا نبهر ضيوفنا ونبهر متابعينا بس بشكل ما نخرج عن المألوف، ما نخرج عن الشيء الطبيعي، وما نوصل لمرحلة الهدر والإسراف والتفاخر ويعني الاستعراض؟
1: صحيح، أنت هي فعلا تؤثر ثقافة إبهار المتابعين بشكل واضح على قرارات الشراء والإنفاق لدى بعض الأفراد يعني والأسر اللي ما لديهم ذكاء يعني في هذا الجانب.
0: نعم.
1: ويعني يتبع زي ما

0: أول أنه وسائل التواصل الاجتماعي في الظهور بصورة مميزة أمام الآخرين قد تدفع إلى شراء منتجات أصلاً وتكاليف عالية لا
1: يستطيع تحملها
0: ولا يحتاجها أصلاً.
1: نعم.
0: فأنت كما قلت أنه لو في ترتيب للسفرة بشكل جميل وكميات مقدرة على عدد الموجودين
1: يبهر
0: الحاضرين وفعلا يعني احيانا العين تشبع قبل البطن بالنظر.
1: نعم.
0: فهذه امور يعني تحتاج الى شويه فنيات في اعداد السفر الطعام.
1: نعم. وفي نفس الوقت حتى لو صور بيدي ثقافه القدوه انه انا عملت شيء جميل، ما هدرت، ما اسرفت، ما انضغطت ماديا، وقدمت شيء بطريقة حلوة، بطريقة ذكية، بطريقة جميلة ومنسقة، والأكل كله اتاكل يعني الحمد لله رب العالمين، وما صار عندي هدر، وحتى لو بقي شوية يعني بتستخدمه الأسرة أو العائلة لأطفالها لثاني يوم غدا، يعني ما تكون كمية ماني قادر أنا أتصرف معها.
0: صحيح.
1: طيب كيف يمكن المحافظة على قيم الكرم والضيافة العربية الأصيلة دون الوقوع في المبالغة والإسراف؟ إيش التقنيات الذكية في ذلك أستاذ محمد؟
0: والله هي شوفي هذه يمكن محافظة على قيم الكرم والضيافة العربية الأصيلة من خلال الفصل بين الكرم والإسراف. الكرم لا يعني بالضرورة كثرة الطعام أو ارتفاع تكلفته، وإنما يظهر في حسن استقبال الضيف وإكرامه والاهتمام براحته والاهتمام بإعداد الطعام الجيد المناسب للعدد. وفي النهاية المحافظة على الضيافة العربية لا تتطلب التخلي عن مظاهر الكرم، بل تحتاج إلى كرم واعي ومتوازن يجمع بين حسن الضيافة واحترام النعمة وتجنب الإسراف.
1: نعم.
0: فالضيف يتذكر غالبا دفء الاستقبال وطيب المعاملة أكثر ما تتذكر عدد الأطباق على المائدة.
1: نعم. يعني وإحنا في مجتمعاتنا النسائية لما نجتمع ما شاء الله بتكون في أكلة حلوة، والله كيف الطريقة ما شاء الله أبدعتي، يعني كمان هذا يعتبر ثناء يعني عشان تستمر، يعني تشعر بالثناء سيدة المنزل، تشعر إنه هي جهدها مقدر، يعني كلمات لطيفة وشكرا على الدعوة، يعني في إتيكيت وفي أدب في الشكر بعد المناسبة وأثناءها، والله يعطيك العافية، يعني هذه الكلمات ترى بتأثر إيجابا، يعني في نفس الوقت والله شكرا جمعتينا وحشونا أهلنا وحشونا صحباتنا، فهذه الكلمات ما بين الشباب لأصحابهم وبين السيدات لصديقاتهم أو جاراتها أو جماعتها وقريباتها بتأثر بشكل جدا جميل وبتخلي الموضوع يستديم ويصير دائما يكون في زيارات وفي صلة أرحام وفي تواصل مع الأصدقاء والأحبة والأهل، بتكون دائما في هذه النقطة. طيب في رأيك أستاذ محمد، الدور الذي يمكن أن يقوم به المؤثرون وصناع المحتوى في نشر ثقافة تقدير النعمة وترشيد الاستهلاك، يعني إحنا ما ننتقد كل التصرفات، لا في ناس بيقدموا محتوى جميل بيخلي يعني كيف نحافظ على النعمة، كيف نحول الأكل اللي البايت، كيف نحوله الأكل أفضل، أو إنه كيف نقدم السفر بشكل سامعني أستاذ محمد؟
0: أيوة الآن سامعك.
1: نعم. يعني أستاذ محمد يعني كيف إحنا بنقدم المؤثرين وصناع المحتوى بالشكل انه بيكون في نشر ثقافة تقدير النعمة وترشيد الاستهلاك، يعني ايش الدور المناط حول صناع المحتوى والمؤثرين انه يكونوا قدوات، وفي قدوات حقيقة توجد قدوات سواء في تقديم السفرة بشكل جيد، سواء في تقديم اصناف بشكل جميل، سواء في اعادة تدوير النعمة، فايش رأيك؟
0: صحيح، للمؤثرين وصناع المحتوى دور كبير في نشر ثقافة تقدير النعمة وترشيد الاستهلاك.
1: نعم.
0: لأنهم يمتلكون قدرة واسعة على التأثير في سلوك المتابعين وتغيير.
1: نعم.
0: بعض العادات الاجتماعية، ويمكن أن يكون تأثيرهم إيجابيا من خلال تقديم نماذج واقعية للكرم المعتدل والابتعاد عن استعراض الموارد والمبالغة في الاستهلاك. كما يمكنهم أيضا نشر محتوى توعوي يوضح أضرار الإسراف والهدر الغذائي وتشجيع الناس على إعداد كميات مناسبة وحفظ فائدة الطعام والاستفادة منه أو توزيعه.
1: نعم.
0: على المحتاجين. نعم. ونشر مثل هذه النماذج إعلاميا، والأهم أن يتحول تأثير المؤثر من الترويج لفكرة الأكثر هو الأفضل إلى تعزيز فكرة الأفضل هو الأنسب.
1: نعم.
0: فالقيمة ليست في كثرة ما نشتري أو نقدم، وإنما في تقدير النعمة واستخدامها نعم. بطريقة مسؤولة. وفعلا في هذا الوقت وهذا الزمن أصحاب صناع المحتوى هم أصحاب تأثير قوي، لا
1: جدا
0: لا ننكره، وهذا
1: وتوجد قدوات
0: وأسرع أيضا.
1: نعم، وفي منهم قدوات يعني في هذا الأمر ما شاء الله عليهم.
0: فعلا في منهم قدوات ومؤثرين، ومؤثرين بأنفسهم ومؤثرين بما ينقلون. أحيانا يقول لك نماذج مؤثرة أخرى ما حد يعرفها، ما حد يشوفها، هم ينقلونها لنا تؤدي إلى تقدير النعمة وترشيد الاستهلاك.
1: نعم، حتى في طريقة أنه يعني مثلا تجد الشباب اللي بيقدموا بعض الوصفات اللي بطريقة ذكية، مثلا الناس اللي عندها بعض الأمراض المزمنة أو الناس اللي بتحب تحافظ على سلامتها البدنية وصحتها، فبيقدموا أكلات بطريقة سهلة للإنسان الموظف، للإنسان يعني البسيط، بمكونات بسيطة أو مكونات يعني بطريقة أنه ميسرة وسهلة، وفي نفس الوقت ما فيها هدر، ما في كميات مهدرة ولا استعراض. نعم. بالعكس بيديك محتوى جميل، فهو قدوة وصانع محتوى جدا يحترم ويقدر. برأيك تعتقد أنه فعلا المجتمع أصبح أكثر وعي وتقدير بقضية هدر الطعام، أم أنه ما زالت المشكلة بحاجة إلى جهود توعوية أكبر؟
0: والله أختي الكلام عن هذا الموضوع في المجالس نعم في وعي
1: ككلام،
0: كلام حقيقة ككلام، لكن الواقع يحتاج إلى قليل من التركيز مختلف شوي.
1: نعم.
0: ما زالت المشكلة بحاجة إلى جهود توعوية أكبر، لأن المعرفة بضرر الحذر لا تعني بالضرورة أن السلوك قد تغير. فما زالت بعض المناسبات تشهد إعداد كميات تفوق الحاجة، لذلك نحتاج إلى توعية مستمرة لا تكتفي بتقديم النصائح، بل ترتبط أو تربط بين تقدير النعمة والسلوك اليومي وحفظ الطعام والفائض. وأرى أن المسؤولية مشتركة هنا في هذه النقطة بالذات، هي مشتركة بين الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والمؤثرين والمؤسسات المجتمعية.
1: نعم.
0: بحيث يصبح ترشيد الاستهلاك وعدم هدر الطعام سلوكا اجتماعيا طبيعيا وليس مجرد حملة توعوية مؤقتة.
1: نعم، طب هذا السؤال ينقلنا إلى السؤال التالي، كيف ممكن للأسرة أنه تربي أبنائها الأجيال المقبلة على تبني فكرة احترام الطعام وتقدير النعمة في زمن يعني أصبحت فيه ثقافة الاستهلاك والاستعراض يعني فيها حضور يعني في وسائل التواصل؟
0: من يعني أنا أقول من أبرز السلوكيات اليومية البسيطة التي يمكن تساعد في الحد من هدر الطعام وتعزيز تقدير النعمة، شراء الاحتياجات الفعلية وعدم شراء كميات أكبر من الحاجة لمجرد العروض أو التخزين الزائد، مثلا إعداد كميات مناسبة لعدد أفراد الأسرة وتجنب المبالغة في الطبخ، البدء بكميات صغيرة، يعني إذا بعد طعام بخلي كل مثلا فرد من أفراد الأسرة يأخذ الكمية التي يحتاجها، يأخذ كميات صغيرة ثم إضافة المزيد عند الحاجة، خصوصا في البيت، في المناسبات، في البوفيهات. حفظ بقايا الطعام بطريقة صحيحة وإعادة استخدامه في وجبات أخرى بدل التخلص منها، هذه في البيت لما يتعلموها الأولاد والأطفال.
1: نعم.
0: تعزز عندهم هذا القيمة.
1: نعم.
0: متابعة أيضا تواريخ الصلاحية أحيانا.
1: نعم صحيح.
0: ترتب الأطعمة في الثلاجة حسب التاريخ بحيث أننا نستهلك الأقدم أولا، عدم طلب كميات تفوق القدرة على تناولها عند المطاعم.
1: أيوه يعني نستخدم عفوا الأقرب في التاريخ أنه سيكون
0: الأقدم.
1: أيوه الأقدم أنه فعلا يعني اللي قرب انتهاءه نستخدمه.
0: نعم.
1: قبل ما يكون بينتهي. نعم
0: نعم صحيح. أيضا كذلك في المطاعم لما نروح المفترض أنه ما نطلب كميات أعلى من
1: احتياجنا.
0: وبعد إحنا نرى نروح مطاعم والله نرى سفر إنها يندلها الجبين أحيانا، تتألم أنت ليش هذا طلب هذه الأشياء هو ما يحتاجها أصلا.
1: نعم.
0: كذلك تعليم الأطفال قيمة النعمة وتعويدهم على أخذ الكمية اللي يحتاجونها فقط.
1: نعم.
0: التبرع بالطعام الفائض الصالح للاستهلاك للجهات أو الأشخاص المحتاجين بطرق آمنة ومنظمة
1: وفي ساعتها. نعم
0: وفي ساعتها. نعم. والأهم الأهم من ذلك كله أنه تغيير النظرة إلى كثرة الطعام، فالكرم أحيانا لا يقاس بكمية ما يهدر.
1: صحيح.
0: يعني عندنا وإنما بحسن الضيافة وتقدير النعمة، وفي النهاية فإن تقليل هدر الطعام لا يحتاج دائما إلى تغييرات كبيرة في العادات الصغيرة المتكررة.
1: نعم.
0: داخل كل أسرة يمكن أن تصنع فرقا كبيرا على مستوى المجتمع.
1: طيب.
0: فالأسرة هي الأساس في التغيير.
1: نعم. طيب أستاذ محمد، يعني طبعا الأخوان حتى لو كانوا توائم يكونوا مختلفين. إيش

0: كيف إنه مثلاً ما بين الأخوان تلاقي شخص يكون مو بخيل ولكن هو حريص وبيحاول يقنن الكميات ويكون كريم في نفس الوقت، لكن الآخر يحب يشوف إنه الكميات كبيرة. فكيف نخلق التوازن ما بين الإخوة اللي بيكونوا والقرايب القرايب اللي بيكونوا من هذا التصنيف يعني؟ وفي نهاية ترى بيشوفوا إنه ترى السفرة ما كأنها ما تلمست، لأنه في شخص ينبهر بإنه كمية، يبغى كمية، يحب إنه يشوف كميات كبيرة، ما يحب يشوف كمية صغيرة، هو طبيعته كده. وفي شخص لا، بيحب إنه مش الكمية صغيرة، هي كمية كافية، لكن بيحب يكون ما يهدر. يعني ما يحب يسوي كميات كبيرة ويبقى أكل في الثلاجة، عنده وجهة نظر في ذلك. فإيش نصيحتك عشان إحنا في النهاية خليط أستاذ محمد ونتعايش كأخوة كزملاء كزميلات، أقصد كأخوة كأخوان فعلا من دم واحد، كقرايب في صلة القرابة والأرحام، كيف إحنا نسد هذه الثغرة؟ ترى على فكرة بتعمل ضغط للشخص اللي يكون يحب يقنن الكميات وليس بخيلا، عشان نأكد على هذه المعلومة.
1: صحيح. والله شوفي هما، هي المقارنة هنا بين أخوين سواء داخل بيت أو في بيتين مفترقة أو أقارب في بيوت
0: لما يستضيفوا بعض أستاذ محمد. يصير في ضغط على الشخص اللي يحب يكون يقنن الكميات، مش يكون بخيل، مش قليلة، لكن هو يعرف نفسية أخوه بالشكل ده، هو عارف إنه هو يحب الكميات المبهرة والكبيرة، لكن هذا بيشكل عليه ضغط إنه أنا مثلا ما أحب أخلي الأكل بايت عندي في الثلاجة كثير، فأسوي الكمية اللي تكون مناسبة، ما أحب تبات. يعني كيف نخلق التوازن عشان هو ما يفقد أخوانه ما يفقد أهله؟
1: صحيح.
0: فكيف، إيش نصيحتك للطرفين؟
1: أنا أول نصيحة واللي هي إنه لا الشخص الآخر لا يتأثر، أهم شيء إنه ما تتأثر أنت بكميات اللي مقدمها قريبك أو أخوك وتقوم تجاري في هذا الشيء، فما تنحل المشكلة بالطريقة.
0: أيوة، إيش الحل؟
1: طيب تتحمل محمد. لا، قدم الشيء اللي يكفي، إذا جاك إذا استضفته لا تجاريه، بل قدم أنت ما يكفي وتوصل بهذه الطريقة، توصل رسالة مباشرة أو غير مباشرة إلى أنه ترى ما في داعي للإسراف وكثرة الطعام. إذا هذا هذا هذا رسالة عملية أنا أقدمها. إذا أني أمون عليه ومون عليه أقول له يا أخي ترى ليس يعني عدم اهتمام فيك أو عدم أنه ما أقدر أسوي سفرة أكبر، ولكن حتى لا نهدر هذه النعمة ونسرف ثم نفقدها في يوم من الأيام بسبب هذه الممارسات الخاطئة.
0: هذه إذا عزمناه في مطعم نقدر نقول كده، لكن في البيت والله أستاذ محمد ترى صعبة شوي. كيف نحل هذا الموضوع؟
1: والله مي صعبة، هي لو ضغطها شوية يمكن هي تكون صعبة على النفس شوي، لكن تحتاج إلى يعني تحتاج إلى تضافر جهود وضغط شوي على النفس في هذا الجانب. أنا الآن أعطيك مثال على نفسي الآن لما بعزم الناس، أنا لأن الناس صارت الآن تنفر من البيوت، تعزمين الناس ما يجون، كل خايف أنك تكلف
0: هم ما يبغوا يحرجوك في التكلفة. صحيح.
1: فأنت أنا أقول له تعال إيش تبغى أسوي لك طعام، تعني
0: بس إيش تحب،
1: تحب زورني في بيتي حتى أقدم لك ما الموجود، أنا أقدر أسوي لك، حتى المعدم الآن يقدر يستلف ويسوي سفرة كبيرة،
0: أو ممكن يجمع ويرتب أموره، سبحان الله البركة.
1: نعم يرتب، لكن هي تحتاج فعلا هذه الأمور. أنا يعني في الفقرة السابقة قلت لك أنه الأسرة، من داخل الأسرة إذا بدأنا ومن داخل المجتمع إذا تضافرت الجهود وبدوا في ناس مؤثرين داخل المجتمع ينشرون مثل هذه الأشياء، صدقيني يقضى عليها لأنها تحتاج إلى جهد ووقت.
0: كأنك بتقول الحوار أستاذ محمد، يعني ترمي بالضبط. إلى كلمة أنه نتحاور. يعني صراحة أنا عندي صديقة دائما مرحابة ومضيافة وكريمة ونحب بس تقول تعالوا للبيت، يعني إحنا زي الأطفال نصير نحب نروح لها. أنا أطلب منها أقول لها بس أنا أبغى المكرونة تبعتك فقط، ما أبغى شيء تاني والسلطة. فهي بتقول طيب لجل خاطر عين تكرم مدينة نعمل لك ينوها المكرونة. فضيافتها جميلة وكريمة وإنسانة جدا رائعة ما شاء الله عليها، وفعلا إنه تنزل عند رغباتنا، إيش تحبوا إيش أعمل لكم. فكون زي الأطفال، إحنا نروح لها زي الأطفال فعلا وفي منتهى السعادة لما تكون يعني بتعزمنا. وفعلا زي ما تفضلت ممكن نسأل ضيفنا

0: الضيوف قبل ما يجوا إيش تحب أعمل لك، إيش يعني إيش نفسك تشتهي أعمل لك وأطبخ لك أنا بنفسي. فهذه طيب. فكرة ذكية يعني حقيقة صراحة.
1: أنا تفضلي.
0: أيوة يعني إحنا ننصح بها. طيب أستاذ محمد، إيش أبرز السلوكيات اليومية البسيطة اللي ممكن إنه إحنا نتبناها كأفراد للحد من هدر الطعام وتعزيز ثقافة تقدير النعمة؟ يعني هذا آخر سؤال في لقاءنا اليوم.
1: نعم.
0: يعني تجاوبنا كده في دقيقة أستاذ محمد لو سمحت.
1: هي أنا
0: وهي تكون سلوكيات ورسالة ونصيحة يعني في ختام الحلقة.
1: نعم، هي تبدأ من داخل الأسرة أول شيء، إنه إذا كان الأسرة عودوا أبنائهم على هذا التنظيم وعلى هذا التوفير وعلى عدم الإسراف، هذه النواة تنتشر بين المجتمع.
0: نعم.
1: كذلك على الناس المؤثرين داخل العائلات.
0: نعم.
1: يعني العائلات فيها ناس،
0: الجد، الجدة، الكبير،
1: الجد الكبير،
0: أستاذ،
1: الأستاذ، كلهم هذا المؤثرين هم اللي يعني يحاولون أن يغيروا نظرة المجتمع إلى عدم الإسراف وإلى المحافظة على الطعام.
0: نعم.
1: وأيضا يعني الله جل وعلا أرشدنا إلى ذلك.
0: نعم.
1: كلوا واشربوا ولا تسرفوا.
0: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن أجمل ختام لحلقتنا اليوم، نستمتع بالنعم ونستمتع بكل شيء ربنا سبحانه وتعالى رزقنا إياه، وناخذ بكل التفاصيل اللي ذكرها لنا الأستاذ مشكورا محمد حسين البركاتي المهتم بالشؤون الاجتماعية. شكرا جزيلا لكم، رافقتونا في هذه الحلقة من نقاش النعمة بين التقدير والاستعراض حين تتحول الموائد إلى محتوى، لكن اليوم حين تتحول الموائد بإذن الله تعالى إلى تقدير وإلى طبعا قدوة. شكرا لكم أستاذ محمد.
1: شكرا لكم أنتم، وأتمنى أن نكون قدمنا ما يفيد مجتمعنا
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. إذا مستمعينا الكرام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا أجمل ختام لحلقتنا اليوم من نقاش النعمة بين التقدير والاستعراض حين تتحول الموائد إن شاء الله إلى قدوة ومحتوى بإذن الله تعالى ثقافي جميل. كنت معكم نهى الجديبي وزميلي محمد المرحبي من الإعداد، وهذه تحايا زميلي معتز سمير بخش من الإخراج. دمتم بخير، في أمان الله، مع السلامة. وطبعا نقاش أن نفكر أولا، مع السلامة.
2: نقاش على جدة FM. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لأي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: السلام عليكم، ممكن واحد كورتادو؟
1: أكيد، وعلى فكرة احنا نقدم مع كل طلب كتاب عشان تستمتع بالجلسة معنا.
2: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم مقهى الأدباء مع ضيف الله الزهراني ومحمد عجلان. أثناء تواجدي في هذا المقهى الثقافي لفت انتباهي اهتمامهم ببناء علاقة جميلة بين الكتاب والشباب والقهوة، هذه العلاقة المعطرة برائحة البن والورق والمضمخة بالحبر والقهوة، تفاصيلها الدقيقة تشدني إليها، ولكي أستمتع بها كغيري كثيراً ما اشتريت كوب قهوة لا أحتاجه، ولكنني فعلت ذلك بدافع الحب والدهشة، حبي للكتاب ودهشتي من وجوده في المقهى. هذا الكتاب الذي عاش لعقود من الزمن بين يدي النخبة، بداية بالمؤلف ذائع الصيت، مرورا بدور النشر الانتقائية، وصولا للقراء المثقفين. ذلك الزمن النخبوي لم يكن فيه للشباب وجودا يذكر، ليس لأنهم لا يستطيعون، بل لأنهم لم يجدوا الفرصة ولم يمنحوا الثقة، حتى أتى هذا العصر بوسائل التواصل الاجتماعي، فكانت مساحاتها كافية للشباب لصناعة الفرصة وانتزاع الثقة. نقلوا تجربتهم من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع، فأصبح الكتاب أكثر شمولية تأليفا ونشرا وقراءة، حتى لم يعد حصرا على المكتبات، بل تجاوز ذلك إلى المقاهي الثقافية حيث يتواجد الشباب ونحن بينهم. جانب من هذا التغيير في المشهد الثقافي يرويه لنا مدير عام قطاع الأدب بهيئة الأدب والنشر والترجمة في وزارة الثقافة الأستاذ خالد الصامتي.
3: أريد أن أذكر قصة حدثت في إحدى اللقاءات التي تجمع بين مسؤولي هيئة الأدب والمثقفين والأدباء في الساحة السعودية. قالت إحدى الروائيات المعروفات لدينا في الوسط الأدبي السعودي، قالت أن مبادرة الشريك الأدبي جعلت أو أحالت الثقافة والأدب لأن يكون موضة لدى الشباب. هذا بحد ذاته أعتقد أنه إطراء لهذه المبادرة أو نجاح لهذه المبادرة في أن تجعل من الثقافة والأدب جزء جاذب للشباب لدرجة أن يتحول إلى موضة.
2: شكرا لك. بين حميمية الصديقين الكتاب والفنجان نشأت علاقة انتقلت من المقاهي إلى المجتمع، فجسدت مثالا حيا لأدب الشباب، حيث لم تعد المقاهي مجرد مكان لقضاء وقت الفراغ، بل أصبحت حيزا ملأه الشباب بالثقافة والأدب. من هنا ولدت مبادرة الشريك الأدبي التي حولت المقاهي إلى أماكن للملتقيات الأدبية تحت إشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة. هذه المبادرة ذات الثلاثة أعوام أحدثت حراكا مختلفا في بيئة الأدب والثقافة، تمخض عنه جيلا شبابيا قارئا باحثا محاورا ومؤلفا، انطلق من اللقاءات التي تعقد في المقاهي الثقافية.
3: لا شك أنه الأرقام تبشر بتطور ملحوظ على يعني في إقبال الشباب على الأدب من خلال مبادرات الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر ومبادرة الشريك الأدبي. من خلال هذه المبادرة التي بدأت منذ 3 أعوام، نحن الآن نمر في نسختها الثالثة، كان عدد الشركاء في النسخة الأولى 20 شريك في 15 مدينة، الآن عدد الشركاء الأدبيين 40 شريك أدبي. طبعا عندما أقول شريك أدبي أنا أتحدث هنا عن المقاهي التي عقدت شراكة مع هيئة الأدب والنشر والترجمة لإقامة فعاليات في المقهى، في المقهى للرواد، رواد المقهى الذين عادة ما يكون شباب وشابات هذا البلد. طبعا عدد الفعاليات في النسخة الأولى لم يتجاوز 250 فعالية، أما في النسخة الثانية تجاوز حائط 1400 فعالية، وكانت عدد المدن تقريبا 21 مدينة في 13 منطقة إدارية. أما في النسخة الثالثة التي إلى الآن لم ننتهي منها، فعدد الفعاليات يتجاوز إلى هذه اللحظة 2700 فعالية. عدد المشاركين من الضيوف من شباب وشابات هذا الوطن حوالي 2000 المشارك، لهم الناس اللي يقدمون الفعاليات.
2: الحكمة تقول التجربة خير برهان. هذه الحكمة تؤكدها قصة الشابة أروى خميس، وهي تروي رحلتها مع الكتاب والأدب خلال عقد من الزمن، تصف فيها مرحلة عاشتها مع صديقاتها في ناد للقراءة.
4: كمان عندي كانت تجربة، قعدنا يمكن 10 سنين، وكان يعني شهرياً نتقابل، وعندنا مجموعة من الكتب نقرأها طول تقريباً الموسم الواحد كان فيه 10 شهور، يعني إحنا عشان غير الإجازات نشيلها، فعشر شهور 10 كتب، ما بين كتب أدبية، روايات، ما بين كتب فلسفية، ما بين كتب دينية، ما بين يعني كتب تطوير ذات. بس أنا قصدي إنه هذه من أكثر الأشياء اللي أصلاً لازم ترافق المقاهي الأدبية.
2: في ظل المفهوم الجديد للمقاهي وتحولها من مكان كانت أجواؤه تقتصر على أصوات مكائن القهوة وضجيج الأحاديث الجانبية، إلى ساحة للسجالات الثقافية والنقاشات الأدبية الشابة، تعكسها تجربة الشابة منى الهويدي في تأسيسها لمقهى النمو الثقافي.
5: بلا شك أنه هيئة الأدب والنشر والترجمة ساعدتنا في تمكين وتعزيز هذا الحراك الثقافي في أوساط رواد المقهى، وكثير كنت أردد هذا الجملة أنه فعلا المقاهي الآن أصبحت أثمر حتى من مدرجات الجامعة. ليش؟ لأن صار تجمع كبير للحضور والمهتمين بالأدب والثقافة، نتناول المواضيع والمجالات الأدبية بشكل سلس وغير رسمي، ما هو في مدرجات الجامعة. بالنسبة للفعاليات اللي ارتكزنا عليها هذا العام، حاولنا فعلا نسلط الضوء على أشياء ما قدمناها السنوات اللي فاتت، ولأسماء وقامات أدبية فعلا كبيرة.
2: نختم هذه الحلقة بقصة أخرى وليست أخيرة عن أدب الشباب، حيث لم يجد 4 من المؤلفين الشباب دار نشر تطبع مؤلفاتهم، مما دفعهم لطباعتها على نفقتهم الخاصة، وقاموا بتسويقها من خلال مجموعتهم على منصة إكس. حققوا نجاحا كبيرا فازداد عددهم حتى أصبحوا 70 شابا. عندها أسسوا شركة تشكيل التي تضم عدة مشاريع ثقافية تشمل دار نشر ومقهى ثقافي ومتجرا لبيع الكتب. شركة تشكيل ما زالت في عقدها الأول، ولكنها حققت نجاحات كبيرة ونافست دور نشر عريقة، وذلك لأنها تستهدف المؤلفين الشباب وتدعمهم وتسوق لهم حتى أصبحت مقصداً للكتاب والقراء. قصة تشكيل والأرقام التي حققتها والسمعة التي صنعتها تؤكد لنا أن أدب الشباب في عمره ما زال صغيراً، ولكنه ولد كبيرا.

0: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وفوز.
1: جوري أنت باقي على الأيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
0: ماما خليني شوية، بس شوية
1: وبعدين معاك.

0: تبكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
1: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
2: خلاص خلي معاها الآيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
0: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
2: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
0: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الآيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
3: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
0: سمعت إيش يقول؟
2: أوه كلام خطير.
4: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
1: بكل حب ومثابرة يعود الطلاب والطالبات لصفوف العلم. دراسياً حافلاً بالعطاء والإنجاز ومليئاً بالبهجة والأمل والتفاؤل. جدة FM تتمنى لكم النجاح.
5: جدة FM على هواك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: تالك سبورت على جدة اف ام.
1: اهلا بكم، نستهل جوله بينك سبورت من اجواء التالق العالمي لالعاب القوى، حيث دخلت البطله المصريه أسيل أسامة التاريخ متوجه بالميداليه الذهبيه في مسابقه رمي الرمح ببطوله العالم للشباب والشابات في امريكا، لتصبح اول لاعبه مصريه تحقق هذا اللقب العالمي الكبير، فيما سجلت النجمه البريطانيه ايمي هانت انجازا تاريخيا كاول رياضيه تحصد على 4 ذهبيات في نسخه واحده ببطوله اوروبا برفقة مواطنتها دينا آشر سميث. وعلى الساحة القارية الأفريقية، توج منتخب الكاميرون للسيدات بلقب كأس الأمم لأول مرة في تاريخه بفوزه الثلاثي على مالاوي في نهائي إدارة طاقم تحكيمي تاريخي بقيادة المصرية شاهندة المغربي كأول حكمة عربية تدير النهائي، بينما خطف المنتخب الجزائري الميدالية البرونزية بركلات الترجيح على حساب المغرب، وحجزت المنتخبات الأربع مقاعدها في مونديال البرازيل. محلياً وعربياً، توجت بطلات السعودية للمبارزة ب8 ميداليات ملونة في بطولة السعودية الكبرى بالخبر، في وقت استهل فيه فريق سيدات النصر مشواره الآسيوي بتعادل مثير بهدفين لمثلهما أمام الاتحاد الأردني ضمن دوري أبطال آسيا، بينما يواصل فريق الاتحاد تحضيراته بمعسكره في إسبانيا، وشهد الميركاتو انضمام النجمة فرح جفري إلى نادي الشمس.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
0: الآن صحة ورياضة على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. أحييكم أنا محمد إزهراني وزميلي طلال الخطيب، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. طبعا قد يكون الإنسان محاطا بعائلته وزملائه وأيضا عشرات الأشخاص الذين يتواصل معهم يوميا، ومع ذلك يشعر في داخله بأنه وحيد. الوحدة ليست دائما غياب الناس، وليست بالضرورة أن يعيش الإنسان بمفرده، بل ممكن أنها تكون شعور أعمق بأننا لا نملك علاقة نشعر فيها بالقرب الحقيقي أو حتى الفهم أو حتى الانتماء. لكن السؤال اللي أصبح يشغل الباحثين والأطباء اليوم، هل الوحدة مجرد شعور نفسي عابر، ولا إذا استمرت ممكن أنها تترك أثار حقيقية على صحتنا؟ هناك حديث متزايد عن ارتباط الوحدة بالصحة النفسية، النوم، التوتر، صحة القلب، بل حتى طول العمر. في المقابل من المهم إننا ما نحول كل رغبة في العزلة أو الخصوصية إلى مشكلة مرضية. الإنسان ممكن يحتاج أحياناً أنه يكون وحده بدون أنه يكون وحيد بالأساس. إذن أين ينتهي الشعور الطبيعي بالوحدة؟ متى تبدأ الوحدة المؤذية؟ ليش يمكن أن يشعر بها شخص عنده عائلة مثلاً وأصدقاء؟ هل جعلتنا وسائل التواصل أكثر اتصالاً أم أكثر وحدة؟ الأهم، ماذا نستطيع أن نفعل عندما تصبح الوحدة جزء من حياتنا وحياة شخص نحبه أيضا؟ هذا ما راح نناقشه اليوم إن شاء الله في صحة ولياقة مع ضيفنا الدكتور العزيز عبد العزيز الغامدي، استشاري الطب النفسي. حياك الله دكتور عبد العزيز من جديد، يا أهلا وسهلا فيك ونورت برنامجك.
4: يا هلا فيك، حياك الله أخوي محمد، حيا الله السادة المستمعين، وإن شاء الله بداية جيدة بعد انقطاع يعني.
3: يا هلا فيك
4: دكتور، فإن شاء الله تعالى يعني
3: طيب
4: يكون ذا فائدة يا رب
3: بإذن الله. طيب خلينا نبدأ بالسؤال الأول يا دكتور في محورنا الأول.
4: أي.
3: عندما نقول أن الشخص يعاني من الوحدة، وش يعني هذا طبيا ونفسيا؟
4: طيب يعني كلمة الوحدة أخوي محمد، يعني أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
3: لا طبعا
4: كلمة الوحدة بشكل عام قد يكون فيها لبس نوعا ما لدى كثير من الناس. خلينا نقول الوحدة ليست مرض، الوحدة يعني خلينا نقول عنها هي ليست شعور، يعني هي مش فقط شعور عابر طبعا، وهي مش فقط يعني هي مش نفسها انه الانسان يعيش بشكل منفرد. خلينا نقول هي تجربه نفسيه. متى تبدا الشعور بالوحده حقيقه؟ أنه عندما يشعر الإنسان أنه علاقته أقل قرب أو أمان أو معنى مما يحتاج هو شخصا إليه. لذلك إذا استمرت فترة طويلة قد تتحول من تجربة إنسانية طبيعية إلى عامل يؤثر في الصحة النفسية، هذا ابتداء.
3: بس دكتور معلش، في فرق بين أنه أنا مثلا أكون وحيد وبين أني أشعر بالوحدة، ولا هم نفس الوصف؟
4: هم نفس الوصف. إذا يعني الوحدة في حد ذاتها ليست أمر سيء بالمناسبة، أحيانا قد نحتاج الوحدة، لكن أنا أشعر بالوحدة لا، هنا يكون الأمر أنه الشخص بدأ يشعر أنه علاقاته أو العالم المحيط فيه أو العلاقة الاجتماعية اللي هي محيطة فيه لا تشبع حاجته بالإحساس بالقرب والانتماء والفهم من الآخرين.
3: طب في فرق بين الوحدة والعزلة الاجتماعية؟
4: ولا؟ أيوه في في في فرق كبير. العزلة الاجتماعية أو social isolation حبينا نوصفها للأشخاص الآخرين، هي نقيسها بشكل موضوعي أكثر، يعني مثلا كم شخص أنت تتواصل معه، كم مرة تلتقي مع الأشخاص الآخرين، هل أنت فعلا تعيش بشكل وحيد، يعني physically بشكل جسدي أنت تعيش بشكل مفرد أم لا. هذه احنا نسميها عزلة اجتماعية، فليست كل عزلة اجتماعية تعني الوحدة بالضرورة. الوحدة قد تكون أنت في عزلة اجتماعية أو قد لا تكون في عزلة اجتماعية، إنما في ذات الوقت تشعر بالوحدة. لذلك في أشخاص مثلا يعيش لوحده لكن ترى ما يشعر بالوحدة، يعني أقصد في أشخاص يعيشون عزلة اجتماعية بالمعنى اللي هو المصطلحي، اللي هو أنك تكون منفرد أو قليل التواصل لكنك لا تشعر بالوحدة.
3: هذا اللي كنت بسألك عليه دكتور، فعلا يعني هنا السؤال، يعني ليش في فعلا مثل ما ذكرت أحيان شخص يستمتع بالجلوس بمفرده لساعات وأحيانا ما يشعر بالوحدة، بينما آخر يتألم إذا بقي وحده لفترة قصيرة، إيش الفرق بينهم؟
4: طيب هي إذا بجاوب على السؤال ده تحديدا، الفرق هي في الحساسية الشخصية تجاه الوحدة. في أشخاص الله سبحانه وتعالى خلقهم، هذا تنوع بشري طبيعي، إنه في ناس سبحان الله يعني هم يحبوا يقعدوا لوحدهم، هم يستمتعوا بالوحدة، يعني مثلا يجي يقول أنا أحب أقعد لوحدي فترات، أستمتع بالوحدة مع نفسي لفترات، هذا يعطي طاقة وشعور إيجابي. وفي أشخاص لا، هذه الوحدة بالنسبة لهم تثير لديهم حساسية من الرفض، حساسية من أنا غير مرغوب فيه، أنا غير مفهوم، أنا غير منتمي، أنا لا أحد يفهمني، أنا لا أحد يستشعرني، فهذول يكون عندهم حساسية أكبر، فبالتالي الوحدة بالنسبة لهم تعتبر شيء سلبي أكثر من شيء إيجابي. فالأمر يختلف على حسب الشخص. مش كل الناس يكون عندهم نفس القابلية للوحدة، يعني هي تختلف من شخص لآخر.
3: طب في ناس دكتور عنده أسرة، عنده أصدقاء، حياته اجتماعية جيدة ونشيطة ما شاء الله، لكن يقول إنه يحس بالوحدة، هذا إيش تفسيره يا دكتور؟
4: طيب طبعا خلينا نقول في البداية، ترى الإنسان بشكل عام كلنا كبشر ما نحتاج وجود حضور بشري حوالينا بشكل كامل. اللي نحتاجه فعليا في أعماقنا كبشر كما خلقنا الله سبحانه وتعالى هو الإحساس بأننا يعني إحنا الآخرين شايفيننا، أنا مسموع، أنا مفهوم، أنا مقبول من الآخرين. القبول من الآخرين ترى أحد الاحتياجات الأساسية للنفس البشرية، سواء كنت وحيد أو غير وحيد، سواء كنت منعزل أو غير منعزل، لابد أن تشعر أنك مقبول. فبالتالي قد يشعر مثلا الشخص بالوحدة داخل الزواج أو داخل الأسرة أو بين زملائه في العمل، أو إذا كانت مثلا علاقاته سطحية أو فيها صراع شديد أو تفتقد إلى الأمان العاطفي. بالتالي أخو محمد، يعني عبارة أنا وحيد ترى مو معناها أنا ما حد حولي، هي معناها لا يوجد أحد أشعر أنه قريب مني فعلا. هذا التفسير العميق لمعنى الوحدة يعني.
3: بس شعور الوحدة دكتور في بعض مراحل الحياة نعتبره طبيعي ولا يستدعي القلق أحيانا؟
4: إذا يعني هل تتكلم أخوي محمد عن الوحدة ولا الشعور بالوحدة؟
3: الشعور بالوحدة.
4: الشعور بالوحدة لا، هو أمر يستدعي إنه إحنا لابد إحنا ننتبه له، لأنه هو يعني الوحدة في حد ذاتها هي أمر طبيعي، هي شعور طبيعي. يعني مثلا زي الجوع، زي العطش، زي التعب، زي النوم، هي حاجة طبيعية، يعني هي اللي بقصده هي مشاعر طبيعية، ولكن إحساسك بها واستشعارك لها ترى هذا يؤشر إلى هناك حاجة اجتماعية أو عاطفية غير مشبع لدى هذا الشخص.
3: طب متى تنتقل هذه الوحدة من شعور طبيعي، يعني شعور إنساني طبيعي يعني، إلى حالة ممكن تؤثر في صحة الإنسان حقيقة يعني؟
4: طيب أول حاجة إذا بدأ هو يستشعرها وبدأ يشعر أنه أنا في وحدة عندي، أنا أنا أنا أنا أشعر بالوحدة، وإذا بدأ ينطقها أو بدأ يلمح لها، هذا واحد، هذا أول مؤشر. اثنين تبدأ تصير مشكلة إذا أصبحت مزمنة ومستمرة وفي نفس الوقت مؤلمة. طيب هذه في البدايات، بعد كده نبدأ ننتقل للتأثير اللاحق، بعدين يكون في تأثير على النوم مثلا، تأثير على المزاج، يبدأ كل هذا يبدأ تدريجي أخوي محمد، ما يعني ما يكون مفاجئ. تغيرات في السلوك، القدرة على العمل والعلاقات وعلى الصحة العامة، فهنا نبدأ نقول والله هنا أصبحت مشكلة. مشكلة لا يعني أنها نهاية العالم، في كثير أنا بشوف في العيادات هم عندهم ألف أو يعني

0: إما صفر أو واحد. هي الحياة مش كذا، مشكلة يعني قد تكون مشكلة بسيطة متوسطة شديدة، في النهاية هي مشكلة لابد إحنا ننتبه لها في بداياتها عشان ما تتفاقم.
1: ممتاز جدا. طب خلينا بس نروح الفاصل القصير دكتور، بعد الفاصل راح نتكلم الوحدة وش سوي بالدماغ والنفسية من واقع الطب النفسي. نروح الفاصل القصير ثم نكمل حديثنا مع الدكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام. يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفنا للتذكير الدكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي، وحديثنا عن تأثير الوحدة على الصحة بشكل عام. دكتور، الآن نبغى نعرف ونفهم من واقع الطب النفسي الدماغ لما يتعامل مع العزلة والانفصال الاجتماعي يتعامل معها كأنها نوع من التهديد، ولا إيش اللي يصير؟
0: طيب خلينا بس في البداية نقول إنه ما في عندنا شيء اسمه مركز وحدة، يعني مركز معين يتأثر في الدماغ أو منطقة معينة في تأثر في الدماغ بسبب الوحدة. لكن المشكلة اللي نقول عنها أكثر تعقيد وأكثر ترابط، يعني الدماغ مترابط بشكل معقد جدا. للتعريف البسيط بس في البداية، الدماغ البشري من البدايات تطور في بيئة اجتماعية تتطلب القبول من الآخرين، بالتالي الانتماء إلى أي جماعة ارتبط تاريخيا وأزليا وحتى غريزيا بالإحساس بالأمان. فبالتالي الإنسان عندما يشعر مثلا بالانفصال الاجتماعي لفترة طويلة، فبالتالي إيش اللي حيبدأ يصير جهازه النفسي والعصبي أكثر حساسية للإشارات الاجتماعية السلبية، والأكثر حساسية للرفض من الآخرين، التهديد والخوف من الهجر وغيره من الأفكار السلبية. خلينا نقول هي حلقة تمام، عشان نقول إيش تأثيره على الدماغ. الإنسان يشعر بالوحدة تمام، يعني يبدأ، إحنا اتفقنا أن الوحدة شيء والشعور بها شيء آخر. فالإنسان بدأ يشعر بالوحدة، فبالتالي مع الوقت يبدأ يصبح أكثر حساسية لاحتمالات الرفض من الآخرين، بالتالي مع الوقت يبدأ يفسر المواقف اللي كانت محايدة وطبيعية جدا إن هي سلبية، هو رفضني، هو ما سلم علي، هو هو هو هو هو ما هو ما رد علي، وبالتالي يبدأ ينسحب ويصبح أكثر تحفظ، وتصبح علاقاته أكثر صعوبة، وتصبح الوحدة أكثر.
1: يعني هنا نقول إنها تأثر في المزاج، وبالتالي يبدأ الوحدة تغير طريقة الإنسان في النظر إلى نفسه وفي الآخرين.
0: بالضبط. بالضبط، لكن فسيولوجيا ما نقدر نعرف بالضبط. لكن في أمور، في مؤشرات بسيطة، يعني إحنا يعني وجدت إنه الوحدة المزمنة ارتبطت بتغيرات في منظومة الاستجابة للضغط اللي تكلمنا عنها سابقا، اللي هو المحور اللي هو ال HPA axis أو محور الضغط في في في الجهاز العصبي، فبتأثر في قدرته على الاستجابة فيصبح أكثر حساسية، لكن بشيء ملموس ما عندنا.
1: طب وش اللي يجي أول دكتور، الوحدة ولا الاكتئاب؟
0: أوكي، خلينا نقول الأمر متشابك نوعا ما. قد الإنسان يبدأ بوحدة، إحساس بوحدة بسبب ظروف مختلفة، مثلا انتقال إلى مدينة أخرى، عمل في مكان جديد، انفصال مفاجئ عن في الزواج أو فقدان أحد الوالدين أو اللي يكون، فمع الوقت الوحدة هذه تبدأ تزداد وتزداد وتزداد وتزداد وتصبح كما ذكرنا تؤثر على المزاج نوعا ما بشكل تدريجي وينتج عنه الاكتئاب لاحقا. وفي نفس الوقت قد الإنسان لا يشعر بالوحدة وإنما يصاب بالاكتئاب، الاكتئاب هذا يبدأ يتطور، وأحد أعراض الاكتئاب الرئيسية هي الإحساس بالوحدة والعزلة الاجتماعية.
1: يعني رجعنا للموضوع الدجاجة والبيضة نفس الشيء
0: بالضبط بالضبط. طيب عشان كذا ترى أخوي محمد إحنا ما نسأل دائما لما يجي أحد، يعني إحنا نفرق ما بين سؤالين عند المريض، نقول له هل الوحدة أدت إلى ما تشعر به الآن؟ أم إنه أنت تشعر بالاكتئاب الآن ومن ضمنه تشعر بالوحدة؟
1: طب الـ في شيء اسمه وحدة مزمنة دكتور؟
0: في أيوة وحدة مزمنة بسبب الظروف الاجتماعية وبسبب اللي هي المشاكل النفسية اللي بيمر بها الشخص، ممكن تكون الوحدة غير يعني غير مؤقتة، ممكن تكون مزمنة فعلا.
1: تزيد احتمالية ظهور أعراض قلق يا دكتور أيضا خلال هذه الفترة؟
0: قد يكون بس بشكل أقل حدة من اضطرابات الاكتئاب. لكن خليني أعرج هنا في موضوع الوحدة المزمنة، إنه قد يكون لدى الشخص قلق اجتماعي غير ظاهر، فبالتالي لما يكون في قلق اجتماعي الشخص بتقل علاقاته بالآخرين، هو يرغب في العلاقات لكنه عنده قلق اجتماعي فلا يستطيع. مع الوقت تصبح العلاقات هذه الخبرة لدى الشخص بالعلاقات الإيجابية وكيف يتفاعل وكيف يتعامل مع الآخرين تصبح أقل حد يعني أقل خبرة من السابق، بالتالي يصبح أكثر حساسية للرفض، وبالتالي يبدأ يراقب نفسه أثناء التفاعل مع الآخرين، أنا إيش قلت، هل أزعجتهم، هل مثلاً هل رفضوني، هل أنا قلت شيء غلط. فالقلق الاجتماعي قد يكون أحد الأسباب التي تؤدي إلى التجنب وبالتالي الإحساس بالوحدة.
1: طيب بالنسبة لل في دائرة مفرغة يا دكتور تحدث أحياناً أنه يشعر الإنسان بالوحدة فينسحب من الناس ثم يزداد شعوره بالوحدة مرة أخرى، هذا بيصير فعلاً؟
0: ايوه هذه لو تتذكر الحلقه المفرغه اللي انا قلت لك قبل شوي اللي بيصير في الدماغ فعلا، يعني اللي بيصير انه الشخص يشعر بالوحده يصبح اكثر حساسيه لاحتمالات الرفض، فيفسر المواقف البسيطه السهله الطبيعيه اللي ما بين البشر على انها سلبيه،
1: يصير حساس يعني.
0: اكثر ايوه طبعا الشخص اللي يشعر بالوحده هو لم يشعر بالوحده من فراغ، ترى وشعر بالوحدة وأصبحت أمر ملازم له لأنه يشعر أنه هو إما مرفوض أو أنه غير مقبول، فبالتالي يصبح أكثر حساسية لمؤشرات الرفض من الآخرين، ويصبح الوحدة أشد وأقوى، وبالتالي يصبح البعد أكثر وتصبح الوحدة أشد وهكذا، يعني يصبح في حلقة مفرغة، يدور في حلقة مفرغة.
1: طب ممكن تؤدي دكتور أنه بعض الناس بسبب هذا الموضوع يلجأ بسبب هذه الوحدة إلى مثلا خلينا نقول أكل المفرط التدخين مثلا، إدمان السلوكيات الغير صحية، هذا ممكن يصير؟
0: ممكن، لكن مو في الجميع، يعني ليس في جميع الحالات، للأشخاص المعرضين سابقا، يعني أكثر الأمور اللي بنلاحظها الأشخاص اللي يعني يعيشون في الوحدة إنهم هم يبدأوا إيش يسوون، يبدأ يصير عندهم استخدام مفرط للأشياء الإلكترونية، ألعاب إلكترونية، ألعاب التواصل الإلكتروني، مش تواصل إنما يعني اللي هو التصفح الإلكتروني، استخدام الهاتف مثلا لساعات، هذه يصبح أكثر استخداما. بعضهم يبدأ يلجأ نوعا ما للأدوية والعقاقير اللي هي تكون مثلا مهدئة أو مخدرة نوعا ما عشان يهدئ من هذه المشاعر اللي هو بيمر فيها، يقول عشان أعدي الساعات اللي أنا بمر فيها. لكن هل في ارتباط شرطي؟ لا يوجد ارتباط شرطي، إنما على حسب استعداد الشخص الداخلي، هو عنده القابلية ولا ما عنده القابلية. التدخين أيضا قد يبدأ مثلا يقول أنا عشان أبدأ أشعر بالفراغ أقوم أروح مثلا الكوفي الفلاني، أدخن الدخان الفلاني أو أشيش الشيشة الفلانية أو شيء زي كذا، فإحنا نبدأ في يعني كنا بدينا بحاجة صغيرة وأصبحنا بمشكلة أكبر نوعا ما الآن.
1: طيب نسمع كثير دكتور عبد العزيز أن الوحدة هي ما تؤذي فقط نفسيتك بل ممكن أنه تؤذي جسدك أيضا، إلى أي مدى هذه العبارة دقيقة علميا من واقع الطب النفسي أيضا؟
0: أقدر أقول هي دقيقة بنسبة جدا كبيرة. طبعا في دراسات كثيرة تكلمت عن الموضوع هذا. احنا لو بنتكلم بشكل عام اخوي محمد، الوحدة او العزلة المزمنة وجدوا انها هي ترتبط بخطر عدد من الامراض المزمنة وبالوفاة المبكرة، لكن ترى مو معناته انه كل واحد عنده وحدة سيصاب بمرض يعني، لكن هذه زي ما بتقول هذه دراسات استقصائية، وجدوا انه نسبة كبيرة من الأشخاص اللي بيمرون بحالات من الوحدة، مع المدى البعيد نسبة إصابتهم بالأمراض أو الوفاة المبكرة أكبر من الأشخاص الطبيعيين.
1: بس فسر لنا دكتور، كيف ممكن شعور نفسي مثل الوحدة يتحول تغيرات جسدية مثلا غير صحية؟
0: طيب اللي بيصير في يعني أول شيء بيصير عندك أنت في وحدة، فبتتأثر عندك اللي هو زي ما ذكرنا سابقا اللي هو محور الضغط. محور الضغط ما هو فقط بيتعامل مع الضغط النفسي، هو بيأثر على هرمونات كثير في جسم الإنسان. هذا واحد. اثنين، مع الوحدة بيقل النشاط البدني. ثلاثة، مع الوحدة بتصير سلوكيات الصحية عند الشخص أسوأ من السابق، يصير بيأكل كثير، بيأكل دليفري أكثر. فمع الوقت هذه التغيرات الغير مباشرة تؤدي في النهاية إلى أنه الشخص يصبح أكثر عرضة للأمراض المزمنة أو الوفاة المبكرة. لكن ما في سبب محدد، يعني أقدر أقول والله كل واحد يشعر بوحدة أنت معرض لاحقا لكذا، لا إحنا ما نقدر نقول الكلام.
1: بس فعلا في وجدوا علاقة بين الوحدة مثلا وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وهذه الأشياء؟
0: أيوة طبعا، هذه أكثر الأمور اللي عندنا عليها دليل. في دراسات كثير طولية، طبعا لما نقول طولية يعني هم شافوا الأشخاص الوحيدين وشافوهم بعد فترة من الزمن. وجدوا أنه ضعف العلاقات الاجتماعية ارتبط بحوالي تقريبا ما يقارب 30% زيادة في خطر الإصابة بالجلطات القلب وجلطات الدماغ. وهذا مثبت علميا يعني.
1: طب لا فعلا قرأت دراسات بها في هذا السياق، لكن هل خطورة أنها مثلا تأثر في رفع هرمونات التوتر وبالتالي تزيد الالتهابات في الجسم وبالتالي تصير أشياء غير يعني لا يحمد عقباها من ناحية صحية، هذا فعلا؟
0: أيوة هذا موجود وأيضا مثبت
1: إنه
0: أي إنه الوحدة أو الشعور بالوحدة المستمر والمزمن يؤدي في مع الوقت اختلال في تنظيم الاستجابة المناعية والالتهابية في جسم الإنسان. يعني الإنسان الطبيعي الاستجابة المناعية تكون فيروس بكتيريا استجابة مناعية، إنما لما تصير الاستجابة المناعية بدون داعي بدون سبب، هذا إلا ما يكون له تأثير على أعضاء الجسم المختلفة ترى. فزيادة أو اختلال الاستجابة المناعية والمؤشرات الالتهابية في جسم الإنسان بدون سبب مباشر يزيد من احتمالية اللي هو الإصابة بالأمراض المزمنة، أمراض القلب، أمراض خصوصا شفنا أنا خص بالتحديد يعني هذه حالات كثير شفناها. أذكر بالتحديد الجلطات، لاحظنا كثير من الوحدة يصاب بالجلطات بعد فترة من السنة.
1: وهذا مصداق اللي ما ذكرته قبل شوي، اللي انت تطرقت مثلا الدراسات اللي تربط الوحده والعزل الاجتماعي بزياده المخاطر الوفاه المبكره.
0: صحيح. واخوي محمد ترى نسبه 30% ليست قليله يعني هي نسبه كبيره ترى.
1: يعني خليني بس قبل ما اروح فاصل اختم بسؤال. يعني نقدر نقول ان الوحده تقصر العمر ولا هذه العباره اكثر مما تسمح به الادله العلميه؟
0: طيب هو السؤال صعب شوي، لانه احنا يعني اول شيء دينيا ما نقدر نقول هذا الكلام، يعني احنا نقول انه الانسان مرتبط باجل، انما الدراسات كما تقول بالارقام انه فعلا مرتبطه بالوفاه المبكره. لكن ليش ايش الاسباب لا نعلم.
1: جميل جدا. طيب يعطيك العافيه دكتور، خلينا نروح الفاصل بس قصير ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جدة أفهم.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM. صحة ولياقة على جدة FM.
1: على جدة FM. إذا رجعنا مرة ثانية للدكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي. إن شاء الله سامعني الآن دكتور؟
0: أيوة معك.
1: ممتاز. طيب كنت بسألك دكتور إنه ليش أصبح موضوع الوحدة حاضر بقوة في السنوات الأخيرة؟ يعني صار منتشر بشكل كبير، إيش السبب؟

0: طيب ليش؟ لأنه إحنا الآن صار عندنا أكثر وعي من السابق، وأصبح التأثير لها أصبح أكثر، يعني أكثر بروزا من السابق، يعني من السابق. هذا واحد. الشيء الثاني، الحياة السريعة اللي إحنا عايشينها الآن. إحنا عايشين حياة سريعة، يعني بتفضل العمل السريع والإنتاجية السريعة والأداء السريع والإنجاز الشيء السريع على جودة العلاقة الاجتماعية. فأصبحنا يعني ما عاد نتلاقى مثلا مثل السابق، مثلا في مناسبات عميقة، في مناسبات مطولة. أنا أتكلم على المستوى الاجتماعي، على يعني على المستوى الاجتماعي بشكل أفضل من السابق. فأصبحت العلاقات مجرد مناسبات اجتماعية سريعة، لقاءات سريعة، بينما العلاقات الاجتماعية الجيدة تحتاج حقيقة إلى عمق في التعامل مع الآخرين، التواصل المستمر، الرسائل الصغيرة. يمكن الكثير مننا الآن بدأ يلاحظ، أول ما ظهر على سبيل المثال، أضرب مثال صغير اللي هو الواتساب مثلا، كان في السابق وسيلة تواصل، يعني كيف الحال والتواصل بسيط. الآن أصبح إيش؟ وسيلة عمل، يعني أنا أصبح
1: جروبات
0: في
1: عمل كثير. اي صحيح
0: جروبات
1: عليك.
0: عمل، وأصبح ففقد. شوف، هذه أحد أوجه فقدان وسيلة التواصل الاجتماعية لجوهرها ومضمونها. الشيء الثاني، وجود وسائل التواصل الاجتماعي خلت العلاقات الاجتماعية أسهل. يعني أنا مثلا على سبيل المثال، بدل ما أروح له مثلا هناك وأتقابل معه، أنا ما أرسل له رسالة وأقول له اللي عندي وخلاص. فتم في فقدان لجوهر معنى التواصل الاجتماعي الحقيقي،
1: اللي هو فيس تو فيس يعني.
0: اللي هو فيس تو فيس. هذا ضروري جدا جدا ضروري. يعني يمكن الأجيال القديمة عاشوها أكثر مننا، ولذلك هم يعني لو
1: ايه
0: تجلس مع الكبار وهذا يقول لك أيام أول أفضل مع وجود قلة المال أو قلة
1: سبحان
0: الحياة
1: الله.
0: البسيطة والحياة السهلة. الشيء الثالث، وجود الملهيات الكثير. يعني أنا ما أحتاج عشان أستمتع أزور أولاد عمي مثلا. أنا عشان أستمتع أنا ممكن آخذ سيارتي وأروح مثلا أي كوفي شوب وأقعد أتأمل الناس على سبيل المثال. عشان استمتع ممكن انا اجلس على البلاي ستيشن مثلا، ولا اجلس العب العاب الجيمنج هذه، ولا حتى اجلس اتصفح في الانترنت. فوسائل الاستمتاع القصيره المفعول ليست طويله الامد اصبحت متاحه بشكل جدا بسيط.
1: يعني افهم من كلامك ان اليوم الشباب والمراهقين مثلا رغم وجودهم الكبير يعني مستمر على التطبيقات ومنصات، هم اكثر الناس يشتكون من الوحده؟
0: اذا تبغى حسب الدراسات،
1: اي
0: ايوه، أكثر فئتين تشتكي من الوحدة حالياً في العصر الحالي هم الشباب. هم أكثر، يعني أنا أقول رقم واحد الشباب، حوالي واحد من كل خمسة بيعانوا من أو بيشتكوا من موضوع الوحدة. ومن كبار السن، كبار السن يعني نقول واحد من كل ستة. طبعاً كبار السن لهم أسبابهم حقيقة المنطقية يعني، لكن الشباب ما في عندهم داعي أنهم يشعروا بالوحدة. يعني هم ما شاء الله شباب وعندهم الطاقة والحماس والرغبة وكذا. فأيوة، الشباب أصبحوا أكثر عرضة الآن وبنشوفه يعني.
1: طيب إحنا نقول أحياناً بسبب السوشيال ميديا وانغماسهم، طيب في حتى الناس يا دكتور اللي يشتغلون بشكل يعني ساعات عمل طويلة والعمل فيهم يستنزف جهد كبير صراحة، يعني الحياة السريعة، الانشغال المستمر، العمل ساعة طويلة، هذه عوامل ممكن تصنع الوحدة ترى بدون واحد ما يلاحظ، ولا ما تتفق معي دكتور؟
0: أتفق 100%. متطلبات الحياة الآن أصبحت كبيرة ومتطلبات العمل أصبحت أكبر. عشان أنت توافي متطلبات حياتك لازم تعمل بشكل أكبر، وهذا يجي على حساب أشياء أخرى كثير. يعني أول شيء يجي على حساب وقتك الخاص بك بنفسك، هذا واحد. اثنين، يجي على حساب علاقتك بأبنائك، على علاقتك بزوجتك، وبعدين ينتقل لاحقا على علاقتك بأسرتك الممتدة. فالعمل الحالي بالساعات اللي انا بشوفها، يعني انا بشوف العياده ناس بتشتغل 10 بالليل، يعني طب انت فين حياتك؟ انا دائما اسال هذا على حساب ايش؟ على حساب ايش مثلا انت؟ طب انت فين تبغى توصل من هذا كله؟ انت في النهايه ايش اولوياتك؟ فبيقول في النهايه هو يجاوبني جواب اخير، يعني يقول طب انا عندي متطلبات كثير، يعني طب انا ايش اسوي؟ انا لازم اشتغل الشغل ده. فالعمل الحالي بالساعات الكثيره الحاليه، خصوصا الان لو تلاحظ في محمد، سابقا كان الأب يروح يشتغل ويرجع والأم موجودة في المنزل، فبتوفر للأبناء والشباب اللي هم المراهقين اللي موجودين في المنزل شيء من التواصل العاطفي نوعا ما. الآن أصبح في كثير من البيوت أنه في الأم والأب كلهم بيخرجوا، فالأبناء ما عندهم وقت بيقعدوا باتصال عاطفي جيد مع الأم والأب. طبعا عشان نكون واضحين أخوي محمد أيضا، أنه الأبناء كيف بيتعلموا التواصل العاطفي والاجتماعي؟ ترى ما

0: التعبير عن الوحدة وطلب الدعم، وبالتالي بنسمعه أكثر. لكن هذا لا يعني إنه موجود عند النساء أكثر. عند الرجال قد تظهر على شكل مثلا ملل، انسحاب، فقدان الهدف، يعني يقول مثلا أنا فقدت هذا هدفي، أنا ما أعرف إيش أبغاه، بينما هو في الواقع في العمق ويشعر بالوحدة، أو يقول أنا أشعر بملل، أنا أشعر بإني أنا ما عاد إني مثل أول. يعني بيجيني مثلا حالات يقولوا لي أنا انقطعت عن الناس في 50 وفوق وفوق، يعني من الرجال تحديدا، يقول لما صرت أقابل الناس أنا ما عاد عندي مهارات، أنا ما عاد، أنا نسيت إيش أقول وإيش ما أقول وكذا. فالتعبير يختلف، لكن ترى هو موجود في الجنسين.
1: تمام، طيب خلينا نتوقف دكتور مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا،
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على جدة اف ام.
6: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده. فمضيفنا دكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي، وحديثنا عن الوحده واثرها على الصحه بشكل عام. طيب انا اعرف دكتور تخصصك ما هو في يعني في طب النفس للاطفال، ولكن هل ممكن لدى الطفل تظهر الوحده وممكن ما يستطيع اصلا يقول لوالديه اني اشعر بالوحده يا دكتور، ولا مستحيل يحس فيها الطفل؟
0: لا يحس فيها طبعا، يحس فيها، وترى من عمر مبكر، يعني ما هو من عمر صغير. يعني قصدي من عمر كبير، يعني ممكن من 6 سنين 7 سنين يبدأ يشعر فيها، خصوصا مع الدخول في المدرسة، وقد يكون قبله إذا كان في ما عنده أصحاب وما عنده أصدقاء. لكن ما هو ما يقول أنا أشعر بالوحدة، هو يبدأ يقول مثلا الآباء والأمهات يبدأ يلاحظ أنه هو مثلا ما يملك أصدقاء، بس هو ما يتكلم، أو مثلا في المدرسة يقعد لوحده، أو يتعرض للتنمر. لأن الطفل لما يكون عنده أصدقاء حد حيتعرض له للتنمر، ولو تعرض للتنمر إحنا مجتمعنا ونعرفه، أصحابه بيدافعوا عنه، هو بيدافع عن نفسه مع أصحابه، صح ولا لا؟
1: صحيح،
0: يسوون عزوة زي ما يقولون. قد يبدو حزين بعد العودة للمدرسة، هذه ضروري ضروري ضروري ضروري ضروري ينتبهون لها الآباء والأمهات. إذا لاحظوا ابنهم جاي من المدرسة مكتم، بطشان، ما يبغى يتكلم، أو راح ينام على طول، ترى غالبا يكون في شيء صار في المدرسة. ضروري جدا يجلسوا مع ابنهم، غالبا ترى ما الاطفال ما حيتكلم، يحاولوا معاه، يشوفون طريقه او يسالوا في المدرسه، لكن هذه علامه جدا ضروريه. انا بعيدها للمره الثانيه، لو رجع ابنك من المدرسه شكله متغير، تحس فيه شويه حزن، تحس فيه شويه عزله، رايح بيقعد لوحده، او تحسه يبغى يبكي، صار شيء في المدرسه. هذا واحد. الشيء الثاني، يصبح الطفل متعلق بشكل كبير بالانترنت والالعاب غير المألوف. يعني هو يكون بطبيعته اجتماعي وكذا وعلاقته طيبة، بس إنه مثلا يقعد 5 ساعات، فجأة صار يقعد 10 ساعات، فجأة صار يصحى من النوم يقعد على البلايستيشن. فهمت هنا؟ لا، هذه أحد العلامات. هي تظهر على شكل سلوك، لا تظهر على شكل كلام. المراهق يختلف شوي، قد تظهر على شكل انسحاب، تمام، يعني يقعد مع نفسه، يقعد على جواله بشكل مستمر، يكون عنده حساسية شديدة للرفض، يكون مثلا ما عنده تقدير لذاته، اضطرابات النوم، ودائما يقول أنا أحس أني غير، أنا أحس أني مختلف. بس في نقطة ضرورية بالنسبة للمراهقين، ترى المراهق يمر بمرحلة نمو شخصيته الذاتية، فأحيانا يكون ترى الخصوصية بالنسبة له شيء مطلوب. هذا طبيعي، لكن نميزه أنه إحنا لو لاحظنا أنه أصبح مبالغ فيه، أصبح فيه حساسية للرفض، صار يرفض أمه وأبوه، أنتوا ما علمتوني، أنتوا ما فهمتوني كيف أتعامل مع الناس، هذه علامات ترى، هذه مؤشرات. فهو معناته بيشعر بالوحدة بسببها، وقاعد يفكر إيش سببها، لقى إنه السبب إنه

0: عنده مهارات، المهارات هذه انتم يا امي وابوي للسبب فيها.
1: طيب خلينا نروح للمتزوجه والمتزوجه اللي يكون عايش مع الشريك والاطفال، هل ممكن انه يعاني من وحده يا دكتور حقيقيه؟
0: ممكن ايوه، بس خلينا نقول حاجه، انه الزواج بشكل عام المفترض المفترض انه يقلل من احتمال الاحساس بالعزله، لانه مهما شعرت بالعزله اوتسايد خارج المنزل، المنزل يوفر لك السكن.
1: ممتاز
0: تمام. لكن اذا كان هنالك مشاكل، هناك بعد عاطفي، الزوجه والزوجه يشعر ان الطرف الاخر لا يتجاوب معه بطريقه امنه او بطريقه يعني يشعر انه هو متقبل منها، لا يشعر بالامان في هذه العلاقه، بالتالي قد يصبح هناك فجوه ويبدا يصعب الشعور كل واحد فيهم او شخص على طرف اخر بالوحده في الزواج.
1: طب وش
0: والامر يصير
1: يعني طب خلينا نقول الارامل طيب والمطلقين والمطلقات، هذول ممكن تكون مراحل حساسه لهم اكثر خاصه تجاه الوحده؟
0: طبعا يعني احنا لما قلنا الزواج هو الزوج او الزوجه اوريدي موجودين، لكن في في في في حاله الارامل المطلقين لا، هنا الامر مختلف، هنا الامر اصبح حقيقه واقعه. فخلينا اقول حاجه في الزواج، انا دائما اقول يعني حتى للاشخاص اللي يكونوا هم يرغبوا في الطلاق مثلا، بعد الطلاق يمر بفتره صعبه، فيقول ليش انا كنت ارغب في الطلاق. الزواج الزواج عندما يفقد بشكل عام، هو ما يفقد فقط زوجة وزوجة كشخص، هو مو صديق قلت له مع السلامة وشكرا جزيلا، انت فقدت معاه نظام اجتماعي متكامل، عادات يومية، علاقات اجتماعية مشتركة، مناسبات، الهوية نفسها، المنظومة نفسها يفقدها. فالشخص مو فقط يدخل في مرحلة وحدة، قد يدخل في مرحلة حزن وإحساس بالفقد، انه فقد شيء يعني مهم في حياته.
1: طيب
0: الطلاق ولا كلها بتصير.
1: طيب خلينا نتكلم الآن دكتور، احنا تكلمنا عن المشاكل ووصفناها بشكل يعني وصفنا الوحدة في في في مختلف يعني صورها. الآن بسألك، متى تصبح الوحدة مشكلة تحتاج إلى تدخل علاجي من مختص نفسي؟
0: طيب خلينا نقول بشكل عام، إذا أصبحت مؤذية، إذا أصبحت الوحدة مؤذية، كيف أعرف أنها أصبحت مؤذية؟ لما تتحول من مجرد إحساس شعوري إنساني طبيعي إلى نمط مستمر يؤثر على حياتي بشكل سلبي. إذا استمرت مثلا فترة طويلة شهور، وبدأ الإنسان مثلا مع الوقت يفقد رغبته في الخروج، يفقد رغبته في التواصل، يعاني مثلا نوعا ما مع الوقت بشكل متكرر نوع من الحزن، اضطرابات النوم، انخفاض تقدير الذات، أو أصبح مثلا شديد الحساسية كذا بشكل غير مألوف، هذه أحد العلامات. أيضا من ضمن العلامات اللي إحنا نقلق منها أكثر حاجة نسميها الانسحاب الدائري. إيش هو الانسحاب الدائري؟ إنه الشخص يكون وحيد، يبتعد عن الناس، وبسبب ابتعاده تقل دعواتهم هم له. هذا شيء طبيعي، يعني انت من تدعو احد الى مناسبه او الى جمعه او شيء وما يجي، ما يجي مرتين ثلاثه، انت ما تدعو صحيح. فاللي بيصير انه هو بيفسر هذا على انه غير مرغوب فيه، فيبدا ينسحب اكثر واكثر، فبالتالي يدخل في دوامه من الاحساس والشعور بالوحده، يعمق ما ذكرته قبل شوي.
1: اوكي،
0: فهذه من العلامات اللي تدل على الوحده، لابد لها تدخل، لابد، لانه بس المرحله القادمه اكتئاب.
1: بس انت كطبيب دكتور نفسي، اذا جاك مريض يعني يشكو من الوحده، كيف تقيم حالته؟ انه هل عندك مقاييس نفسيه مثلا علميه لقياسها؟
0: للوحده لا يوجد، هي مجرد شرح المريض لحالته ووضعه، انما نبدا نبحث عن ايش اسبابها، كم مدتها، ايش تاثيرها عليه. في بعضهم يقول انا استمتع بالوقت اللي اقضيه مع نفسي، انا بجلس مثلا 3-4 أيام في البيت، والله انا مرتاح.
1: اوكي
0: هذا انت، هذا طبيعتك، جو هيد، يعني خلاص الله يوفقك، بالعكس انت مستمتع، كمل زي ما انت.
1: هذا ما عليه خطوره دكتور هذا؟
0: لا لانه هو مرتاح. العامل الرئيسي فيها هو الاحساس الداخلي السلبي.
1: اوكي،
0: طالما في احساس داخلي سلبي معناته في اعراض جسديه سلبيه، اضطرابات جسديه سلبيه، اضطرابات نفسيه سلبيه.
1: طيب اذا كانت لها اشياء سلبيه، ايش الخيارات العلاجيه عندكم دكتور المتاحه؟ وهل فعلا في تدخلات نفسيه واجتماعيه اثبتت فعاليتها في التعامل معها؟
0: في اول شيء لازم نحدد السبب، يعني احنا نسال الشخص هذا ايش السبب. اذا مثلا كانت المشكله على سبيل المثال، طبعا ما في اللي هو مقاس واحد يشمل الجميع، هي كلها في النهاية تعتمد انت كيف تحور العلاج او خطة العلاج على حسب حالة المريض. خلينا نقول امثلة، مثلا اذا كانت المشكلة هي نقص الفرص الاجتماعية، يعني مثلا بيشتغل في مكان الكل في حاله، او عمله مثلا في مكاتب كل واحد في مكتب، هنا نقول له الحل انك انت تسوي انشطة جماعية، مثلا حاول تشوف انشطة جماعية،

0: تدخل نادي رياضي شوف اشياء تحبها وشارك مع مجموعات. لو تلاحظ في جده الان انا صرت الاحظهم جروبات يمشون دراجات في,
1: صحيح.
0: في الشارع. هذه انشطه جماعيه ترى، هذه شيء جميل لانه يكونوا علاقات والعلاقات دي تكبر مع الوقت. فيكون في ايضا لو في مجموعات اهتمام مثلا يحب التصوير، شوف ناس يحبون التصوير زيه، لو يشارك في برامج مجتمعيه او تطوعيه. اللي اهم من ذا كله لازم اقوله الصلاه في المسجد. الصلاه في المسجد بتعطيك عده عوامل. اول شيء روتين يومي، فانت تخرج من بيتك، اذا تضطر تخرج من بيتك فانت تخرج من عزلتك، صحيح؟ هذا واحد. اثنين، انت لما تروح المسجد بتتكرر في الحي في الحي في الحي في الحي الا ما تعرف اللي حواليك، صحيح؟ وحتى لو ما عرفت اللي حواليك انت بتشوف ناس، فهذه احد الاشياء اللي ممكن تساعد بشكل كبير اذا كانت المشكله نقص الفرص الاجتماعيه. طب اذا كانت الفرص موجوده لكن الشخص ينسحب بسبب مثلا هو يتوقع انه هو يرفض، او عنده قلق اجتماعي، او عنده خوف انه هو مثلا انه يتعرض ل يعني في بعض الاشخاص يكون تعرضوا مثلا لخيبات من اخرين سابقا، فيقول انا ما عندي استعداد اتعرض لخيبه مره اخرى. هنا لا، هنا يجي يتدخل العلاج المعرفي السلوكي اللي هو CBT Cognitive Behavioral Therapy، هو جدا ضروري الان.
1: ممتاز. طيب
0: في ايضا حاجه طبعا انا ما ادري اذا هي موجوده عندنا احنا هنا، انه احنا نربط بعض المرضى عبر برامج الرعايه الصحيه بموارد وأنشطة مجتمعية تناسب احتياجاتهم الاجتماعية. هذه أنا كنت أشوفها في الخارج حقيقة، يعني يجي يشوفوا ناس عندهم مثلا اضطرابات نفسية معينة تؤدي بهم إلى الوحدة، فيبدأوا يربطوهم بأشياء هم يحبوها، أو أو أو أو حتى حين يربطوهم مع مرضى مشابهين لهم، أو مع أشخاص يمروا بنفس الوحدة اللي هي جروبات، حنسميها جروبات علاجية. فهذه لو متاحة فعالة
1: جروبات الدعم
0: جروبات الدعم يا سلام عليك، جدا فعالة خصوصا في حالات الرهاب الاجتماعي، الإدمان، حالات الاكتئاب، حالات الفقد اللي يفقدون مثلا آباء أبناء وكذا وما يتجاوزوها، تكون جدا فعالة لهم.
1: جميل. طب خلينا ناخذ أسئلة المستمعين دكتور، في كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع. في سليمان التميمي يقول أخوي لو سمحت أسأل الدكتور، أحس إن عيالي ما يحبوني بس مع أني كل شيء ألبي لهم.
0: طيب هذا السؤال المتكرر كثير. خلنا نقول أخوي هو اسمه سليمان، صحيح؟
1: سليمان، نعم.
0: أي نصبح عليه بالخير أخوي سليمان. أنت تلبي لهم كل شيء. الطفل لا يحتاج منك لا أكل ولا شرب ولا بيت، هذه أكيد ضروري توفيرها، أنا ما بقول أتوقع.
1: مسلمات هذه.
0: وهذه مسلمات. الطفل أو الإبن يحتاج منك أن يشعر أنه مقبول كما هو، أنه محبوب كما هو، ويشعر بالاتصال الوجداني والعاطفي معك. ضروري هذا.
1: وجسدي لو... أيضا دكتور الحضن.
0: وجسدي بالحضن. أيوة. الجسدي بالحضن والتواصل، يعني مثلا تلعبون يعني لو هم أبناء يلعبون مع بعض مثلا مصارعة خفيفة، يلعبون كورة، سباحة مع بعض. فالتواصل الجسدي جدا ضروري. يعني كثير والله حالات بتجيني في العشرين والثلاثين يقول لما أبوي يحضني أحسني أدفه، مع أني أحبه. يقول لي مع أني أحبه، ليش؟ عمره ما حضني،
1: ما تعود. أي نعم،
0: ما تعود. فهذه يا أخوي سليمان اللي يحتاجها ابنك، ما يحتاج لا ألعاب ولا يحتاج ولا شيء. حتى لما يجي يكلمك ابنك في لعبة تافهة، يعني هذه تصير معي أنا مثلا أو مع الجميع، يعني إنه ابنك يتكلم في أشياء أنت تحسها ما لها معنى، يعني أو أنت أدخل معاه كأنه هو كل المعنى،
1: انزل لمستواه
0: بالضبط، وحسس إنه هذا الشيء هو المهم بالنسبة له وأنت بالنسبة لك مهم وتتناقش معه. هذا راح يبني العلاقة بينك وبين أبنائك أخوي محمد أخوي سليمان. ومع الوقت راح تلاحظ الفرق، بس بالتدريج. الآن زي ما قلت لنا قبل شوي، الابن اللي جاء يحضن أبوه في عمره العشرين رفض، فممكن تلاحظ شوية مقاومة الآن. لا تستسلم، ادخل، حاول، شوف اهتماماتهم، شوف هواياتهم، شوف ايش يحبون، ادخل معهم بكل حب منك. انت اكيد ما سالت سؤال تحبهم، فبكل حب منك ادخل معهم.
1: العب معهم بلاي ستيشن مثلا، شاركهم الالعاب طبعًا. نفسها نفس طبعًا. الافكار نفس عيش نفس طبعًا. جيلهم يعني.
0: انا كان لي قريب لي شاف ابنائي يحب البلاي ستيشن، صار هو ما شاء الله مدمن بلاي ستيشن زيهم يعني.
1: صحيح.
0: كله عشان يقعد معاهم.
1: بالضبط. الاهتمامات المشتركه احيانا تولد يعني فعلا علاقه قويه. طيب سليمان شوف طبق الأشياء هذه اللي نصحك فيها الدكتور، وكلمنا بعدين وش يصير معك من تحسن، لأن ودنا كمان نعرف إيش صار معك. طيب في سؤال أيضا من سليم الربيعي من الطائف يقول هل الجهاز الذكي ساعد على الوحدة، وما هي نصايحكم للوالدين لتجنيب أبنائهم الوحدة، وما هي تبعيات تركهم يعانون من الوحدة على الأمد البعيد، وكيف أنقذه من وحدته؟
0: طيب خليني أبدأ بآخر سؤال. التبعيات تركم يعانون من الوحدة على المدى على الأمد البعيد. أول شيء عزلة عنكم أنتم كأسرة، هذا واحد. ويتطور لاحقا إلى أنه قد يبدأ أنه هو يصير عنده نوع من التمرد. الشيء الثالث قد يبدأ تدريجيا يبدأ يروح عند أصحابه، أصحاب الله أعلم من هم، فيصير أصحابه أقرب لهم منك. هذا الشيء الثالث. والرابع والأخطر منه كله أنه يبدأ يدخل في مراحل من الاكتئاب والاضطرابات النفسية، ونبدأ نعتقد ندخل في مراحل أخرى. شفت حالات صاروا كانوا رائعين في مدارسهم، يعني متفوقين، وللأسف دخلوا في مواضيع المخدرات. اللي ليش؟ لأنهم كانوا يشعروا بالوحدة، حس أن أبوه ما هو ملتصق فيه. هذا السؤال الأخير. الجهاز الذكي ساعد على الوحدة؟ الجهاز الذكي ما ساعد، هو ما في مساعدة هنا. سليم، الجهاز الذكي أدى وسبب الوحدة المؤذية للأسف. الجهاز الذكي نقدر نستخدمه بطريقة صحيحة، بطريقة منظمة، بطريقة مفيدة. إنما إذا أصبح الطفل أو الإبن أو إحنا كلنا حتى ككبار إنه أنا أجلس على الجوال أكثر ما أجلس مع أبنائي، لهذه النقطة لازم أوقف عندها. فالجهاز الذكي بصراحة أنا حقولها صدقا، في كثير ناس حيقول لك هو فوائده مساوية لأضراره، إنما أنا أعرف كيف نستخدمه. أنا أقول الصدق من التجربة ومن اللي بشوفه، لا هو أضراره أكثر من فوائده إذا لم يستخدم بطريقة صحيحة. طيب، نصائحكم للوالدين لتجنيب أبنائهم من الوحدة. أول شيء، إنك أنت كابن، قصدي كأب وأم، خليني أقول معلومة يمكن أعتقد أنها تكون مفيدة. الابن والبنت بشكل عام كيف يرون العالم؟ يرون العالم من خلال أمهم وأبوهم. ففي كل شيء راح ينبهر أخو سليم لو جلس مع أولاده بعمق، حينبهر بكمية الملاحظات اللي هم يعرفونها عنه أكثر ما هو يعرفها عن نفسه.
1: سبحان
0: الله. ليه؟ لأنه هم بيراقبوه عشان يفهموا العالم. فإحنا عشان نتجنب الوحدة هذه، عشان نتجنب هذه الوحدة عند الأبناء، لازم إن إحنا نكون ننزل لمستواهم، نجلس معاهم، نتواصل معاهم، نحسسهم إن هم جزء مني وأنا جزء منك. أنا أنت صاحبي وأنت أخويا وأنت كل حاجة، بس بدون ما يتخذ الاحترام بيننا، انما يعني اكون معه. الشيء الثاني، نقلل من الاجهزه الذكيه هذه، البلاي ستيشن، اكس بوكس، بي سي، جوالات. يعني يمكن اخوي محمد انت عارف وكذا، سالم سعيد كثير منهم عارفين، دول كثيره الان اصبحت تمنع استخدام التيك توك والسوشيال اللي هو الفيسبوك، وهذه اصبحت تمنعها الى اعمار معينه، بعضهم 16 بعضهم 18.
1: اخرها بريطانيا قبل فتره طلع خبر عندهم، صحيح؟
0: بالضبط. ايوه صحيح. فهذه ضروري انه احنا طالما ما عندنا القوانين هذه حاليا، وان شاء الله انها هي ستفرض، طالما هي موجوده احنا نفرضها.
1: طيب،
0: نمنع الاجهزه عنهم، ونشوف احنا كيف ممكن نتواصل معهم تواصل مباشر جميل في اشياء مشتركه.
1: هذا المنع لحاله، هذا مشوار، يعني يبغى لك خطه.
0: والله شوف، هو المنع
1: عشان تبدا كيف
0: المنع يبغى له والله شغل، يعني لكن كل اب وابن اكيد يعرفوا بعض اكثر من اي حد ثاني.
1: طيب، في سؤال من ساره بس عشان ما نهملها ايضا، تسال تقول دكتور انا اجتماعيه جدا، عندي صديقات اطلع اروح واجي، لكن احيانا وانا وسط الناس يجيني احساس قوي اني وحيده، كان ما عندي احد اقدر اتكلم معه بصدق، هل هذه تعتبر وحده فعلا؟
0: هذه قد تكون وحده فعلا. ليش؟ لانه هي ما قالت انا ارغب في الوحده بروح اقعد لوحدي. يعني كنت انا لما سمعت السؤال كنت انتظرها تقول يجيني فترات بعد اللقاء ان انا بروح اقعد لوحدي ارتاح.
1: أي.
0: هذا طبيعي، يعني هذا جدا طبيعي. هذا الاشخاص اللي يسموهم انطوائيين، وهذا ترى الانطوائي هذا مش عيب، هذا انطوائي 50% من الناس انطوائيين.
1: يعني انطوائيه تختفي عن الوحده؟
0: طبعا. طبعا الانطوائيه نمط بشري طبيعي.
1: اوكي.
0: لذلك كثير من الساده المستمعين، انا حجاوب على الاختصار، كان ضروري اوضحه. كثير من الساده المستمعين، وانت اخوي محمد اكيد بتلاحظ في ناس يحب ما يستمتع الا بالكلام الكثير والقعده مع الناس، واذا قعد لوحده خلاص يكره نفسه. صحيح.
1: صحيح.
0: وفي ناس يقعد شوي كذا في المناسبه وبعد كذا يروح يقعد مع نفسه شوي نص ساعه بعدين يرجع يكمل. هذا يسموه الشخص الانطوائي، هذا الشخص ياخذ طاقته من داخله. لكن هي ما بتقول هذا الكلام، هي تقول أنا أشعر بالوحدة. فأنا أعتقد فعلا عندها شعور بالوحدة حتى لما تجلس بشكل اجتماعي مع الآخرين، ويبدو لي أنه هذه طبيعتها، لكنها تقول أنا أشعر بالوحدة، معناته أنه في شيء عميق في داخلها، هي تشعر أنه الآخرين هذول اللي بتجلس معهم أو آخرين غيرهم ما بيستشعرون ما تشعر به هي، وما يتفهمون ما تفهمه هي. فأعتقد هذا الموضوع يبغى له تروح عند أخصائي نفسي تتكلم معاه في الموضوع هذا الآن وليس لاحقا.
1: أخصائي نفسي ولا طبيب نفسي دكتور؟
0: إذا وحدة فقط بدون أعراض نفسية، لا أخصائي نفسي مباشرة.
1: ممتاز.
0: تقول أنا أشعر بالوحدة ما بين فترة والثانية، حيبدأ يفككها شوي شوي.
1: الدكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي. سعيد جدا بالحوار معك دكتور.
0: وانا كذلك والله.

0: بإذن الله أيضا نلتقي في مواضيع قادمة. شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
1: العفو، مع السلامة.
0: إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلي طلال الخطيب وتحياتي أنا محمد الزهراني. ألقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: صبح ومساء الآن على جدة FM.
3: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير، صباح السعادة، صباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامج صبح ومساء. نصبح عليكم ونرحب فيكم في حلقة الخميس، وإن شاء الله تكون بداية نهاية أسبوع سعيدة. في البداية مستمعينا هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا طلال الخطيب. زي ما عودناكم مستمعينا حنكون معاكم على مدار ساعتين، حنطرح مواضيعنا الأسرية وكمان سؤال حلقتنا، وننتظر مشاركاتكم الجميلة والرائعة بالتواصل على أرقامنا 012-647-7154 وعلى الرقم 012-649-5154، كمان على 012-647-5444. على الواتساب تقدر تشاركونا على 800-244-28-28.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: حمساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا، وصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. اليوم بنتكلم عن موضوع مرتبط بالذوق واختلافه بين الأزواج، وتحديدا نتكلم عن الذوق في اللبس. طبعا الذوق في اللبس شيء شخصي جدا، كل واحد فينا عنده أسلوبه اللي يحبه ويحس أنه هو يمثله، لكن لما ندخل في علاقة زوجية أو لما يكون اثنين في علاقة زوجية، الموضوع أحيانا ما يعود يخص شخص واحد فقط. ممكن شريك حياتك يشوف أنه طريقة لبسك أو نوعية لبسك أو الذوق نفسه ما تناسبه أو ما تعجبه، أو ببساطة تختلف عن ذوقه. وهنا نحن بنسأل السؤال، لو شريك حياتك قال لك هذا اللبس ما يعجبني غيره، أو أي حاجة ممكن تختص فيك يعني في مظهرك قال إنها ما تعجبني، خلينا نقول مثلا اللبس، أو خلينا نقول مثلا الشعر، أو طريقة أو عطر، أو أيا كان الموضوع اللي أنت الشيء تعتبره يمثلك وتحس إنه هو ذوقك وشخصيتك، وجاء الطرف الثاني وقال لك أنا مو عاجبني هذا الشيء أبغاك تغيره، إيش الأشياء اللي تقول إيه وأوكي ممكن أغيرها؟ هل فعلا ممكن تتقبل إنه شريك الحياة يتدخل في هذه التفاصيل؟ طبعا نتكلم عن الزوج والزوجة، إذا واحد من الاثنين حاول إنه هو ينتقد أو يحاول إنه هو مو ينتقد يغير من ذوقك أو من هويتك في لبسك وفي مظهرك العام، هل تتقبل هذا الشيء وتقول من حقه إنه هو يتدخل وأنا حغير هذا الشيء بكل صدر رحب، ولا تتمسك في رأيك في هذا الموضوع؟ فين تنتهي مساحة المشاركة بين الزوجين مستمعينا وتبدأ مساحة الحرية الشخصية في هذه النقطة تحديدا؟ تقدروا تشاركونا وتقولون رأيكم بالتواصل على الأرقام 012-64-77154، كمان على 012-64-95154، وعلى 012-64-78544، وتقدروا تشاركونا بالتواصل على الواتساب على 800-244-28-28.

0: اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح مساء على جدة اف ام.
1: عدنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار معاكم، واليوم نتكلم عن المظهر بين الزوجين. لو شريك حياتك قال لك غير هذا الشيء في مظهرك او في لبسك او في في في في شيء يخص المظهر عموما، ايا كان شعر، شكل، لبس، حتى يعني بعض التفاصيل اللي ممكن تكون مرتبطة بهذا الموضوع. لو شريك حياتك طلب منك أنك أنت تغير هذا الشيء، سواء زوج أو زوجة، هل تعتبر أن هذا الشيء من حقه كشريك تدخل في هذا الموضوع، ولا تشوفه تدخل في الحرية الشخصية؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا، ومعانا اتصال من محمود. يا هلا ومرحبا.
2: سيد الله صباحك هلا، والمخرج أبو كبال وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
1: يا هلا ومرحبا فيك، صباحك سعادة وسرور، تفضل.
2: شوفي أخي الكريم، هي حياة، هي مش حياة يوم أو يومين، إن شاء الله حياة للأبد. لابد يوصلوا إلى ما قالوا conclusion، يعني إلى اتفاق وإلى توأمة في هذه العشرة إن شاء الله طويلة بحول الله تعالى. كوني إن مثلا زوجة تحط طيب أو عطر أنا ما يكون صارخ قوي مرة، فهمها بالتي هي أحسن. يعني لابد الرفق ما كان في شيء لزانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فدائما الرفق بالكلام وبالأسلوب بالطريقة اللي ترضي الطرف الآخر، لأنه هذه مش صديقتك أو قريبة أو هذه جزء من حياتك، هذه أم عيالك إن شاء الله. فلابد يعني أنا كزوج مثلاً، الزوجة تحب اللبس معين، ألوان معينة أو شيء، مش إن أنا أنتقد كل شيء، لا، يعني تكون أنت منطقي حتى في انتقادك، يعني وبعدين اختيار الألفاظ السليمة مش النابية لا سمح الله، أو عشان لا توتر الموضوع تخليه يوصل إلى مواصيل ما لا يحمد عقباها. فالمسألة أختي، المسألة هي ما في شك، في الأخير كل واحد له ذوق أكيد في اللبس وفي طريقة الحياة، في أسلوب حياته. كل واحد يختلف عن الآخر. فلابد أختي أو أخي الكريم يعني توصلوا إلى حلول وسطية بين الاثنين. يعني إذا مثلا هي تحب اللون الغامق دائما لبسها كده، يعني أنا فاهمها، أقول لها يا بنت الحلال كذا كذا كذا كذا، وفي أصول وقتي، في أطر معروفة كيف الواحد يعني يختار الألوان في الوقت المناسب، المناسبة في المساء اللي بتختلف عن النهار. فهي طيب، عملية كلها تروح وتيجي بالكلام الطيب والكلام المعقول والحسن، عشان يكون الرد يكون إيجابي ما يكون سلبي لا سمح الله.
1: تحس إنه في الغالب المرأة تتقبل من يعني الزوج هذا النوع من التدخل أو محاولة التغيير، ولا تشوفه إنه هو من حقها وصعب إنها تغير؟
2: والله شوف أختي، إذا المرحلة وصلت لمصر في العناد، يعني زوجة مصرة على أسلوب يعني للمنطق، هي أسلوبها خاطئ يعني في المنطق، إذا يعني الناس عرفوا يعني إن شاء الله ما يدخل بنا أحد، لكن لابد المرأة الزوجة تدعن أو ترضى، ما أقول تدعن يعني بشيء ودي لرأي زوجها، لأن زوجها هو في الأول والأخير ما يبغى تظهر إلا بالمظهر الأحسن والأحسن والأفضل.
1: يعني تشوف إنه من حق الزوجة تدخل في هذه التفاصيل،
2: يتدخل بطريقه لائقه، قلت لك ما بكلمات كذا،
1: يعني اي باسلوب جيد،
2: يجرح مشاعرها ويجرح. لابد الزوج يكون كمان معقول. نعم. يكون يعني هين لين، يعني لا تكون لابسا فتكسر ولا لينا فتعصر، يعني يكون معقول. كذلك حتى الزوج إذا كان لبسه يعني شوية كذا، الزوجة اللي تخاطبه بأسلوب كذا رقيق ولين وهين، يعني تقبل منها أختي، لأنه هي هذه عشرة، عشرة مش هذا صديق، صديق يوم يومين أو هذا صديق العمر، رفيق العمر إن شاء الله.
1: جميل.
2: في بعض الناس يا أختي حتى إذا اختلفوا يعني هو شد وهي تشد، ولا سمح الله قد توصل أمور إلى أمور لا يحمد عقباها. لكن العاقل والحصيف منهم يعني يوصل إلى شيء معقول.
1: جميل.
2: لا يفرض رأيه الكامل، يفهمها بطريقة كده ناعمة، بالقوة الناعمة، القوة الناعمة يعني تحلحل الاختلاف هذا.
1: أكيد.
2: مو اختلاف إن شاء الله، مجرد ذوق واحد يختلف عن الثاني.
1: جميل.
2: لكن مع الوقت، مع مرور الوقت يصيروا في بينهم انصهار، تفاهم وود وقبول من الآخر. الواحد دائما العاقد والحصيب منهم ما يشد في الموضوع، يعني
1: ياخذها
2: بطريقه لينه، بطريقه
1: أكيد.
2: ثالثه.
1: وضحت الصوره اللي بتذكرها يا محمود، ونحن نشكر اتصالك ومشاركتك، يعطيك العافيه. شكرا
2: لك ربي وسلم.
1: مع السلامه. معنا كمان مشاركه واتصال من باسم. يا هلا ومرحبا.
3: يا هلا، صباح الورد لك يا هلا، وللمخرج طلال.
1: يا هلا ومرحبا فيك، صباحك سعاده وسرور، تفضل.
3: اول حاجه طبعا يعني اظن اكثر ما يكون يعني ممكن مشاجره بالمظهر من جهه الرجال، انه تعرف اغلب الرجال يعني النسبه الاكبر يعني مو ما يهتموا، يعني لبسهم قريب واغلبه واحد، يعني ما في التغيير. لكن المرأة طبيعة المرأة هي مشتكية منها أساسا.
1: إيه بس ممكن الزوجة تبغى من زوجها طريقة لبس مختلفة، يعني تبغى منه التغيير، زي ما أنت بتقول هو دائما بيلبس حاجة معينة ما عنده تغيير فيها، لكن الخيارات مفتوحة يعني موجودة للرجال بكثرة.
3: لا أنا أقول لك الآن أكثر يعني يعني اللي هو الثوب عندنا رقم واحد. فالملابس الثانية أقل. والألوان يعني مو معقول واحد يجي لابس لك لون وردي يعني مثلا.
1: يعني أنا ما أعتقد أن الزوجة حتطلب من زوجها هذا الشيء، ولكن يعني في مثلا تبغى يغير، مثلا تبغى يلبس، هو دائما يلبس ثوب لنفترض، وتبغى يغير يلبس كاجوال، يعني شوية لبس مختلف مثلا، هو مو متقبل هذه الفكرة أنه هو يغير، هل من حقها أنها فعلا يعني تتدخل في هذه النقطة ويرضخ لطلبها هذا؟
3: إذا هو ما يبغى ما من حقها. ما تشعر لأن هي ما حتمشي إلا إذا هي اللي مسيطرة. ما تشعر.
1: طيب هو من حقه يتدخل في لبسها هي كمان؟
3: لا لا لا، ما من حقه، لأنه أساسا لو يبغى مثلا يخليها أجمل

0: هي اساسا اجمل.
1: عرفت
0: شلون؟ ايوه دلعتكم.
1: لا كلام حلو.
0: ايوه لا هو الحق حق، لانه حتى قاعد وانا افكر في الموضوع قلت اكيد المرايه لو تقدر تتحرك تروح للمحكمه. تقول لها انا اشتكي منها ما اشوف الا هي كل شوي.
1: ايه تتزين لمين وتقعد قدام المرايه لمين يا باسم؟
0: ايوه.
1: يعطيك العافيه.
0: كذا المراه عامه تهتم بنفسها اكثر من غيرها، يعني بابسط اشياء تحاول انه موزون دائما كل جزء من ملابسها.
1: هو اكيد كل الطرفين حابب يكون قدام يعني قدام الطرف الاخر باجمل صوره، يعني هذا هو الهدف والاساس اصلا.
0: لا احنا رجال اذا تدبست واحده خلاص مو شرط.
1: في البدايه بس الشياكه واللبس والاهتمام وبعدين خلاص.
0: ايوه بس تدبس. ايوه بس دخلت القفص الذهبي، حتى مو قفص ذهبي، قفص حديدي.
1: انتهى الاهتمام. والله يعني شوف يا باسمة، حتى بعض النساء نفس الطريقة الصراحة.
0: إيه بس كمان يعني حتراعي، لأنه ممكن مثلا أحد يجي من خوياتها تخاف إن أحد يستعيبها.
1: صحيح.
0: لأنه أنتوا كمان أنتوا حريم كمان، عيونكم ما شاء الله 10/10، تأخذوا الوحدة من فوق لتحت.
1: صحيح.
0: تبغوا تمسكوا أي حاجة. يعني أنا شفت على شيء زي كذا فاستغرب. أنا ما أناظر زي كذا، لكن الوحدة لا والله.
1: هذه اختصاصات المرأة. يعطيك العافية باسم، شكرا لمشاركتك واتصالك.
0: حياكم الله.
1: شكرا، مع السلامة. كملين المشوار معاكم مستمعينا. اليوم نتكلم عن المظهر بين الزوجين، هل يحق لواحد من الطرفين انه هو يتدخل في مظهر الطرف الاخر، يقول مثلا هذا اللبس ما يعجبني، هذا الشيء ما يعجبني، ابغاك تغيري تكوني بهذه الصوره وبهذا الشكل، غيري لون شعرك مثلا، سوي اللون الفلاني، ولا قصه شعرك تكون بالشكل الفلاني، او هي مثلا تتدخل في مظهره كمان، او في لبسه، او في طريقه يعني كيف حيكون امام الناس ولا لا. هل تشوف انه هذا حق لكل طرف بما انه هو شريك فممكن يتدخل في هذه التفاصيل، ولا تشوفوا انه التدخل يعتبر تدخل في حريه شخصيه؟ تقدروا تشاركونا وتتواصلوا معنا مستمعينا بالاتصال على الارقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى 012-647-8544 على الواتساب. كمان نستقبل مشاركاتكم على 800-244-28-28.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد مكملين المشوار معاكم مستمعينا. اليوم نتكلم عن المظهر بين الزوجين، هل يحق لواحد من الزوجين أنه يغير في مظهر الطرف الثاني، في لبسه أو شكله بشكل أو بآخر؟ هل تعتبر أنه هذا من حقه كشريك ولا تدخل في الحرية الشخصية؟ نروح لمشاركاتكم على اتصال من امتنان. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا يا امتنان.
3: أهلين، يسعد لي صباحك بكل خير أستاذة آلاء، كيف حالك؟
2: يسعد صباحك يا رب بكل خير، أنا الحمد لله تمام، أنت كيف حالك؟
3: خير يا مال الخير، الله يسعدك يا رب ويكون سعيد عليكم.
2: آمين على الجميع يا رب، تفضلي.
3: شوفي، بالنسبة للموضوع أنه هو يصير فيه يعني تحكم وكذا، شوفي هو من حق أنه يبدي رأيه يعني أنه بس بدون تحكم، أنه لازم أنا أسوي كذا، لو ما سويت كذا يصير في إهانة وفي نقد أنه لشكلي أو مظهري. أيوه، فما مع الأحقية أصلا، بس أنه أنا لو من نفسي هو كأبدأ رأي له، هو مع حق يعني أحس أنه عادي
2: إبدأ رأي فقط.
3: أيوة، هو شوفي من حقه أنه يبدي رأيه ويقول إيش يحب وإيش ما يحب، بس أنه يتوصل مرحلة أنه يتحكم فيه لا، لأنه في النهاية أنا اللي ألبس، وأنه هذا الشعر شعري شيء يخصني.
2: أنت تحب الشعر يعني القصير، هو يحب الشعر الطويل.
3: أيوة، هو يعني من حقه أنه يقول لي إيش يحب وإيش ما يحب، بس أنه يلزمني في هالشيء لا. ايوه، فانا اللي اسرح انا
2: يعني. طيب انت حق لك تتدخلي كمان ولا لا؟
3: يصير نفسه برضو ابدي رايي، بس انه اتدخل وانه لو ما سوى كذا انا بزعل لا، مو من حقي. حلو. لانه في اشياء برضو مو معناته انه انا لما اصير زوجه لك انه انا اصير ملك. لا يعني انا برضو عندي حريه شخصيه لي، اي في اشياء تخصني ما تعنيك انت.
2: جميل جميل كلامك. أيوة. يا امتنان يعطيك العافيه، شكرا لاتصالك.
3: هلا حبيبي،
2: مع السلامه. اتصال كمان مشاركة من مشاعل. يا هلا ومرحبا.
4: صباح الفل.
2: يا صباح السعادة والسرور،
4: يعطيك العافية. احلى وردة في جدة.
2: يا هلا ومرحبا فيك يا مشاعل، كيف حالك؟
4: انا تمام الحمد لله، شو اخبارك؟ كيف الحال؟
2: الحمد لله بخير.
4: اليوم لحالك، بس انت قدها ملكة الهواء، ملكة المسرح.
2: الله يسعدك يا مشاعل، شكرا. كلنا يعني بنأدي دورنا.
4: اكيد اكيد حبيبة قلبي. طيب، موضوع مرة حلو، حبيت اني اشاركك فيه، ويوم الخميس ولا احلى.
2: يلا نعرف.
4: طيب، بالنسبة لموضوع الابداع الرأي في اللبس والاشياء هذه، انا احس بين الازواج يعني الاغلب صار يتقبل بصراحة، اللي اشوفه انا ما ادري فيه في الموضوع، وفي حساسية بصراحة،

0: الفارق معي أنا بالنسبة لي وهذا رأيي أنه الشخص يحس أول شيء أنه هذا الشخص اللي بيعطيني توجيه أنه يعني هو يكون عنده لازم ضروري مش ضروري يكون عنده نظرة مختلفة أنه أنا أحس أنه الشيء اللي حيعطيني الاقتراح مثلا أو فكرة أو شيء أنا أغيره أنه شيء هذا حيضيف لي يعني ما هو شيء أنه يصبغني بشكل ثاني لبسني ثوب ما هو ثوبي فرض سيطرة مثلا هذا الشيء الناس ما حد يتقبله بس لما أحس أنه لا بيعطي اقتراح الاقتراح هذا حيضيف لي لا ممكن أتقبل الشغلة الثانية الأهم الأسلوب طريقة طرح مثلا الرأي هذا يعني يفرق لما أجي أقول مثلا لشريك حياتي أو حتى لصديق أو صديقة الأخوي أختي في البيت هذا يعني موضوع جماله أنه يعني للكل يعني بين الناس كلها يجي مش بين الأزواج بس أحيانا أشوف مثلا واحد من أخواني لابس مثلا لونين مش مراكبين على بعض أو يشتري لون جديد مثلا اختار لون جديد أقول له لا هذا اللون أفضل حتى انه يتقبل
1: بس في على فكرة في رجال يقولوا انه يعني في الغالب الرجال يتقبلوا أكثر من النساء يثقوا في رأيهم في ذوقهم لكن المرأة ما تثق في ذوق الرجل فما تتقبل
0: بالعكس أنا أشوف أنه فعلا في ناس كثير في رجال كثير عنده ذوق بس طريق هم يخذلهم الأسلوب يعني اللي الغلط عندهم الشغلة الغلط الوحيدة الأسلوب أنه يجي بأسلوب غلط بس هم لا في كثير ناس عندهم ذوق صراحة رجال عندهم ذوق وممكن أحيانا فعلا يضويلك على مكان أنت ما كنت شايفته برضو أنا صار لي يعني موقف في واحدة من صديقاتي أنا متعرف عليها جديد يعني ممكن من فترة بسيطة هي طول فترة حياتها معتمدة تسريحة قصيرة شعر قصير فمرة كذا أنا في نظرة كذا أنا ما عندي خبرة صراحة ولاني مختصة بالموضوع ولا خبيرة مظهر ولا شيء قلت لها لو طولتي شعرك حيكون أفضل حيعطيك شكل مختلف قالت لي لا مستحيل أنا لي فترة طويلة على التسريح هذا والشكل هذا قلت بالله غيري جربي وشوفي والله العظيم الحين تقولي خلاص أنا ما بغير يعني حاعتمد الشعر الطويل لآخر يوم في عمري فهو الطريقة تفرق توصيل أكيد. لما بين الأزواج الموضوع حساس لما يجي مثلا أو هي تجي تقول له مثلا لا تصبغ بصبغة ثانية تبغى يعني هي مثلا تحب الألوان الفاتحة هو جاي يحب الألوان الغامقة مثلا تجي تقول له لا أنت أنسى ذوقك وأنسى الشيء اللي أنت تحبه وأنسى البس خلاص نفس الألوان اللي أنا أحبها أو هو يجي مثلا هي تسمع نوع مثلا معين من الأغاني عشان نطلب موضوع اللبس جو مختلف وهو لو جو مختلف فيجي يبغى يغير تفكيره أو يغير ذوقه أو يغير أنت لا أنت ذوقك هابط أنت بالطريقة تفرق أنت تسمع أغاني متكيف شكلها أنا المفروض تسمع الطرب اللي أنا أسمعه وتسمعين الشيء اللي أنا أسمعه لا هذه الطريقة الناس ما حتتقبلك أبدا ولا شريك حياتك ولا صديق ولا حتى في البيت ولا أحد حيتقبل الموضوع بس بهدوء تبين للشخص فعلا انه انت فعلا شايف شيء هو مو شايفه مثلا او جرب مثلا يعني خلينا نبدا مثلا ما نقول مثلا يجي افرض عليه الشغله او شغله هو مو حابه او شغله مو متعود عليها نبدا مثلا بجمله جرب مثلا اللون هذا جرب مثلا اسمع الشيء الفلاني جرب مثلا غير نوع الاكل هذا خلينا يعني بين الأزواج أنا أعتقد أنه دائما صيغة الجمع بتفرق كثير يعني خلينا نجرب مثلا اليوم الأكلة هذه خلينا نجرب نسمع
1: يعني شوفي هذه الأشياء اللي أنت بتقوليها ممكنة يعني سهل أن الواحد يعني يتقبلها ويمشي معاها لكن لما يكون في تدخل في حاجة أنا متعود عليها طول حياتي مثلا في مظهري أو في شكلي أو في ذوقي يمكن هنا يعني تصعب شوية
0: صدقيني لما الشخص يثق فيك يعني لما تحطي مثلا بينك وبينه حيكون بينك وبينه ثقة وحتى لو كانت بسيطة لو ناس هم مثلا متزوجين أو حتى أصدقاء أنا أقول لك هذا صديقتي تو متعرف عليها ترى فترة بسيطة بس وثقت فيني يعني هي تقول لي أنا
1: زي ما قلت الأسلوب كمان هو له دور كبير
0: قالت لي مستحيل قلت لهم أنا ما أفرض عليك بس جربي وشوفي ما ضبط معك ارجعي لتسريحتك القديمة ارجعي الشيء اللي أنت حابة ارجعي اسمعي الشيء اللي أنت حابة فهو دائما حتى لو الإنسان طول عمر يعني خلينا نقول مثلا 20-30 سنة متعود على شغلة معينة لما الشخص الطرف الثاني سواء شريك حياة سواء صديق سواء حتى أخوك في البيت أحيانا ممكن يكون إنسان عابر ترى بس له نظرة كذا مختلفة حتى إنه يضوي مكان كذا يعطي إضاءة في مكان أنت ممكن أو الشخص نفسه ما كان شايفه في نفسه ما تقبل إني أغيره بس سبحان الله الأسلوبه بطريقته وجربته وحسيت إنه فعلا هذا الشيء يضيف لي ليش لا الدنيا متغيرة والدنيا دائما فيها شيء لأجمل
1: يا سلام كلامك جميل

0: شكراً لي يا مشاعل. أنا أشكر اتصالك ومشاركتك.
1: أنت الجميلة.
0: يعطيك العافية. شكراً لك.
1: باي باي.
0: مع السلامة. باي باي. كملينا المشوار معكم مستمعينا. اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154. كمان تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28.

مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.

0: صبح ومساء على جدة اف ام.
1: كملنا مشوارنا معكم مستمعينا، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية يتكلم عن منح الأبناء مساحة للاختيار، كيف نصنع شخصية واثقة ومسؤولة. من الطبيعي أن يرغب الوالدين في حماية أبنائهم من الخطأ، عشان كده يكون من السهل أنه نختار بدلا عنهم، مثلا إيش يلبسوا، إيش يأكلوا، أي نشاط يمارسوه، كيف يرتبوا وقتهم، أو حتى كيف يحلوا خلافاتهم. لكن المشكلة تظهر لما تتحول الحماية إلى إدارة كاملة لحياة الطفل، لأن الطفل ما يتعلم اتخاذ القرار بمجرد لما يكبر، ولكن يتعلمه من قرارات صغيرة ومتكررة يمارسها خلال سنوات الطفولة. علم النفس التربوي بيستخدم هنا مفهوم دعم الاستقلالية، ويقصد فيه أنه يعطي الوالدين الطفل قدر مناسب من الاختيار والمبادرة مع وجود التوجيه والحدود. وبتشير الأبحاث إلى أنه ارتباط هذا النوع من التربية أو يرتبط بنوع من تطور أفضل للتنظيم الذاتي والوظائف التنفيذية لدى الأطفال، ومثل التخطيط وضبط الاندفاع والمثابرة وحل المشكلات. طيب ليش الاختيار مهم نفسياً؟ لما يسمح للطفل باتخاذ قرار مناسب لعمره توصل له رسالة ضمنية مهمة، رأيك مهم وانت قادر على التفكير والاختيار. ومع تكرار هذه التجارب بيبدأ الطفل في تكوين شعور بالكفاءة، مو عشانه بينجح في كل مرة، ولكن لأنه بيشوف أنه عنده قدرة على التأثير في حياته. هذا قريب من مفهوم الاستقلالية في نظرية التحديد الذاتي، اللي بتعتبر الشعور بالاستقلالية والكفاءة والارتباط بالآخرين من الاحتياجات النفسية الأساسية اللي تدعم الدافعية والتنظيم الذاتي. لكن في نقطة مهمة في هذا الموضوع كمان، مو كل اختيار يبني الثقة. يعني مثلا لو سألنا طفل عمره 5 سنين تبغى تلبس القميص الأزرق ولا الأخضر، هذا اختيار مناسب. أما نقول له مثلا قرر أنت إذا كنت تبغى تروح المدرسة ولا لا، ولا شيء من هذه الأمور، هنا طبعا هذه ما هي استقلالية، لأنه القرار بيفوق مسؤولية العمرية. كمان الاختيار لا يعني غياب السلطة الوالدية. أحد الأخطاء الشائعة وضع التربية أمام خيارين متطرفين، إما أهل متحكمين يقرروا في كل شيء، ولا طفل يقرر كل شيء. الأبحاث التربوية بتشير إلى أن الطفل يحتاج الاثنين معا، الاستقلالية والبنية الواضحة. لما يكون في قواعد وحدود وتوقعات واضحة وفي داخلها مساحة بيتحرك فيها الطفل ويختار، هذا المزيج بيرتبط بتطور الشعور بالكفاءة والتنظيم الذاتي بصورة أفضل. زي مثلا لما نقول للطفل روح ذاكر الآن، هنا القاعدة إنه الواجب لازم ينتهي قبل وقت معين، ويترك للطفل الاختيار. مثلا هو يروح يذاكر الآن، لكن يذاكر رياضيات ولا يذاكر علوم، هذا راجع له. فهنا نعطي له جزئية من القرار. خلينا كمان نقول إنه إذا أعطينا أبنائنا حق الاختيار وبعدين دخلنا، أول ما نعطيهم الاختيار يعني نقول له تبغى دا ولا دا، أول ما يختار هو واحد من الاثنين نروح نحن ندخل ونقول له لا لا لا لا غير. هنا عمليا إحنا ما أعطينا له حق الاختيار. بعض الأخطاء الصغيرة المفترض أن إحنا نتركها جزء من عملية التعلم. الطفل اللي بينسى شيء لأنه ما رتب مثلا حقيبته بشكل صحيح يتعلم من التجربة أكثر مما يتعلم لما الأم والأب هم اللي رتبوا له الشنطة يوميا. يعني السماح بالخطأ مهما كانت يعني لو كان بسيط، هذا شيء مطلوب عشان الطفل يتعلم، خصوصا لو كانت العواقب مقبولة. وهذا الخطأ نقدر نعتبره خطأ آمن يمكن التعلم منه، وهنا الأفضل غالبا إن احنا نسمح لهذا الطفل بالتجربة. في قرار ممكن يكون خطر صحيا أو أمنيا أو أخلاقيا، وهنا يصبح تدخل الوالدين ضروري. كمان نحاول ندعمه يتحمل أخطائه اللي بتناسب عمره وقدرته. هذه نقطة جدا ضرورية. إيش اللي يصير لما نحن دائما نتدخل نقرر عن الطفل باستمرار؟ المشكلة ما هو بالضرورة أنها تظهر في مرحلة الطفولة، ممكن الطفل في هذه المرحلة عادي مكمل كده ومعتمد على الوالدين، طفل مطيع ومريح داخل الأسرة. لكن لما يكبر ويصبح شاب أو شابة حيبدأ يسأل في كل قراراته إيش أسوي، إيش أعمل، يرجع لأهله، إيش كيف أتصرف. هنا

بنشوف نتيجة هذه التربية بعدين في مراحل متأخرة من العمر، لما يعني ما هي في الطفولة أقصد، لما أنت توصل لمرحلة الشباب. هنا الطفل مو أو عفوا الشاب ما هو ما بيرجع لأهله في كل حاجة، أو يحاول يلاقي أحد يقرر عنه أو يقول له إيش يسوي، لأنه هو شخص غير ذكي، ولكن لأنه ما حصل على التدريب الكافي على عملية اتخاذ القرارات في عمر مبكر. يعني ما صار يعرف كيف يفكر مثلا في الخيارات، كيف يتوقع النتائج، كيف يتخذ القرار، كيف يتعامل مع النتيجة. وفي خلينا نقول مراجعات بحثية بتقول إنه دعم الاستقلالية من الوالدين بيرتبط بتنظيم ذاتي أفضل، والأسلوب الشديد التحكم بيؤدي إلى إضعاف الدافعية الداخلية والاستقلال في السلوك. في المقابل بتشير دراسات حول التربية إلى أنه التربية التداخلية أو المفرطة بترتبط بمؤشرات نفسية أقل إيجابية عند المراهقين والشباب، وإذا كانت العلاقات في هذه الدراسات غالبا ارتباطية فهي ما تعني كمان أنه الإفراط في الحماية وحده هو السبب المباشر لكل المشكلة. عموما خلينا نقول أنه ضروري نعطي الطفل خيارات بطريقة صحيحة. الوالدين يقدروا يوسعوا مساحة الاختيار للطفل تدريجيا مع العمر. في السنوات الصغيرة تبدأ من أشياء بسيطة، الملابس، اللعب، ترتيب في البيت، مشاركة في اختيار وجبات، هذه حسب العمر. مع تقدم العمر تصير القرارات أكبر، يصير في تنظيم للوقت، المصروف، الهوايات، المشتريات، اختيار الأنشطة والصداقات، التخصص الدراسي، القرارات المستقبلية، وبكذا تكمل الحكاية. أهم شيء أنه ما يتحول الأمر إلى اختبار، يعني اختار وإذا ما اخترت أنا حأزعل منك وكذا، لا، نحاول إحنا نعطي هذا الاختيار بشكل شكلي خصوصا في السنوات المبكرة. طيب نفترض أن الطفل اختار شيء إحنا ما إحنا حابينه، يعني ادينا له الاختيار واختار حاجة غير اللي إحنا نبغاها، هنا بتظهر مهارة مختلفة. يعني ما نحاول نستولي على هذا القرار على طول، ولكن نبدأ معاه في بعض الحوار. أنت ليش اخترت كده؟ إيش تتوقع لو سويت هذا الشيء؟ إيش الخيارات الثانية اللي ممكن تكون عندك؟ طيب لو ما نجح خيارك هذا إيش ممكن تعمل؟ إيش الطريقة اللي حتتصرف فيها؟ هذه الأسئلة ما حتعطيله الإجابة، ولكن تدربه على طريقة التفكير اللي تسبق القرار. يعني نحن بنعطيله الأدوات اللي بتساعده في الحكم على هذا القرار اللي هو أخذه، مو أنه نحن المبدأ أن نحن نخليه يشك في قراره ويبدأ يتردد ويغير بس عشان حس أنه الأهل يبغوا هذا القرار الثاني، لا، إحنا نحاول نعطيله أدوات الاختيار وهو اللي يختار بنفسه. هل الاختيار بيزيد المسؤولية فعلاً؟ أكيد، لكن بشرط مهم جدا أنه يرتبط هذا الاختيار بالنتائج. يعني مو من المنطق أن احنا نسمح للطفل بأنه اختار شيء وبعدين نبعد عنه النتائج. يعني إذا مثلا كانت نتيجة الشيء اللي هو اختاره شيء يعني سلبي، وزي ما قلنا في الأشياء المعقولة الآمنة، مو نروح كمان احنا ننقذه من هذه النتيجة، ولكن نخليه يتعلم من هذا الاختيار. يعني انت اخترت حاجة، بعدين هذا الاختيار له نتيجة وانت لازم تتعامل معها وتتعلم في المرة القادمة انك تفكر في هذه الحاجة بطريقة مختلفة. وهذه العملية جزء من تطور الطفل، وتشمل يعني الكثير من القدرات: التحكم في المشاعر، السلوك، الانتباه، اتخاذ سلوك معين، وهذه كلها مرتبطة بالتنظيم الذاتي عند الأطفال والمراهقين، واللي بتعزز كثير من النتائج السلوكية والاجتماعية والصحية. كمان النقطة مهمة، مهم إن إحنا خصوصا في الأعمار المبكرة ما نعطي الطفل خيارات كثير، خصوصا يعني الصغار زي ما قلنا كثرة الخيارات تربكهم، وبدل ما تعطيهم الاستقلالية ما حيقدروا إنهم هم ياخذوا الدرس بشكل صحيح. يعني ما نقول له مثلا إيش تبغى تتعشى ونعطي له 10 اختيارات، هنا حيرتبك، لكن نقول له مثلا تبغى بيض ولا جبن مثلا أو شيء، هذه ولا هذه، هنا نعطي له اختيارين وهو يختار بينهم. أما لما نعطي له 20 اختيار هنا طبعا ما بنعلمه الشيء بشكل صحيح، خصوصا في عمر مبكر. ضروري جدا يكون في توازن. وخلينا يعني نلخص هذا الموضوع بفكرة أنه في الصغر بيحدد الوالدين الإطار، وبيترك الطفل يختار الاختيارات

الصغيرة داخل هذا الإطار. مع النضج وبعد ما يكبر شوية شوية تتسع مساحة هذا القرار وبيقل تدخل الوالدين تدريجيا، والهدف النهائي خلينا نقول أنه يوصل هذا الإبن في مرحلة أنه يستطيع فيها اتخاذ قرار جيد حتى لما الوالدين ما يكونوا موجودين، يعني يتعلم كيف يثق في نفسه في قراراته وكيف يتخذها بشكل صحيح. كان هذا موضوع من موضوعنا مستمعينا، يتكلم عن اختيار منح الأبناء مساحة للاختيار، كيف هذا الشيء ممكن يصنع شخصية واثقة ومسؤولة. كملينا معكم المشوار مستمعينا، حنروح لهذا الفاصل ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
3: كملين معكم مستمعينا مشوارنا اليوم، وموضوعنا بنتكلم فيه عن التدخل في المظهر بين الزوج والزوجة. هل يحق للزوج مثلا يدخل في مظهر زوجته في أي من الأمور المرتبطة بهذا الأمر؟ وأيضا الزوجة هل يحق لها التدخل؟ هل تشوفوا هذا حق من حقوق الشريك ولا تدخل في الحرية الشخصية؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا. معانا اتصال من فهيدة. يا هلا ومرحبا.
4: الورد الساخن فجأة لامت عليك والمخرج الجميل من يسمعنا حميد شكل سعيد وليسرة.
3: يا هلا ومرحبا فيكي ومسائك سعادة وسرور يا فهيدة، تفضلي.
4: هلا بك. والله شوفي، إذا كان فينهم يعني بينهم تفاهم وأنه كل واحد يعني يتقبل وجهة النظر الثاني، ليش لا يعني؟ إذا كان لا يعني الزوج يعني يبغى يعني يعني هو يفرض يعني على قولته انت اللي في كذا، لا تليش كذا، لا ليش مسوية كذا، لا ما يصلح
3: بدون فرض.
4: ايوة، افرض انك تفرض رايك او وجهة نظرك على الشخص الثاني، لا يعني انت لابسة كذا، انت ليش كذا، لا هي يعني تفاهم عادي ما في مشكلة، بس انك تفرض انت من نفسك لا، اشوف انك تدخل بالخصوصية يعني خصوصية الشخص الثاني كثير. او أنا أشوف إنه أكثر الرجال يعني ما ليش يدخلونه، أكثر الرجال يدخلون خصوصية يعني زوجاتهم. هذا ما يصلح يعني. أنا إذا تفاهم بينهم احترام، إيه قالت إيش رأيك كذا سوي كذا، تقبله لا تزعل يعني. أحس هذه لو قالت هذا أنا شعري به كذا، أنا ملابسي كذا، أنا العباية كذا، أنا يعني كل شيء أنا المكياج كذا، لا هي عادي يعني هي في هذه حرية، لا حرية شخصية زي زي الجوال اليد زي زي يعني الأمور الثانية من الحياة يعني. ما أحد يفرض على أحد.
3: جميل.
4: لمن هذا يعني إذا ما كان فيه احترام وتقارب وجهات النظر، أو أنه يعني إشارة لأن ألبس هذا كذا، بينهم احترام يعني هو كذلك يعني يعني أحيانا الرجال معليش عشان يجهلون يفرضون على يعني الزوجات، بس لو تدخل بيتي يعني
3: أي
4: ما يصلح كذا يعني.
3: جميل.
4: أنا أشوف إنه هذه حرية شخصية، لا إذا حبت عادي تدخل، ما حبت خلاص يعني خط أحمر خصوصية.
3: يا سلام.
4: لو كان على الزوجة.
3: يا سلام، كلامك جميل جدا يا فهيدة، أنا أشكر اتصالك ومشاركتك، يعطيك العافية.
4: شكرا
3: لك. مع السلامة. لازلنا متواصلين معاكم مستمعينا، نروح لهذا الفاصل ونرجع نكمل مشوارنا، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: لون صيفك رسمت بعقل مبدع وخيال فنان، وقدرت توظف الهندسة الطبيعية في منطقة حباها الله بالغابات الطبيعية. يعد منتزه غابة رغدان واحد من أهم الوجهات السياحية في السعودية بشكل عام، والسياحة في الباحة بشكل خاص. يمتاز هذا المنتزه بالمناظر الطبيعية الخلابة بفضل موقع الجغرافي المتميز أعلى قمة غابة رغدان. تتناغم كل من الطبيعة الخضراء والصحراوية على قمم الجبال، ويشكلوا معا لوحة طبيعية جميلة. يوجد في المنتزه 50 فيلا مجهزة بخدمات فندقية، كمان يوفر المنتزه كافة أنشطة التخييم الشيقة وسط أجواء آمنة. لون صيفك
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.
6: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء

0: عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: مستعدين وللمدرسة راجعين.
4: تستأنف العودة للدراسة بكل جد واجتهاد، ومعها يعود الحماس ويتجدد الطموح. فاجعل الاجتهاد والمثابرة منذ بداية العام عنوان التميز. جدة FM تتمنى لكم النجاح.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
6: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور

0: لا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة،

0: يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: لون صيفك رسمت بعقل مبدع وخيال فنان، وقدرت توظف الهندسة الطبيعية في منطقة حباها الله بالغابات الطبيعية. يعد منتزه غابة رغدان واحد من أهم الوجهات السياحية في السعودية بشكل عام، والسياحة في الباحة بشكل خاص. يمتاز هذا المنتزه بمناظر الطبيعية الخلابة بفضل موقع الجغرافي المتميز أعلى قمة غابة رغدان. تتناغم كل من الطبيعة الخضراء والصحراوية على قمم الجبال، ويشكلوا معا لوحة طبيعية جميلة. يوجد في المنتزه 50 فيلا مجهزة بخدمات فندقية، كمان يوفر المنتزه كافة أنشطة التخييم الشيقة وسط أجواء آمنة. لون صيفك
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـiOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: جدة FM على هواك.
1: صبح ومساء على جدة FM.
4: عدنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين مشوارنا. اليوم بنتكلم عن الذوق في اللبس الشخصي والمظهر الشخصي عموما. هل شريك الحياة الزوج أو الزوجة يحق له إنه هو يتدخل في هذا الأمر فيما يخص الطرف الثاني، ويقول له هذا الشيء ما يعجبني غيره، أو هذا الشيء يعجبني بهذه الطريقة مو بهذه الطريقة؟ هل تعتبر هذا شيء طبيعي من حقه كشريك للحياة، ولا تشوفه تدخل في حريتك الشخصية وغير مقبول؟ خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا حول موضوعنا. معنا اتصال من محمد الحربي. أهلا ومرحبا.
5: أيوة السنور، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل.
5: هلا بكم جميعا مستمعين إذاعة جدة وطاقم البرنامج.
4: يا هلا
5: هلا محمد وجميع طاقم البرنامج.
4: يا هلا مرحبا فيك يا محمد، وتفضل قل لنا رأيك.
5: توفيق، بالنسبة لي أنا الموضوع صراحة ما سمعت ولا ليش كذا.
4: إحنا بنتكلم اليوم عن التدخل في المظهر الخارجي للشخص الثاني، الزوج أو الزوجة. يعني الزوج يقول لزوجته مو عجبني هذا الشيء في مظهرك أو في لبسك أو في شكلك وغيري، أو الزوج أو الزوجة تتدخل كمان في مظهر زوجها. هل يحق لهم هذا الشيء، ولا تشوف إنه تدخل في الحرية الشخصية؟
5: بالنسبة لي أنا أشوف إنه مو تدخل في الحرية، لكن من شخص ثاني لا تدخل. أنا أقول يعني بشكل عام أنا بتكلم يعني لا، لأنه أنا ما أحب إني أنا أتكلم مثلا أحد يعني من برا مثلا، أو بجميع يعني سواء في اللبس أو في أشياء ثانية.
4: لكن بين الزوجين تشوف إنه مقبول؟
5: أيوة بالنسبة لهذه ما بينهم طبعا، لكن أنا أقول من برا لا، أنا أشوفه يعني تدخل بخصوصية.
4: جميل، يعطيك العافية محمد، شكرا لمشاركتك.
5: جميل، شاركناكم دائما متميزين.
4: تسلم، شكرا لك. اتصال كمان مشاركة من عبد العزيز. يا هلا ومرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: والله أنا بالنسبة لي أنا يعني لما بتقول لي أم ريان مثلا هذا اللبس مو كويس، ولا أعمل زي كده، ولا غير لو لبست يعني، بالعكس هذا شيء يفرحني، لأنه هي تبغاني أظهر بمظهر حسن قدام الناس.
4: تشوفوا دليل على الاهتمام.
6: أيوة طبعا، ما في أي حاجة. وأنا حتى لما هي تيجي تقول لي أقول لك إيش رأيك في هذا اللبس، مثلا إذا عندها رايحة في زواج ولا حفلة ولا أي شيء، بالعكس أنا أقول لها ما شاء الله جميل.
4: حتى طب لو قلت ما هو جميل،
6: ها؟
4: لو قلت ما هو جميل؟
6: لا لا، أنا أقول له شوفي، أنا أقول لك حاجة عشان لا تزعلي مني. يعني ترى لو كان كي

0: كده وكده، ما بقول لك كده بوشها لا مو ما لو انت غيرت لو الفستان كان يبغى له كده او الطرحه يبغى لها كده، العبايه كانت تناسب لزي يعني الواحد حتى في الكلام عشان يتقبل الشخص الثاني لازم يكون لسانه حلو. مو ايش هذا اللبس بالله، هذا لبس تروحي بيه الملعب، ايش هذا الكلام؟ لا لا، الاسلوب الطيب يعني زي كده. حتى لو ده اقول لها شوفي انا بقول لك رايي، الفستان انت اخترتيه اختيارك جدا جميل، لكن لو حصل كده لو عملتي كده لو صار يعني ايه تمهيد وعاد هي تفهم ما تفهم، هذا عاد الامر مردود لها، ما اقدر ليه لانه برضو
1: يعني ما تتدخل لمرحله انك انت تفرض رايي.
0: لا لا لا لا ولا أصله هذا كلام غلط. الغلط إني لما نعرف إيش هذا الفستان، غير هذا الفستان روح أجيب الفستان أحسن لك ألبس الفستان الثاني عشان يقولوا مظهر أم ريان يعني ده زوجة أبو ريان جميلة لبس. لا لا لا هذا ما هو كلام. هي لها رأي وأنا لها رأي، يمكن أقول لها طيب أنت ليش اخترت هذا الفستان، هتقول لي عشان كده وكده وكده، انت طيب ليش انت يعني ايش الحاجة اللي فيه، لو كان حصل كده يطلع كده لانه المظهر جدا جميل. وانا بقول لك يعني الانسان لما سواء من الزوج او الزوجة ويهتم بالتاني، التاني يحس انه ما شاء الله يعني ما هو يعني رأيه جميل لبسه جميل، يعني في ناس يهتموا به مو اي كلام. مثلا لو لبست قلت لها خلاص يا حلو بس روحي ما يصير.
1: حلو حلو كلامك جميل، كلامك جميل يا عبد العزيز،
0: جزاكم الله كل خير،
1: شكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: شكرا، مع السلامة.
1: مع السلامة. اتصال كمان مشاركة من أبو تركي، أهلا ومرحبا.
2: السلام عليكم، مساء الخير.
1: وعليكم السلام، مساء السعادة والسرور.
2: الله يسعد أيامكم يا رب.
1: وياك يا رب، تفضل.
2: والله بالنسبة للحاجة هذه اللي تبادل بين الزوج والزوجة الصديق والأصدقاء وكذا، لكن أكثر حاجة دائما أنا أم العيال لما تلبس والله لازم تمر علي. ها كيف قلت والله يا شيخة من بعد ذوقك ما في شيء.
1: طيب صراحة. بس لو كان عندك رأي ثاني تقوله ولا هو دائما مدح مدح؟
2: لا لا، في بعض الأوقات لما تقولي والله هذا تقول إيش طويل شوية كذا من هنا كذا أشوف قاسم شوية بعض الأحيان.
1: تتقبل منك الكلام؟
2: روح رياضية منزلية.
1: يا سلام يا سلام. طيب لو هي تدخلت في فيك لو هي تدخلت في مظهرك مثلا في شيء معين؟
2: والله طبيعي لأني أنا يعني بقلب زوجتي وتبغالي
1: تشوف دليل الاهتمام.
2: إيه دليل الاهتمام ما شاء الله. إيه لو ده لا والله ما أنزعج.
1: جميل، لأنه في بعض الناس بيقولوا إنه الرجل دائما يأخذ الموضوع هذا بإنه دليل اهتمام، لكن المرأة تأخذه بطريقة تدخل، ما يأخذه بنفس الطريقة.
2: لا والله أنا بالنسبة لي الحمد لله اهتمام ونص، أنا أعتز عندما تقوله حتى أعطيني معنوية.
1: جميل جميل يا أبو تركي. أيوة
2: في بعض الأزواج زي ما تقوله يمزح مجدين مثلا والله إيه لابسة مثلا أنا تبغى شعرها مثلا أنا أنا مناسبة إيش الشعر هذا مدري إيش تقدم اللون الأول في بعض بقول كده. أنا والله ضد الحركات دي.
1: وممكن تكون أحيانا نوع من الصراحة القاسية يعني اللي ما هي مطلوبة ولا مقبولة.
2: لا لا هي زي ما تقول ما يعني كويس نظره بس هو يمزح.
1: أيوة فهمت عليك. لا هذا كمان هذا كان موضوع من موضوعنا في الأيام الماضية يعني المزح بين الأزواج أمس وتطرقنا لهذه النقطة فعلا يعني هذا المزح يكون غير مقبول.
2: ثقيل والله.
1: جميل يعطيك العافية.
2: وأنا سعيد بالمشاركة والله.
1: وإحنا سعيدين بتواصلك واتصالك، شكرا يا أبو تركي.
2: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. كمان اتصال مشاركة من علي، هلا ومرحبا.
3: بين برامج السابقة والبرامج الحديثة تتميز المذيعة السعودية آلاء محمد بتقديمها والتميز والمزيد من إبداعاتها، وتسعي برامج إذاعة جدة بتميزها وإبداعها آلاء محمد عبر إذاعة جدة FM.
1: شكرا يا علي، يعني أنا دحين بالمقدمة هذه أسامحك؟ ولا كيف؟
3: هذه

0: طريقه تعزيز وطريقه انك
1: اذا دخلت انت بالمقدمه عشان انا يعني ما عاتبك في حاجه. فينك غايب ما شاء الله لك مده طويله.
0: انا عارف انك ما تعاتبيني والله، فعشان كذا قبل بعد ما خلص ابو تركي حطيت هذه الكلمات في راسي.
1: نرحب فيك يا علي دائما في كل وقت وكل برنامج وكل مشاركه اكيد.
0: قل لو تاخرنا يا لا ترى مكانكم في القلب ما مستحيل اني يعني
1: اكيد نحن متاكدين وعارفين هذا الكلام واحنا طبعا نرحب فيك في كل وقت. تفضل علي قل لنا رايك.
0: صراحه انا في البدايه حبيت امسك عليك يا لا وامسك على مناهل، ويعني من دونكم صراحه يعني مره يعني ما نستغنى عن التواصل معكم حتى لو تاخرنا.
1: شكرا يا علي. واحنا كمان وموضوعنا ايش رايك فيه؟
0: الموضوع لا عادي، انا اشوف انه زي ما مخر يعني اشوفها عادية على حتى مثلا لو وصل الموضوع في اللبس زي كذا يعني تمام. اشوف الموضوع هذا عادي، يمكن انها تبغاك تكون افضل يعني.
1: طيب لو الزوج هو اللي بتدخل في زوجته في لبسها في طريقتها عادي تتقبل؟
0: والله اذا انا اتقبل اكيد هي راح تتقبل، ايش معنى؟
1: ايوه. يعني تشوف انه الاثنين لازم يتقبلوا هذا الامر من بعض؟
0: والله اشوف انه يتقبلوا، بس انا يعني من وجهه نظري او وجهه نظرك على مثلا انه لو وصل الموضوع مثلا الى انها تقول له ترى ابغاك كل يوم تلبس هذا اللبس وهذا انا ابغاك تلبس هذا اللبس. برايك كيف تشوفي عبر؟
1: هو يعتمد عليه، اذا هو يعتبر انه هذا نوع من الـ من الـ المحبة والاهتمام والتدخل الإيجابي أوكي حلو، لكن هو لو مو حاب أكيد ما يحق لها تفرض عليه، صح؟
0: يا سلام، أنا أتفق معك في الرأي هذا.
1: جميل، شكراً. يعني
0: بس إنه يعني في المقام الأول يعني تطلع بصورة إيش؟ بصورة جميلة على هذا المقصود.
1: أكيد. شكراً يا علي لاتصالك ومشاركتك، يعطيك العافية.
0: يسعدك ربي، مع السلامة.
1: مع السلامة. كملين المشوار معكم مستمعينا، حنروح لهذا الفاصل، نرجع بعد شوية أكيد مع موضوع من المواضيع اللي معانا ويتعلق بحلقتنا. حناخد شوية معلومات في هذا الموضوع ما يتعلق بموضوع الذوق والتدخل بين الأزواج.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.
4: مستمعينا مكملين مشوارنا معاكم، وطبعا اليوم نتكلم عن التدخل في مظهر شريك الحياة، هل هو اهتمام ولا تحكم؟ خلينا ناخذ هذا الموضوع اللي نتكلم في هذه النقطة تحديدا. من الطبيعي طبعا انه يكون لكل شخص ذوقه الخاص في اللبس والشكل، ومن الطبيعي كمان انه يكون لشريك الحياة رأي في هذا الموضوع. المشكلة ما هي في وجود الرأي، ولكن في الطريقة اللي بيتحول فيها هذا الرأي الى تدخل او محاولة لفرض شكل معين على الطرف الآخر. نفسيا المظهر جزء من الطريقة اللي يعبر فيها الإنسان عن نفسه، عشان كده لما يسمع الشخص بشكل مستمر إنه هذا الشيء ما يليق فيك، ولا غير شعرك، ولا لا تلبس هذا اللون، ولا هذا الشكل ما يعجبني، ممكن ما يشعر إنها بس مجرد ملاحظات، ولكن جزء أو فيها جزء من الرفض له هو. وهنا بيوجد فرق مهم بين إنه الشريك يقول أنا حب هذا الشيء عليك أكثر، وبين إنه يقول ممنوع عليك تلبس هذا الشيء. الأول بيعبر عن تفضيل معين، يعني بيقول أنا حب إنك تلبس هذا الشيء أو يعجبني هذا الشيء عليك بشكل أكبر. أما الثاني لما يقول ممنوع عليك تسوي هذا الشيء، فهو بيتعامل بطريقة سيطرة، خصوصا إذا كان مصحوب هذا الشيء بغضب أو ضغط أو انتقاد مستمر. في المقابل فكرة إنه الواحد يقول مظهري ما يعني شريكي إطلاقا ما هي واقعية تماما، لأن العلاقة الزوجية بطبيعتها فيها مساحة للتأثير المتبادل. ممكن يكون من الطبيعي إن احنا نراعي ذوق الطرف الآخر أحيانا، زي ما نراعي مشاعره ورغباته في جوانب أخرى من الحياة. المشكلة تبدأ لما تصبح الملاحظات متكررة لدرجة تخلي الطرف الآخر يشعر إنه غير مقبول كما هو. في أبحاث في العلاقات بتفرق كمان بين الشكوى من شيء محدد وبين انتقاد الشخص نفسه أو التقليل منه. الانتقاد المستمر والسخرية والاحتقار من أنماط التواصل المرتبطة بتدهور العلاقة بمرور الوقت. عشان كده خلينا نقول إنه القاعدة الأصح هي إنه من حق شريكك إنه يكون له رأي في مظهرك، لكن مو من حقه إنه يلغي ذوقك أو يحول رأيه إلى أمر دائم. وفي العلاقة الصحية يكون دائما في أخذ وعطاء. أحيانا أغير

شيء لأني أعرف إنه هو بيسعد شريك الحياة الزوج أو الزوجة، وأحيانا هو يتقبل شيء فيه كمان لأنه ما هو من اختياراته، لأنه يعرف إنه هذا الشيء يعجبني. فالحكاية زي ما بنقول أخذ وعطاء، وفي النهاية القضية ما هي قطعة ملابس ولا مظهر قد ما هي كيف نأثر ونتأثر، وكيف يكون التعامل بين الزوجين بهذه الطريقة. مستمعينا، نحن بكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. طبعا شكرا لكل اللي تواصل معنا وكل اللي كلمونا، وأكيد الشكر كمان لكل اللي تواصل معنا واستمع للبرنامج. خلينا ناخذ آخر رسالة من سليمان التميمي، يقول ما له حق إنه يتدخل في ما له حق إنه يتدخل في خصوصيات زوجتي، حتى أولادي اللي هم أولادي ما لهم حق التدخل أو ما له حق التدخل في خصوصياتهم. شكرا لك يا سليمان. بكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا مستمعينا، هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معاكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا مناهل دحمان. نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: تستأنف العودة للدراسة بكل جد واجتهاد، ومعها يعود الحماس ويتجدد الطموح. تجعل الاجتهاد والمثابرة منذ بداية العام عنوان التميز. جدة FM تتمنى لكم النجاح.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: جدة الآن على جدة FM.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعنا الكرام، أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير لكل اللي تابعونا الآن عبر أثير إذاعة جدة FM. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج رح نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حلم مشروع أو عندك فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب ليكم. أحييكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. طبعاً قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-647-7154 و012-649-5154 وأخيراً 012-647-8544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج أكيد يقدر يعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة إكس تويتر سابقاً @جدة_radio أو في صفحتي الخاصة @دلالخياط. كمان ممكن تتواصل معنا عبر واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28 وأكيد لا تنسوا تحملوا تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس لمزيد من البرامج ومتابعة ريادة ومختلف برامج إذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك. ريادة
2: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام.

0: تشهد ريادة الأعمال في قطاع الأزياء والنسيج في المملكة نمو استثنائي، إذ بتتوفر من الجهات الحكومية والخاصة حاضنات أعمال متخصصة وبرامج تمويلية ومبادرات للابتكار، كل هذا طبعا لدعم المصممين المحليين وتحويل أفكارهم إلى علامات تجارية عالمية. بالنسبة لأبرز فرص وبرامج الدعم في البداية، طبعا حاضنة الأزياء أطلقت وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الأزياء حاضنة متخصصة لدعم المواهب السعودية وتوفير منصة لتسريع نمو مشاريعهم الريادية. 2، مسابقات الاستدامة، هي عبارة طبعا عن مبادرات مثل نسيج السعودية للابتكار المستدام، وهذا بالتعاون مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، اللي بتشجع على دمج الممارسات الصديقة للبيئة في تصاميم المنسوجات. وأخيرا البرامج التأهيلية، الكثير من الجهات بتقدم الخدمات مثل أكاديمية منشآت، بتقدم دورات متخصصة في تأسيس وإدارة مشاريع الأزياء، كذلك بتطرح مؤسسة مسك برامج تطويرية لمهارات التجارة والتسويق في هذا القطاع. مستمعينا الكرام، طبعا الأزياء اليوم ما صارت مجرد ذوق وأناقة، لكنها صارت صناعة إبداعية واقتصادية بتفتح آفاق واسعة للاستثمار والابتكار. فحلقتنا اليوم من برنامج ريادة رح نسلط الضوء على فرص هذا القطاع الواعد في المملكة، ونناقش مع بعض مستقبل الأزياء السعودية وريادة الأعمال في هذا المجال مع ضيفة حلقتنا اليوم المتواجدة من داخل الاستوديو. أكيد الآن اللي بتابعنا الآن احنا طالعين لايف ستريم صوت وصورة على اليوتيوب، مع ضيفتنا رح نتكلم بالتفصيل أكثر عن موضوع الأزياء والنسيج في المملكة من التخصص الأكاديمي إلى مشروع ريادي واعد. ضيفتنا هي رئيسة قسم الأزياء والنسيج بجامعة الملك عبد العزيز، مستشارة في إطلاق العلامات التجارية أو الستارت أب. نرحب بضيفتنا الدكتورة وجدان عدنان توفيق. أهلا وسهلا فيك الدكتورة وجدان، نورتينا في استوديو إذاعة جدة.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ دلال. بداية أحب أشكر إذاعة جدة وأشكرك شخصيا أستاذ دلال على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لينا نسلط الضوء على التكامل في الجهود بين الوزارات في المملكة والمؤسسات المختلفة اللي بتدعم ريادة الأعمال بشكل عام وريادة الأعمال في قطاع الأزياء بشكل خاص.
0: طبعا يعني دكتورة احنا سبق وتلاقينا بس كان بالصوت مش بالصوت والصورة في برنامج تجوال، وشفت فعلا قد ايش كانت يعني فرحتك باينة على المايك، وانا ماني شايفتك قلت لك دكتورة انا حاسة فيكي فرحانة وابتسامتك باينة ما شاء الله، واليوم ما شاء الله يعني انتوا بتشوفوا الابتسامة والفرحة صوت وصورة. طيب في البداية دكتورة خلينا نتكلم شوية، كيف توصفي لنا واقع الازياء والتصاميم والنسيج في المملكة اليوم؟ هل فعلا صار مجال واعد لرواد الأعمال ورائدات الأعمال؟
1: نعم، يعني الإجابة المختصرة نعم. قطاع الأزياء والنسيج في المملكة نقدر نقول عليه أنه هو في عصره الذهبي، في الجولدنج إيرا. طبعا بفضل الله وبفضل الجهود اللي ركزت عليها وزارة الثقافة بهيئاتها المختلفة، وحقول لك ليش هيئاتها المختلفة. ليس فقط هيئة الأزياء، هيئة الأزياء طبعا لها دور كبير في بجميع مبادراتها، نقدر نقول الدعم اللي يمكن افتتحت فيه الـ 100 سعودي براند وتمكين رواد الأعمال في قطاع الأزياء، كأس السعودية وارتباط الفعاليات بالأزياء، بالإضافة للصندوق الاستثماري اللي فتحوا برضو الأزياء لدعم المالي للستارت أب أو رواد الأعمال اللي دوبهم دخلوا المجال. لكن إحنا نقدر نقول إنه كل الهيئات برضو الثانية تحت وزارة الثقافة لها علاقة بالأزياء، هيئة الأفلام لها علاقة بتصميم أزياء الأفلام طبعاً. الأفلام والتنسيق، هل هيئة التراث والهيئة المتاحف، هيئة المتاحف لها علاقة ب أو جزء الأزياء التراثية كبير في هيئة المتاحف، هيئة التراث ب المنتجات الحرفية اللي برضو داخلة في الأزياء. فكل هذه التحولات أو الجهود وجهت أو فتحت عين الشباب على فرص جديدة وفرص ذهبية خلينا نقول يقدروا يستثمروا فيها.
0: جميل. طيب لما نتكلم عن ريادة الأعمال في مجال الأزياء، كلمينا عن يعني الفرص المتاحة أمام الشباب والشابات اليوم.
1: طيب يمكن أكثر نقطة نحتاج نركز عليها لما نقول ريادة أعمال هو أننا نجد الفرصة المناسبة ونستثمرها. وعشان نجد الفرصة المناسبة لازم نفهم السوق، نفهم فين المنتج اللي أنا حقدمه وليش هذا المنتج يختلف عن المنافس. يعني يمكن لو نظرنا

0: واقع ريادة الأعمال في قطاع الأزياء بشكل خاص قبل فترة ونظرنا كده بعين تحليل نجد إنه معظمهم كانوا في العبايات وملابس السهرة.
1: صح، لسه أقول لك العبايات
0: وملابس السهرة، كذلك أفراح والملابس العرائس وكذا كانت أكثر شيء. لو نظرنا الآن نجد تنوع كبير، نجد منتجات ثقافية حرفية، نجد مكملات، إكسسوارات، مجوهرات، نجد ملابس رياضية، مناشف، نجد ملابس رياضية. هذه يمكن كمان حنطلق لوزارة الرياضة، ممارسي الرياضة من الفتيات زاد، بتروح الكورنيش وشوفي هذه مجال قطاع جديد، هذه فرصة استثمارية ما هي موجودة. يعني ما حلاقي في أديدس وفي ليفايز ولا في نايك، رغم في بعض العبايات وكذا، بس ما حلاقي اللي أنا أبغاه. المنتجات الثقافية اللي فيها الحرفة أو الروح الحرفة،
1: فيها الهوية، يمكن
0: اللي فيها الهوية وفيها الحرفة كذلك، روح الحرفة. مو بس أنا أقدر ألاقي في شيء طباعة عليه علم السعودية أو عليه خريطة السعودية، بس ما في الحرفة. مو زي لما تيجي رائدة أعمال تطبعها، تطرزها، تحط فيها، تكون فاهمة ثقافتها، بتحكي قصة بالمنتج. نعم. فوزارة السياحة السوفونير، ويمكن برضو هذه أحد المبادرات اللي الآن صار تباع هذه في المطارات، المنتجات الحرفية في المطارات وفي بعض الأماكن أبرزها طبعا المطارات، لأنها سوفونير، السياح لما بيجوا يبغوا ياخذوا قصة معاهم، فكل ده يرتبط
1: يعني فعلا. أنا أفتكر شفت في واحد من المعارض في رمضان لأخت وما شاء الله من ذوي الاحتياجات الخاصة، مبدعة وفنانة، بس يمكن أنا رسالتي لها أنه كان سعرها شوية أوفر للأمانة. أنا أقدر يعني شغل اليد أنه فعلا بياخد وقت ومكلف، ولكن أنا لو قللت نوعا ما شوية عشان أنا أقدر أوصل لشريحة أكبر. كانت المنتجات اللي عندها كلتشز، حقائب يدوية صغيرة مرة، وكمان يعني شنط عادية، بس كلها مطرز عليها
0: تطريز يدوي.
1: تطريز يدوي. فالفكرة مرة حلوة، يعني مثلا شيء كان ممكن أنه منظر سفرة، ممكن ورود، ممكن الموتيفز أو مثلا العلامات البارزة في المملكة عندنا. فالصراحة الفكرة مرة كانت حلوة، وشنط خشبية، فهي تحفة فنية لحالها. يعني أنا لو اشتريتها ما حلبسها أو حلبسها يعني تعمل ستيتمنت، فاهمة؟ لكن فعلا الفكرة حلوة، أنه الآن السوفينيرز مرة اختلفت، أو الهدايا التذكارية. أول كنا مثلا يعني مغناطيس، يعني أشياء مرة بسيطة معروفة، مجسمات. الآن لا، ما شاء الله، حتى تصميم مثلا قوارير زيت الزيتون، لأنه إحنا الآن صارت الجوف بتصدر. نعم. زيت الزيتون، فالآن حتى الشابات ممكن في هذا يدخلوا بالمنتجات اللي موجودة من زيت الزيتون، بيعملوا أشياء يستفيدوا
0: صحيح.
1: منها.
0: صحيح.
1: طيب، من خلال رئاستك دكتورة لقسم الأزياء والنسيج في جامعة الملك عبد العزيز، هل بتلاحظي في زيادة في اهتمام الطالبات بتحويل مشاريع التخرج الخاصة فيهم لمشاريع تجارية؟
0: نعم، ولله الحمد. يعني أنا من 2021 مكلفة برئيسة القسم،
1: ما شاء الله، أو
0: برئاسة القسم، لكن من قبلها أنا كنت أكاديمية وأدرس. ويعني الحمد لله درست مقررات تسويق. إحنا كان يمكن يعني يمكن لازم أتطرق لأنه كانت خطتنا قريبة تطورت ولله الحمد. فلما أطلقنا الخطة المطورة تنوعت عندنا المقررات اللي بتعرض الطالبات لجميع هذه يمكن المجالات اللي دوبنا تكلمنا عنها في السؤال السابق، إنه قطاع الأزياء مو بس تصميم ويلا خلاص لازم أطلق براند عبايات أو ملابس سهرة. قطاع الأزياء متنوع متشبع، يعني أقدر فيه أقدم منتج وأقدر أقدم خدمة. لأنه لما نتكلم عن السلسلة، سلسلة طويلة من يوم ما يطلق المنتج أو يتصمم، بس نقدر نقول سكتشنج، مرورا بالإنتاج، بالتسويق، بالتواصل مع الموردين، بتوصيله للعميل، فهم العميل. أنت كنت يمكن بتقولي لي إنه كانت مبالغ في سعرها، معناته هي ما عرفت الفئة المستهدفة، هي لازم تسوق وتسعر بشكل مناسب. تقدر تدمج تطريز يدوي مع تطريز آلي عشان تقلل من السعر وتقدر تصل للمستهلك اللي هي أو الفئة اللي هي مستهدفتها وتسوق لهم بالطريقة الصحيحة. ففي قسمنا يعني من بعد يمكن ما أطلقنا الخطة المطورة لمسنا هذا الشيء، لمسنا لأنه إحنا بنمرر الطالبة على كل ده، بنمررها. لما نتكلم على تسويق الأزياء إحنا عندنا يمكن مسارين، مسار تجارة الأزياء اللي بتكون merchandising أو يعني mass production أو ready to wear، وعندنا الـ entrepreneurship أو ريادة الأعمال اللي بتعلم الطالبة كيف تقتنص الفرصة. يمكن الـ 5R، الـ right place، الـ right people، الـ right price، right quantity، كلها يعني أنا عارفة فين
1: الـ 5Rs،
0: الـ 5Rs،
1: الخمسة الراءات بالإنجليزي.
0: أيه. طبعا أيه. بالضبط.
1: طب ناخد واحدة واحدة إيش هم
0: الright people أو شيء اللي هو المستهلك الصحيح أو الفئة الصحيحة right price السعر الصحيح للفئة اللي أنا اخترتها right place يعني أنا مثلا
1: المكان.
0: المكان بازار رمضاني versus رحت أخذت لي في مشروع الدرعية ولا في العلا ولا في جدة التاريخية المكان يعني فين أو أونلاين طب حتى أونلاين فين إنستغرام ولا تيك توك ولا ما شاء الله كثرة
1: المنصات
0: إيه فأنا لازم أعرف مين الفئة اللي أنا بسوق لها عشان أروح right place كمان والright quantity
1: الكمية.
0: الكمية بالضبط الكمية يعني ممكن أدخل بازار رمضاني زي ما قلتي أو يعني مكان بكون أنا عندي 60 قطعة أخرج أنا بس ما بعت إلا 20 مثلا أنا ما سويت يعني ما سويت الفوركاست حقي صح ما عرفت أنا الكمية المتوقع بيعها الصحيحة ولازم هذه كلها يبغى لها دراسة بنعرض الطالبات ليها بنعرضهم للتصميم لأنه أنا كمصممة ما ينفع أكون بس عندي شغف أنا لازم أفهم أسس التصميم التوازن الانسجام الألوان الألوان علم وفن يعني لازم الطالبة تكون عارفته بعلمها التنفيذ لأنه أنا بعدين ما هتعامل مع المشغل لازم أكون برضو عارف الأخطاء
1: فاهم عشان الخياط لا يضحك علي مثلا
0: ما يضحك علي وأنا عارف أنه الرسمة دي حتتحول لمنتج فعلي ما حيكون مثلا التطريز في الديل حيسوي لي أنبالانس تطريز هيفي في الديل أنا لازم عارفة أحط مواقع ومو بس بالشكل أنا لازم أكون عارفة القماش المناسب اللي يتحمل الموديل هذا أو اللي حيعطيني الانسدال المناسب بننتقل معهم حتى عندنا في الخطة المطورة تنسيق أو إدارة مظهر لأنه في الآن هذا سوق اللي تسوي أندرتون أناليسيس كم الجلسة دحين طالباتنا بيسووها
1: ما شاء الله
0: يعني هي ممكن تدخل
1: عشان
0: الخدمة
1: بس إيش اللون الأندرتون أناليسيس للمستمعين طبعا اللي مهم عارفين إنه أنا بأخذ مثلا مجموعة من الألوان وأحطها عشان أشوف هل هذا اللون مناسب لبشرتي ولا لا
0: بالضبط وبيضيء البشرة ولا بيغمقها ولا كده فهذه الجلسة بنعلمهم الجسم هي مو بس على لون البشرة على شكل الجسم إيش الموديلات إيش فهذه إدارة المظهر يعني هذا برضو فن وبنعلمه للطالبات وعندنا الحمد لله طالبات أو يعني لسه ما زالوا طالبات بدأوا مشروع ريادي بس في الستايلينج أو إدارة المظهر أو التنسيق
1: جميل طب دكتورة إيش المهارات اللي تشوف إنها أساسية ويحتاجها يعني الشاب والشابة قبل إطلاق مشروع خاص في قطاع الأزياء والنسيج؟
0: سؤال مرة عميق ويحتاج جلسة لكن أنا حاول أختصر لك إياه في أربعة
1: إحنا نختصرها ونختزلها اليوم في الحلقة لأنه إحنا يعني برنامج ريادة نعتبره كبسولة كل حلقة بتساعد يعني اللي داخل في المجال الجديد أو اللي عنده الفكرة وحابب يدخل في هذا المجال ولكن عنده تخوف أو عنده بعض الأفكار اللي ما هي واضحة إحنا نوضح الصورة اليوم بوجودكم أنتم كخبراء
0: أبشري إن شاء الله أني حاختصرها وأختزلها في الكبسولة في أربعة مهارات أساسية أنا أعتبرها جدا مهمة فهم السوق وأرجع أقول فهم السوق يعني فهم العميل فهم الفرصة المناسبة والفايف آرز المنتج المناسب هذه أهم مهارة خلصنا منها حنيجي للإدارة أو مهارات الإدارة إدارة المشروع في كرائد أعمال يعني قد تكون من أصعب المهارات لأني أنت مو بس بتديري مشروع بتديري وقت بتديري تكاليف بتسوي تخطيط مالي بتسوي تخطيط زمني رائد الأعمال هو self employ يعني هو أنت في الوظيفة بتروحي من 8 مثلا لاثنين أو ثلاثة بترجع البيت تعيش حياتك رائد الأعمال بيرجع البيت يخطط لليوم اللي بعده بيروح vacation بيشوف منتج يقول أرجع أسويه هذه خطة تسويق هو طول الوقت 24/7 شغال فإدارة الوقت جدا مهمة وقد تكون هي أهم العوائق اللي بتخليهم ما بيستمروا في كثير مشاريع وعدم الاستمرارية فإدارة المشروع جدا مهمة مهارات الإدارة مهارات التواصل والتسويق جدا مهمة يعني يمكن أكون ثالث واحدة وإحنا بنحاول نلخصها كيف أتواصل مع العميل كيف أرد على العملاء يعني العملاء بيجوك من فئات مختلفة حيجي الراضي وحيجي المتذمر وحيجي كيف أرد مهارة التواصل مع العميل والوصول للعميل هذه مهارة جدا مهمة وأختم بمهارات حل المشكلات والتفكير الإبداعي أو التفكير النقدي وهذه مهارات القرن 21 والمرونة لأنه ما أقدر أدخل بخطة واحدة وإذا ما زبطت خلاص أنا لازم يكون عندي كرائد أعمال بلان A و B و C و D وأمشي يعني لازم يكون عندي خطط بديلة وعندي مرونة as you go you're changing أنا كل ما قابلني عائق أنا لازم أتكيف وأكمل ويعني إذا
1: يعني
0: إن شاء
1: لما
0: الله.
1: لما تكلمتي على موضوع التسويق دكتورة فعلا أواجه دائما في كثير من المنصات من غير ذكر أسماء معينة أغلب اللي عندهم يعني بزنس السعر في الخاص التواصل على الخاص طب يعني هو السعر يعني صعب حرام إنك تحطي حطي سعرك تحت المنتج حقك أنا لفتني أو ما لفتني إذا يعني أنا أحس اللي بيعمل التواصل على الخاص او تعالي على الخاص. يعني احيانا احس انه هي ما

0: واثقه انه سعرها ده حيناسب الكل. طب انت من البدايه حطي السعر اللي يكون صح. ممكن تقولي بعض القطع ما أعلن عن أسعارها لأنها مكلفة، أنا مدخلة فيها مثلا تطريز يدوي، أنا عاملة مثلا خامات بكريستال سواروفسكي مثلا. فهنا أوكي أقدر
1: ستوري تيلينج في الأدفر، يعني في الأدفرتايزنج ستوري تيلينج هي المفروض تحط السعر وتحكي القصة.
0: أنا للأمانة أي أكاونت يا جماعة أنا عن نفسي بقول لكم أي أكاونت أشوف السعر على الخاص على طول أعمل سكيب،
1: أبطل
0: أبطل
1: فعلا،
0: لأني ما أحس يعني معلش لو أنت واثقة من نفسك ومن شغلك وأنت حاطة التسعير الصح ما حتحتاج انه اتواصل على ليه هو في سر
1: احكي للعميل قصه المنتج. اذا انت شايفه سعره مبالغ فيه وما حيتقبله معناته ما سوقتي صح، حطيتي صورته زيه زي منتج ماس برودكشن. لكن لو كان منتجك حرفي مثلا او في قصه او حط في تفاصيل كثيره، حطي لي القصه، حطي لي قصه صنعه وريني.
0: يعني انا فعلا لاحظت دكتوره يمكن وانتو كمان يعني بنات شفتوا في البازارات الرمضانيه في بتصير أسعار جنونية يعني معلش إحنا عارفين القماش ده حرير مغسول في الصيني وفي الياباني وفي التركي وفي الهندي وفي الأوروبي يعني معلش الغالب ما حياخد الحرير التوب كواليتي، بس تيجي للعميلة الغلبانة اللي هي أنا ماني عارفة فتقول أول حرير سعره 900 ريال وكمان مع التطريز الكروشيه توصل فجأة 1600 ريال العباية. يعني أحس أنه مرة أوفر فجأة تمسك الأسعار عشان هي مدخلة كريستال ولا فصوص ضارب الأسعار كلها صارت 1600-1800 وبنطلع. يعني هذه الفئة دي أنا أحس هي تبغى تارجت معين ومو مكانها بيكون ممكن حتى البازار حق رمضان
1: right place. لأنه
0: أيوه ما إحنا في إحنا البازار معناته أنت أي مكان في العالم لما تقولي بازار يعني أنا بدي أروح أشتري شيء حلو وسعره أحلى منه
1: صحيح
0: صح ولا لا صحيح. وإحنا كلنا بنات وستات نعرف الكلام ده فأطالع فعلا في أجسام في البازارات تلاقي فاضية ما فيها أحد يعني بالضبط العميلة تدخل تتفرج كده وتخرج وفي أماكن تانية في نفس البازار ما شاء الله الناس زي كأنها خليت ناحية في ذاك المكان صحيح. لأنه هي اختارت المكان الصح والتوقيت الصح والسعر الصح. أنا درست معاكم دحين.
1: برافو.
0: طيب بنسمع كثير عن مفهوم الأزياء المستدامة. إيش المقصود بهذا المفهوم دكتورة؟ وهل فعلًا في فرص استثمارية حقيقية في هذا المجال في المملكة؟
1: نعم. يعني فكرة الأزياء المستدامة أو إيش أقدر أختصرها بكلمة إنه أفكر في أثر المنتج طوال دورة حياة المنتج. لما قلت دورة حياة المنتج يعني من يوم ما أنا اشتريت القماش أو الألياف اللي صنعت منها القماش دي إلى أن استهلك وخلص، مرورا طبعا بالتصنيع ومراحل الإنتاج سواء كانت يدوية حرفية أو ماس برودكشن، ثم الاستهلاك كيف وصلت للعميل، حتى الشيبمنت إنه أنا جبته من شيء محلي ولا هذه برضو بتحسب لأنها كاربون فوتبرينت في الشيبمنت، إلى أن ترمى بعد الاستهلاك ايش حيصير فيها. فلو بنلخص الاستدامه نقدر نقول هي 4 أبعاد للاستدامه: بيئيه اثر الكوكب، اجتماعيه الرواتب وبيئه العمل للناس اللي انتجوا المنتج هذا، اقتصاديه انه انا مستمر ومستدام الربح عندي، يعني انا ما بسوي سعر على حسابي اني انا خسرت او اغلقت او يعني بانكروبسي ما اقدر اكمل، أو ثقافية، وهذه اللي يمكن أبغى أركز عليها اليوم لأنها أضيفت حديثا لأبعاد الاستدامة. لأني لما أقول أبغى المنتج يكمل مع المستهلك أكبر وقت ممكن أنا لازم أسويه مرة يعني هاي كواليتي أو أسويه جودة عالية ويستمر، زائد يتعلق فيه عاطفيا، فأنا لازم أحكي قصته، لازم أخليه يعبر عن هويته، لازم يعني عشان أقدر أقول استدامة أنا فعلا لازم أشوف سلوك المستهلك كيف تغير في الفترة الأخيرة في الآونة الأخيرة على مستوى عالمي وعلى مستوى محلي. فالبعد الثقافي أو الاستدامة الثقافية مهمة جدا وتضاف لأنها بتأثر على الاستدامة البعد الآخر اللي هو الاستدامة البيئية والاجتماعي.
0: جميل. طيب دكتور عندنا كم سؤال ونبغاهم على السريع عشان كمان حندخل مع الطالبات الفائزات اليوم معنا. كيف تقدر الجامعة تساعد في إعداد طالبات بيقدروا يدخلوا سوق العمل كرائدات أعمال مو بس كباحثات عن وظيفة؟
1: طبعا دور الجامعة كمؤسسة أكاديمية جدا جدا مهم. يمكن أتكلمنا هو لا يقتصر على المهارات المعرفية، الآن إحنا في زمن طفرة في المعرفة، يعني كل نلاقيها في أي مكان المعرفة. فالجامعة مهم جدا انها توائم برامجها مع وبرامجها الاكاديميه مع سوق العمل. ومهم جدا انهم يشركوا جميع اصحاب المصلحه، جهات التوظيف وارباب يعني رواد الاعمال، ارباب العمل وغيرهم، والخريجات اللي هم تخرجوا اخذوا شهادتنا دي وراحوا، طب ايش صار؟ ليش ما قدروا يلتحقوا بسوق العمل؟ ليش ما قدروا يفتحوا براند؟ فنشرك كل اصحاب المصلحه عشان نطور البرامج. مهم جدا التدريب الميداني، مهم جدا يعني انه نخلي الطالبات يتكلموا ويواجهوا السوق، زي فعاليه درزا اللي يمكن استضفتيني فيها سابقا، لانها بتيح للطالبات انهم يتفاعلوا مع ارباب العمل ومع الجهات ومع المستثمرين، وبتتيح لهم الفرصه اللي ان شاء الله تفتح لهم باب الرياده
0: باذن الله تعالى. طيب سؤالنا الان دكتوره حياخذنا لضيفاتنا الطالبات، ايش في قصص يعني نجاح لطالبات او لخريجات قدروا يحولوا شغفهم بالازياء لمشاريع ناجحه بتلهم غيرهم من الشباب والشابات؟
1: يعني سؤال المفضل اللي كنت بستناه من أول. إحنا نفخر في قسم الأزياء والنسيج في جامعة المؤسس بقصص نجاح رائعة. يعني يمكن لما كنت بأستقطب من رواد الأعمال، ما شاء الله كمية الخريجات اللي تواصلوا معايا اللي بدأوا براندات مختلفة، منهم طالبة أو خريجة بدأت براند في تنسيق أزياء الأفلام وشاركت في مع هيئة الأفلام. عندنا خريجات
0: نحيي يعني الطالبة، أنا ما نعرف مين هي بس نحيي
1: خريجة. أيوة خريجة، خلاص
0: الخريجة ما شاء الله مبروك.
1: أيوة وإحنا بنقطف ثمار يعني الحمد لله والله الحمد يعني هذا الشيء. وأثناء الدراسة الطالبات في مشاريع تخرجهم كانت يعني ما صارت هي مجرد متطلب أكاديمي، هي سوت مشروعها هذا في سينيور لاين كولكشن أو في عشان بس تأخذ الدرجة، لا هي فعلاً سوته بشغف، هي حطت روحها في كل تفصيلة وهي جاهزة تأخذ هذا البراند وتنزل فيه ببراند سوق العمل إن شاء الله.
0: إن شاء الله بحول الله تعالى. طبعا إحنا يعني حناخذ مداخلة مع الطالبات الفائزات ما شاء الله بالمركز الأول في جائزة السيدة هنيدة صيرفي للمصممة الناشئة، الطالبة تالا طارق بن عفيف والطالبة حوراء سعود جعيدان. طبعا الطالبات موجودين خلف الكواليس هنا. أول شيء نقول لكم ألف مبروك الفوز بالمركز الأول. وحنسألك تالا، لحظة إعلان فوزكم بالمركز الأول في جائزة هنيدة صيرفي في للمصممة الناشئة، إيش كان أول شيء خطر على بالك؟
2: طبعا أستاذة هنيدة صيرفي لما عرفت أو لما قدمت الفائز بالمركز الأول، هي في البداية ما أعلنت الاسم على طول. بدأت بوصف المشروع، ففي البداية كانت تقول إنه المشروع هذا أخذ قلوبنا بألوانه الناعمة، فأنا وحوراء طالعنا في بعض، تقصدنا ولا ما تقصدنا؟ بعدين قالت والإتقان في الخياطة وتطوير للأزياء التراثية، طبعاً اتذكرنا كل لحظة اشتغلنا فيها، طبعاً
0: دكتورة
2: كل لحظة اشتغلنا فيها، كل مرة تعبنا فيها على المشروع، اللهم لك الحمد.
0: الحمد لله. وأنت حوراء إيش كان إحساسك؟ إيش جاء على بالك؟ أبى أكلم ماما أفرحها؟
3: أكيد أول ما نزلت قبل ما أنزل من المسرح على طول دقيت على ماما، أول ما قلت لها ماما أنا فزت على طول بكيت، وهي تقولي طب خلاص لا تبكي. أنا ماني قادرة الصراحة أوصف شعوري هذاك اليوم، ما وقفت بكى، يعني كان شعور الحمد لله.
0: أنا شايفة دموعك الآن. شوف أنا أصفق لكم على الهواء وأقول فعلا يعني برافو عليكم، يعني هذا النجاح وهذا التميز. طيب حوراء خلينا نسألك، نبغى كذا تاخذينا جولة سريعة في داخل التصميم الفائز، إيش كانت فكرة هذا التصميم وإيش اللمسة الخاصة اللي تشوفي أو تعتقدي أنها كانت السبب في أنها لفتت انتباه لجنة التحكيم وقالت هو هذا اللي يستاهل المركز الأول؟
3: بداية إحنا جاتنا فكرة استلهام من زي عروس المدينة، لأنه أنا أول شيء من المدينة
0: ما شاء الله،
3: وحبيت أنه أسلط الضوء على زي المدينة، أنه أبغى الناس تشوف زي عروس مدينتي، فما احترت بالتفكير، يعني هذا نبع من حب مدينتي، فهذا سبب اختياري للزي هذا
0: الفكرة.
3: أيوة فبحثت، أنا أريد أصلا أعرف عن زي عروس المدينة.
0: إيش اسمه زي حق العروس المدينة؟
3: تصميمنا اسمه غرة طيبة.
0: غرة طيبة
3: أيوة.
0: أوكي.
3: استنبطنا الاسم من الأبيات الشعرية اللي إحنا كتبناها للتصميم هذا. والأبيات
0: أنا كنت أتمنى تجيبوا المانيكان معاكم، لأن أنا شفت الصورة حقت التصميم فعلا، يعني الديل حق الثوب أو الفستان كله عليه تطريز. أيوة. اشتغلتوا يدوي؟
3: لا تطريز آلي.
0: اوكي
3: الابيات الشعريه

0: واو التصميم
1: يعني
0: مرة
1: حتى
0: حلو.
1: الألوان، كلمينا عن الألوان، لأنه قلتوا ألوان فاتحة أو زاهية. أنا عارف الألوان، بس أنا أبغى المستمع أو المستمع تتخيل تشوف الألوان كيف كانت.
0: الألوان لأنه هو زي تراثي مستحدث، فالألوان اخترناها نفس ما هي من زي العروس المديني اللي هو اللون الوردي. أخذنا نفس عناصر الزي العروس، اللي هو أول شيء الزبون والقطعة الخارجية اللي هي الثوب. هذه استحدثناها، طورناها بطريقة مستحدثة يسهل لبسها. وغطاء الرأس اللي هو المحرم والمدورة، احنا حبينا انه يكون يسهل لبسها، لانه المحرم والمدورة لبسها يعني
1: صعب شوية،
0: صعب شوية، ياخذ وقت، فخليناها قطعة واحدة اللي هي التاج، وشبكناها بالطرحة اللي طرزنا على اطرافها، فصار كده نلبس زي الهيد بيس كده سهولة ارتدائه.
1: جميل جميل. طيب لو رجع فيكم الوقت لأول يوم بدأتوا فيه التصميم، إيش النصيحة اللي راح تعطوها لنفسكم أو لأي شابة داخل هذا المجال؟
2: بكل بساطة، trust the process، كوني واثقة من نفسك، وفي النهاية كل شيء حيكون زي ما أنت تبغي وأحسن كمان إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب بعد هذا الإنجاز الجميل، إيش الخطوة الجاية؟ هل إن شاء الله حنشوف في المستقبل القريب مثلا براند خاص فيكم بأسماءكم؟
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله بإذن الله أكيد.
1: الله يعطيكم العافية، وأنا أقول لكم ألف مبروك مرة ثانية. الطالبات الفائزات بالمركز الأول في جائزة سيدة هنيدة صرفي للمصممة الناشئة، الطالبة تالا طارق بن عفيف والطالبة حوراء سعود جعدان. دكتورة، سؤالنا الأخير في الختام، إيش الرسالة تحب توجهيها لكل شاب أو شابة عندهم الشغف بحب الأزياء والتصاميم والنسيج، ولكن هم خايفين أو مترددين من خوض تجربة ريادة العمل؟
3: الرسالة حاختصرها بابدأوا بخطوات صغيرة، لا تجعل الخوف يعني يقف من تقدمك. أبدأي بخطوات صغيرة مدروسة، استشيري، تعلمي من أخطائك، طيحي وقومي تاني. الطريق ما هو سلس، الطريق وعر، لكن في كثير الآن يعني جهات داعمة، بالإضافة اللي ذكرناها في الجامعة بالذات، عندنا صنع بيدي، عندنا مركز ريادة الأعمال اللي بيدعم الطالبات، ونحن موجودين، يعني إحنا ككادر أكاديمي في خدمة طالباتنا. لا تخافوا، أبدأوا، حولي شغفك اليوم إلى علامة تجارية.
1: الله يسعدك، بنشكرك دكتورة، وبنشكركم بنات لوجودكم معنا اليوم. نشكر ضيفة حلقتنا رئيسة قسم الأزياء والنسيج بجامعة الملك عبدالعزيز، مستشارة في إطلاق العلامات التجارية أو الستارت اب، الدكتورة وجدان عدنان توفيق. وأيضا الشكر للطالبات تالا وحوراء لوجودكم معنا، ونقول لكم ألف مبروك ومنا للأعلى بإذن الله تعالى.
0: الله يبارك فيك.
1: مستمعينا، فاصل سريع وحنرجع معاكم في برنامج ريادة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
3: الدمام 90.5.
2: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ريادة على جدة اف ام. ضيفة حلقتنا اليوم هي قصة نجاح لإبداع من نوع خاص، قصة مصممة أزياء حولت شغفها بالتصميم لعلامة تحمل معنى الأنس والرفقة، لتنسج من التفاصيل الصغيرة ذكريات كبيرة بين الأم وطفلها. ضيفتنا هي رائدة أعمال، صاحبة ومؤسسة العلامة التجارية وليف. نرحب بضيفتنا الأستاذة ندى محمد الزيادي. أهلا وسهلا فيك ندى في برنامجنا الأسبوعي.
2: أهلا فيك، حابة أشكركم على الاستضافة الجميلة.
1: نبغى أول شيء ندى تعرفينا بنفسك وفكرة تأسيس مشروعك الخاص وليف، كيف بدأت الحكاية وليش اسم وليف؟
2: في البداية معاكم رائدة الأعمال ندى محمد الزيادي. براند وليف له قصة مختلفة. طبعا بعد ما ربي رزقني بطفلي فيصل،
1: ما شاء الله،
2: أنا أحب منذ الصغر أسوي ماتشنج أطقم كذا، فبعد ما ربي رزقني بطفلي حبيت أنه أنا أطقم معه، ألبس معه نفس اللبس نفس التنسيق. فالمناسبات اللي كانت تجيني كنت أدور على براند أنه يجيب الشيء اللي أنا أبغاه، فما حصلت.
1: ما كنت ملاقية في سوق، يعني في السوق الشيء اللي أنت تتمنيه.
2: أيوة طبعا كلهم أم وبنتها، ما كنت أحصل ماما وولدها يعني. فحبيت أسوي هذا البراند،
1: استغليت الفرصة.
2: أيوة أخذت الفئة المستهدفة.
1: طبقتي كلام الدكتورة.
2: أيوة.
1: طيب متى اكتشفتي أنه شغفك الحقيقي هو تصميم الأزياء والنسيج؟ أيام الدراسة ولا قبل الدراسة؟
2: أنا من قبل الدراسة كنت أحب الستايلينج، صح أنه أنا ما عندي خبرة كافية في الرسم أو في الخياطة. بس أحب أنسق زي ما قلت لك، أحب أطقم كذا، فكنت أشوف نفسي فيه، بس ما كنت عارفة أساساً أنه في تخصص زي كذا. بعد ما خلصت التحضير وجيت أرتب الرغبات، لقيت تصميم الأزياء، فحسيت أنه أوكي هذا التخصص اللي أنا ألاقي نفسي فيه. فأول ما حطيت الرغبة ودخلت التخصص كنت ما أجيد الخياطة ولا أجيد الرسم، وصرت بيرفكت
1: ما شاء الله. ما شاء الله. طيب كثير من الشباب يا ندى عندهم يعني افكار حلوه ولكن يعني مترددين في انهم يبداوا، ايش الشيء اللي شجعك على اتخاذ يعني الخطوه الاولى؟
2: صراحه شوفي، هو الدعم له دور كبير، يعني دعم الاهل دعم الصحبات، كانوا كل مره يشوفوني يقولوا لي ندى ما شاء الله انت، احنا نشوفك كيف تنسقين الملابس، كيف مهتمه في الازياء. فالدعم هو صراحة اللي خلاني أخذ هذه الخطوة.
1: ويمكن أنا أحس ولدك الله يحميه ويحفظه
2: أكيد حبيبي
1: كان أكبر يعني أكبر سبب في الدعم إنه أنا أتحرك لا وأسوي شيء خاص.
2: فعلاً فعلاً صح، هو
1: الله
2: كان
1: الله يحميه يا رب. طيب ليش اخترتي مجال الأزياء والنسيج يعني تحديداً ليكون مشروعك الريادي؟ يعني كان ممكن مثلاً يكون أي مشروع تاني؟
2: ممكن، لأنه شوفي هو الشخص ما حيختار شيء يدخل فيه لو هو يحس انه انا حنجح في هذا المكان.
1: الله.
2: ايوه فانا كنت
1: يعني هنا نرجع لكلمه الشغف.
2: ايوه فعلا، اذا كان عندك
1: كان
2: شغف
1: كان موجود الشراره،
2: كان في اذا كان عندك شغف حتنجحين في الشيء اللي انت تبغيه، فهو سبب نجاحي الحمد لله.
1: يا رب ان شاء الله دائما. طيب ايش اكثر تحدي يعني واجهتيه في بدايه تاسيس مشروعك وكيف قدرتي تتجاوزيه؟ اكيد حتى كل يوم والان بتشوفي فيه تحديات، كيف بتتجاوزي هذه التحديات؟
2: صح اكيد في صعوبات وفي تحديات. بالنسبه لي في البدايه واللي اخرني عن فتح البراند كان رحله البحث عن الخامه والموردين، جدا صعب، بالذات انه زي ما قلت لك ام وطفلها، فتبغي الوان تكون مو بناتيه ولا الوان ولاديه او الوان كذا متناسقه وهو محايده يعني.
1: طب اعطينا لمحه عن الالوان المحايده مثلا زي ايش؟
2: زي الالوان البيجيات، الابيض، الاخضر، التفاحي، الوان كذا تكون مناسبه الاثنين
1: اللي هي لا بينك ولا ازرق.
2: ايوه لا بينك ولا ازرق.

0: كانت رحلة البحث عن الخامة جدا متعبة لدرجة أخذت مني يمكن تقريبا 3-4 شهور.
1: وكانت المنتجات من هنا، الخامات من هنا ولا؟
0: لا، تعاملت مع موردين يجيبوا لي خامات من برا، أيوة، بطباعة خاصة. يعني كنت أنا أختار الرسومات وتوصلني الأقمشة من برا.
1: طب أول عميل كيف حصلت عليه؟ وإيش تتوقع الشروط أو المتطلبات اللي تحتاجيها أو يحتاجها مثلاً أي رائد أعمال عشان يقدر يبدأ شغله في هذا المجال كعمل حر؟
0: أول عميل حصلت عليه بالصدفة صراحة. أنا أول حاجة نزلت الصورة تبعي أنا وولدي، كنا لابسين الطقم، حطيتها بشكل عشوائي يعني أبغى أشوف إذا هي حتعجب الناس أو لا. ما شاء الله تبارك الله، الفيد عندي ضرب وصار الكل يسأل من فين، كيف نطلب. أنا ما كنت مسوي ولا أي حاجة. بعدين لما شفت الأسئلة كثرت حطيت اللينك حق سلة، والكل يعني طبعا سلة شيء أساسي أنا أقول للناس تسوي، لأنه حيعرفوا هنا وقتها أنه ثقة وخلاص عندك وثيقة عمل.
1: لا كلمينا إيش سلة عشان أنا ما أعرف، أنا شخصا ما أعرف سلة.
0: منصة سلة هي منصة تحطي فيها منتجاتك، طبعا هي موثقة، توثقيها بشهادتك وبوثيقة العمل الحر. فأنا لما حطيتها ما شاء الله أول طالب جاني واحدة هي وأختها طلبوا لهم ولأولادهم،
1: ما شاء الله. أيوة،
0: فكانت صراحة مرة حلو، شعور مرة حلو أول طالب.
1: أنا أتوقع يمكن حتى يعني أول مبلغ استلمتيه تبروزي صح؟
0: فعلا كبشرت الشاشة عليه أصلا.
1: طيب إيش المتطلبات اللي يحتاجها الشخص عشان يقدر يكون رائد أعمال وبيشتغل يعني لنفسه بشكل خاص؟ يعني مثلا وثيقة عمل حر هذا أول شيء بيحتاجه، ولا في متطلبات قبل لابد من توافرها؟
0: إذا كان في عالم الأزياء أكيد لازم يكون عنده خلفية ويكون عنده معرفة في الخياطة، في التصميم، في الرسم. بعد كذا يتخذ الخطوة الثانية اللي هي وثيقة العمل الحر، يوثق، يفتح حسابات على منصات التواصل الاجتماعي. يعني من هذا.
1: طيب إيش هي جهة الدعم اللي توجهتي ليها وساعدتك في شغلك الخاص، وكم خبرتك في هذا المجال؟
0: بعد التخرج أنا تقريبا خبرتي في فتح البراند 2 سنين. الجهات الدعم اللي توجهت لها للأمانة مو خارج محيط عائلتي، بس طبعا القسم والدكتورة وجدان حابة أشكرها وأوجه لها تحية، معانا أول بأول. أشياء كثير أنا ما كنت أعرفها عرفتها من القسم، والحمد لله. يعني أنا أشوف هم دعم كبير بعد الله، يعني لهم فضل علي.
1: الله، يعني طبعا احنا نقول يعني الله يسعدها الدكتورة. فعلا انا شايفة كيف يعني دعمها وتشجيعها، يعني وحتى كمان يعني الاهل، نوجه تحية لاختك نورة موجودة برضو كمان خلف الكواليس من جهة الاستوديو.
0: حابة اشكرها الجندي المجهول اختي نورة طبعا.
1: طيب كم كان راس المال اللي بدأتي بالمشروع، وكيف قدرتي تسعري مثلا شغلك بطريقة صحيحة؟ يعني احنا تكلمنا مع الدكتورة اول على موضوع the right price أو السعر الصح.
0: في البداية المبلغ اللي بدأت فيه كان 10,000. التسعيرة كانت في البداية مو مخطط لها للأمانة. بعد ما أخذت المبلغ صار عندي، صرت أدور على الباكيجينج، على الخامات. يعني حتى كنت أبغى خامة من هنا، طباعة من هنا، فكان السعر ما ناسبني أبدا. اضطريت أنه أنا أطلب من برا السعر ناسبني.
1: كان السعر يعني أقل؟
0: أيوة أقل. أيوة أقل من هنا، ممكن السعر دبل. فحطيت التسعيرة بعد ما شفت أنا كم التكلفة. أيوة حطيتها مش الربح اللي يناسبني. شفت تسعيرة السوق كم مثلا أطقم الأم والبنت وكذا.
1: طيب هل تشوفي أنه الشباب اليوم صاروا مهتمين أكثر بموضوع الأزياء المحلية، وأنه يعني يكون في تصاميم بلمسة سعودية؟
0: أكيد صار ما شاء الله تبارك الله دحين كمان مع رؤيتنا، رؤية 2030 ودعم قيادتنا الرشيدة، صار في يعني الكثير حابين هذا المجال.
1: يعني أنا مثلا من الأشياء اللي أنا لاحظتها شوزات السباحة وانتو بكرامة، إن كان حقة الأطفال أو حتى الشباب الكبار أو الشابات، نفس شكل المداس الشرقي صار، مش في العلامة اللي هي الكروكس. اللي الكل معروف بيلبسها، الآن صار في عندنا شيء شبه الكروكس ولكن بلمسة سعودية بشكل المداسة
0: مرة حلو.
1: فحسيت أنه فعلا يعني حتى المناشف بعض البراندات بتعمل مناشف كأنها مش لح، بس هي منشفة في النهاية. ففعلا الفن واللمسات الإبداعية اللي صارت موجودة عند الشباب، وأنا أحييهم. يعني حتى التيشيرتات، يعني مش لازم أروح أشتري من براند فلاني عالمي أو أجنبي، شكل مثلا دبدوب تابع لماركة فلانية، ممكن مثلا أشوف أنا الأشياء اللي بتميز مملكتنا، مثلا الدلة والفنجان، الجمل، السفن والنخلة. يعني حتى بعض يمكن من الكلام اللي عندنا احنا، بعض الكلمات وتيجي التيشيرتات صراحة تكون مرة يعني حلوة
0: مميزة كمان،
1: وفيها كده لمسة انه شيء سبيشل. وحدا ممكن اروح اسالها لو سمحت من فين جبتي التيشيرت ده؟ ففعلا يعني تحية لكل شاب وشابة بيفكروا
0: محلية، صارت فعلا ما شاء الله مرة رائعة،
1: والتفكير صار خارج الصندوق. يعني الان ما صار بس انه يلا تيشيرت وخلاص نطبع برينت وخلاص، لا
0: صار في فكرة،
1: في فكرة وفي قصة زي ما قالت الدكتورة. طيب كيف ممكن يعني تتحول الموهبة في الرسم والخياطة والتصميم لمشروع ناجح ويكون مصدر للدخل؟
0: كيف تتحول الموهبة لمشروع ناجح؟ طبعا الشخص لما يحط في باله انه انا هذه موهبتي ينجح فيها. ترى هو النجاح لما أنا أحط في بالي أنه موهبتي هذه أنا لازم أخليها يكون فيها شغف وكذا.
1: طيب هل تشوفي أن وسائل التواصل الاجتماعي بتلعب دور في نجاح المشاريع الناشئة؟
0: أكيد طبعا، أكيد يعني بذات بدون تكلفة دحين فمرة تلعب دور كبير.
1: جميل. طيب هل مثلا في خامات او تقنيات حديثه في مجال النسيج اصبحت الان مطلوبه بشكل اكبر في السوق؟
0: بالنسبه لي ايوه، التصنيع الرقمي اللي هي الطباعه الاقمشه جدا جدا مطلوبه الان، وانا لاحظتها كمان لما نزلت براندي. ليه الناس حبوه؟ ليه شافوه مختلف؟ لانه طباعه الخامه مختلفه عن السوق.
1: يعني هل هي مثلا قطن، هل هي حرير، هل هي اورجانزا، هي ايش؟
0: هي قطن ولينن كمان.
1: قطن ولينن.
0: أيوه.
1: وبالنسبة للطباعة، أنت بتقول إنك بتطبعي الآن، هل هي مثلاً عندك جهاز الطباعة الآن ده موجود؟
0: لا أنا أوردها من برا.
1: بتجيبي من برا. جميل. طيب كيف توازني بين الجانب الإبداعي في التصميم والجانب التجاري وإدارة المشاريع؟
0: شوفي بالنسبة لي يعني الموضوع شوية صعب كان في البداية، بس الحمد لله دعم الأهل. كنت أخلي أختي كمان حبيبتي هي تمسك معايا، وقت ما أنا أصمم أو وقت ما أنا أنفذ القطعة هي تتعامل مع الناس العملاء وكذا، فأنا أشوف أنه يحتاج دعم قوي جدا.
1: طيب باقي لنا آخر سؤالين، إيش المهارات اللي تنصحي باكتسابها يا ندى لكل شخص يرغب في دخول مجال الأزياء؟
0: الأزياء لازم صراحة أنه يكون أول حاجة مهارة التواصل الاجتماعي، الخياطة مهمة جدا، الرسم،
1: تنسيق الألوان،
0: الاستمرارية كمان، تنسيق الألوان والاستمرارية. الاستمرارية هي سر النجاح
1: طبعا. يعني هذا كلام الدكتورة من البداية أنه كيف يكون المنتج مستمر ومستدام. أكيد. سؤالنا الأخير، إيش هي رسالتك للشباب والشابات اللي عندهم شغف بالأزياء لكن ما زالوا ينتظروا الفرصة أو اللحظة المناسبة للانطلاق؟
0: بالنسبة لي حابة أقول لكم ما في لحظة، لا تنتظروا اللحظة المناسبة، لأنه ما في لحظة مناسبة، أنت حتحط اللحظة المناسبة للانطلاق. هو في البداية الموضوع شوية صعب وشوية يوتر، بس توكلوا على الله وقهد إن شاء الله كل شيء تمام.
1: الله يسعدك، بنشكرك في نهاية اللقاء، نتمنى لك كل التوفيق. ندى محمد الزيادي، رائدة الأعمال، صاحبة ومؤسسة العلامة التجارية وليف، نقول لك شكرا ليكي ونتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق.
0: العفو، يعطيكم العافية.
1: شكرا، مع السلامة.
0: شكرا.
1: طبعا بنشكر ضيفات حلقتنا اليوم، يعني كانت الحلقة جدا ممتعة ما شاء الله وسريعة. احنا بكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج ريادة. اتذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة وبسيطة، والفكرة تبدأ منكم ومعاكم. في الختام نقدر نقول مستمعينا انه صناعة الازياء في المملكة العربية السعودية بتتميز بمزيج فريد يجمع بين الاصالة والتراث العريق مع الروح العصرية، روح الشباب طبعا. بتتمثل اليوم كركيزة ثقافية واقتصادية هامة بتدعم رؤية المملكة 2030. نختم بهذه المقولة العظيمة لوزير الثقافة السعودي الأمير أنا ماني قادر أتكلم شايف الدكتور وحماسة نختم بهذه المقولة العظيمة لوزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان: نعمل على بناء مستقبل زاهر لقطاع الأزياء في المملكة من خلال الاحتفاء بإرثنا الثقافي الغني ودعم المواهب الوطنية لتصل بإبداعاتها إلى العالمية. وإن شاء الله كل نجاحات طالباتنا وبناتنا وخريجاتنا وأبنائنا بإذن الله تعالى من المحلية إلى العالمية بإذن الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم من خلف المايك ومن خلف الصوت والصورة من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، نشوفكم بإذن الله ونسمعكم الأسبوع القادم في نفس الوقت ونفس اليوم في حلقة جديدة من برنامج ريادة. مع السلامة.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: سبورت على جدة اف ام.
1: اهلا بكم، نستهل جولة بينك سبورت من اجواء التألق العالمي لألعاب القوى، حيث دخلت البطلة المصرية أسيل أسامة التاريخ متوجة بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي الرمح ببطولة العالم للشباب والشابات في أمريكا، لتصبح أول لاعبة مصرية تحقق هذا اللقب العالمي الكبير، فيما سجلت النجمة البريطانية إيمي هانت إنجازا تاريخيا كأول رياضية تحصد على 4 ذهبيات في نسخة واحدة ببطولة أوروبا برفقة مواطنتها دينا آشر سميث. وعلى الساحة القارية الأفريقية، توج منتخب الكاميرون للسيدات بلقب كأس الأمم لأول مرة في تاريخه بفوزه الثلاثي على مالاوي في نهائي إدارة طاقم تحكيمي تاريخي بقيادة المصرية شاهندة المغربي كأول حكمة عربية تدير النهائي، بينما خطف المنتخب الجزائري الميدالية البرونزية بركلات الترجيح على حساب المغرب، وحجزت المنتخبات الأربع مقاعدها في مونديال البرازيل. محلياً وعربياً، توجت بطلات السعودية للمبارزة بثمان ميداليات ملونة في بطولة السعودية الكبرى بالخبر، في وقت استهل فيه فريق سيدات النصر مشواره الآسيوي بتعادل مثير بهدفين لمثلهما أمام الاتحاد الأردني ضمن دوري أبطال آسيا، بينما يواصل فريق الاتحاد تحضيراته بمعسكره في إسبانيا، وشهد الميركاتو انضمام النجمة فرح جفري إلى نادي الشمس. ودولياً، وصلت الألمانية داريا فورفولميت هيمنتها على الجمباز الإيقاعي بحصد ذهبيتها الثانية في بطولة العالم بفرانكفورت، وتوج بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني للسيدات للمرة الثالثة توالياً، فيما استعادت السباحة الأمريكية كيت دوغلاس الرقم العالمي لسباق 50 متراً حرة في بطولة بان باسيفيك.
0: بينك سبورت على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جد اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: وقف 5 ثواني وتجنب مشاركة رمز التحقق مع أي شخص. لا تفتح مجال.
3: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
4: جدة اف ام على هواك.
5: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها.

0: صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.
2: حين يشتد صخب الحياة ويضيع الإنسان في زحام التفاصيل، يرتد بصر الروح يبحث عن مرسى، عن عقل استثنائي آثر الغوص في أعتى تيه بشري ليعيد ترتيب فوضى الداخل ويحمي كرامة الروح. تعود بنا الحكاية إلى بساطة القرية وحضن أم أمية زرعت في صدر طفلها جمرة شغف لا تذبل، عابرة الحدود نحو قاعات المملكة المتحدة، حيث نال الدكتوراه في علم النفس السريري من جامعة شيفيلد، وتوج مساره باختصاص دقيق لما بعد الدكتوراه في علم النفس العصبي من كلية الطب بجامعة غلاسكو. إنه البروفيسور الدكتور سعيد هادي وهاس، استشاري علم النفس السريري والعصبي والمشرف العام السريري بمجموعة بوابات الصحة للصحة النفسية، ومهندس الوعي الذي يحدثنا بنفسه عن تلك البوصلة التي قادته لأعماق الدماغ.
3: تتموضع الوظائف المعرفية والسلوك، السلوك الاجتماعي والشخصية والمشاعر في الدماغ، فعندما يصاب الدماغ نتيجة مرض أو إصابة أو حادث فإن مثل هذه الوظائف تعتل وتضطرب. في المقابل فأن التدخلات الجراحية والدوائية والطبية الأخرى قد تساهم سلبا في نشأة اضطراب هذه الوظائف، لذلك يأتي علم النفس العصبي ليقوم بتشخيص مثل هذه الاضطرابات وعلاجها وتاهيلها. لذا ذهبت إلى مركز العلوم العصبية والطب النفسي بجامعة غلاسكو بالمملكة المتحدة لعمل التخصص الدقيق لما بعد الدكتوراه في علم النفس العصبي، والذي يساهم بشكل كبير جدا مع بقية التخصصات في مراكز العلوم العصبية كالجراحة والتخصصات العصبية الأخرى في التعامل مع الأمراض العصبية من منظور شمولي.
2: ولم تكن رحلته مجرد أكاديمية، بل كانت معركة وعي كبرى خاضها كأستاذ للعلوم السلوكية في الطب المشارك واستشاري بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ليقف بشجاعة في وجه المفاهيم المغلوطة ويزيح غبار الدجل عن عقول المجتمع.
3: وقفت خلال مسيرتي المهنية على 3 مفاهيم خاطئة في مجال المرض النفسي والصحة النفسية. المفهوم الأول يتعلق بسببية المرض. كان هناك اعتقاد سائد أن المرض النفسي نتيجة سبب روحي فقط، ومثل هذا أدى إلى عدم السعي لطلب العلاج، وفي ذات الوقت نشأت ما تعرف بوصمة المرض. المفهوم الثاني الخاطئ هو علاج المرض النفسي بالعلاج الدوائي فقط. العلاج الدوائي فعال، العلاج الدوائي هو علاج عوارضي يتحكم في الأعراض ولا يذهب إلى المسببات. ليأتي العلاج النفسي بتفسير النفسي للاضطرابات ليذهب إلى مسببات المرض النفسي. العلاج الدوائي والعلاج النفسي وجهان لعملة مترادفان. في بعض الاضطرابات يكون العلاج الدوائي هو الخط الأول، في اضطرابات أخرى يكون العلاج النفسي هو الخط الأول، في اضطرابات معينة يكون العلاج النفسي بمفردة، وهذا نتيجة أو وفق لما يعرف بالممارسات العلاجية المثبتة بالأدلة العلمية. المفهوم الثالث الخاطئ هو تسطيح العلاج النفسي. هناك من يعتقد أن مجرد الحديث مع المريض أو العلاج النفسي يقدر يكون أي إنسان، العلاج النفسي مجرد فضفضة، العلاج النفسي مجرد كلام، وهذه المفاهيم خاطئة جدا، ومنها ما تمت معالجته ومنها من لا زال في طور المعالجة.
2: ولأن العمق الحقيقي يلامس عقدنا اليومية، يأخذنا البروفيسور في رحلة مفككا تلك الحدود الوهمية التي نصنعها خوفا من أحكام الآخرين.
3: من لم يعي ذاته جيدا فلن يستطيع أن يدير واقعه، وبالتالي لن يستطيع أيضا أن يدير علاقته بالآخر، وبالتالي يصبح فريسة للآخر. الناس كلها تتحدث اليوم عن الحدود، وكل واحد يتمنى أن يقيم حدود ما بينه وبين الآخر. والآخر كما وصفه عالم النفس والمفكر الفرنسي سارتر، الآخر هو الجحيم. وسبب مثل هذه التسمية أن الآخر بطبيعته يلقي علينا الأحكام الليل والنهار وفقا لأجنداته وليس لواقعنا، وبالتالي نتفاعل ونتعامل مع هذه الأحكام وكأنها حقائق. فيبدأ الإنسان ينتقد ذاته، يبدأ الإنسان يقارن، يبدأ عند الإنسان عدم قبوله لذاته، يبدأ الإنسان يخاف من الآخر. الذي نحتاجه الآن هو إقامة مثل هذه الحدود. الأصل أن

0: بينك وبين الآخر حد فيما يتعلق بالهوية. أما الأشياء المشتركة فإحنا شركاء فيها. أما هويتك يجب أن يكون بينك وبين الآخر حدا، ولن تستطيع أن تضع هذا الحد حتى تحقق ما يلي: تفهم ذاتك جيدا، تفهم واقعك، تفهم الآخر، وبالتالي حققت صحة نفسية لك، وحققنا أيضا علاقات إنسانية جيدة ومثمرة وبناءة مع من حولنا.
1: وفي عصر تتلاطم فيه أمواج التكنولوجيا وتلتهم الشاشات طاقة الإنسان، يرتفع صوت العقل محذراً من الطوفان الرقمي وتداعياته الخفية على وعي الدماغ وبنيته.
0: خلق الله الإنسان بقدرات وإمكانيات بعلاقته بالبيئة، فلو عملنا مقارنة بسيطة ما بين الرجل البدائي الذي كان يعيش في الغابة معتمد على الصيد والزراعة وما بين رجل اليوم، الدماغ هو الدماغ والجسد هو الجسد، ولكن الدماغ بطبيعته هو دايناميك، يعني ما هو ساكن، هو يطور نفسه بنفسه بما يعرف بالمرونة العصبية والنيورو بلاستيسيتي. أتى العالم الرقمي الآن، العالم الرقمي، كل قنوات التواصل الاجتماعي وما تبثه، أصبح الإنسان منشغل بها، أصبح تركيزه عليها، طبعا ما قبل التركيز أصبح انتباهه لها، أصبح تركيزه عليها، أصبح يستنفذ قدرات وإمكانيات وخصائص في مثل هذه القنوات والعالم الرقمي، وبالتالي تأثرت على تلك القدرات. أصبح البعض عنده الآن مشاكل في التركيز، عنده مشاكل في الانتباه، عنده مشاكل في معالجة المعلومات، عنده مشاكل في الذاكرة، وبالتالي حتى على مستوى الصحة النفسية، يعني أصبح وكأن الناس مع العالم الرقمي أصبحوا في عالم توحدي حتى في علاقة الإنسان بالآخر. لذا أوردوا مصطلح تعفن الدماغ كمصطلح جديد ضمن القواميس اللغوية، والمقصود به أثر العالم الرقمي على صحة الدماغ وعلى صحة البدن وعلى العلاقة مع الآخر.
1: وبعيداً عن أوهام السعادة الزائفة، ترسخ في فلسفته قناعة بأن الحياة جودة والجودة صناعة، تبدأ من قبول الواقع وتقبل الألم بوصفه جزءاً أصيلاً من صلابة الإنسان ومناعته.
0: لي عبارة طالما أكررها دائما بأن الحياة جودة والجودة صناعة، فقد يعتقد البعض أن الجودة ترتبط ارتباط مباشر بمصادر معينة مثل المال والوظيفة والمكانة والشهادة، وهذه لا شك مصادر، لكن كم من الناس الذين يمتلكون مثل هذه الأشياء وليسوا سعادة؟ فالسعادة صناعة، وتتمحور صناعة الجودة في الطريقة أو المعالجة التي يرى فيها الإنسان ذاته، ثم يطور هذه الذات إلى أعلى حد وفقا لإحتياجه وفي إدارته لواقعه والبحث عن معنى في هذه الحياة وفي تصميم علاقات اجتماعية مع من حوله صحية تنعكس عليه وعلى الآخرين بصحة نفسية، وصولا إلى جودة الحياة. كما أن الألم جزء من حياتنا، لكننا لا نسعى للألم، ولن يستطيع إنسان أن يتحرر من الألم، الألم جزء من الحياة. الناس في التعامل مع الألم ينقسمون إلى قسمين: قسم يعيش في الألم ويستجره فلذلك تصبح عنده معاناة، والقسم الآخر هو الذي يستطيع أن يصنع من الألم منح، نصنع من الألم منح تساعدنا في التعاطي مع ضغوط الحياة وتقوي مناعتنا النفسية، وفي ذات الوقت تساهم في إنشاء خبرات تعتبر قواعد أساسية لبناء منظومة جودة الحياة.
1: وحين يتكامل العلم مع الإرادة المؤسسية، يتحول الفكر إلى بناء وطني شاهق. فقد شارك ضيفنا في تأسيس مركز العلوم العصبية بمدينة الملك فهد الطبية، وأسس مهنة علم النفس السريري في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعية السعودية لعلم النفس المهني، وكان المؤسس والمنفذ المشارك لخطة المشروع الوطني لتطوير المختصين والعلاج النفسي المعتمد بقرار من المجلس الصحي السعودي. وهنا يروي لنا قصة ذلك الإنجاز.
0: أدرك واقع الحال في يوم ما أن هنالك إشكالية في إعداد المختصين النفسيين وممارسة العلاج النفسي، فكلفني المجلس الصحي السعودي بإعداد خطة وطنية لتطوير المختصين النفسيين وكذلك العلاج النفسي وممارسته. أعددت الخطة، سلمت المجلس الصحي، كلفني المجلس الصحي مع زملائنا أكارب بتنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع أحد مراكز الأبحاث في إحدى الجامعات السعودية. تضمنت الخطة ثلاثة مسارات أساسية: مسار التعليم والتدريب، ومسار الممارسة، ومسار النظم والتشريعات لمهنة علم النفس السريري وكذلك العلاج النفسي. تم

0: اكتمال المشروع وتسليمه للمجلس الصحي السعودي، والذي بدوره رفع التشريع للمقام السامي الكريم وصدرت الموافقة السامية الكريمة باعتماده ليصبح تشريعا وطنيا. من باكورة هذا التشريع الوطني هو إخراج علم النفس السريري من أحضان كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والتربية للكليات الطبية، وأصبح يدرس في كليات الطب والكليات الطبية المختلفة. أيضا فيه أهداف من ضمن التشريع قابلة للتطبيق في وقتها، ومنها أهداف استراتيجية تحتاج إلى وقت. هنالك انعكاسات إيجابية في التعليم والتدريب، كما أسلفت بين أصبح في الكليات الطبية ذات التأسيس الجيد لإعداد الممارس الصحي، وانعكست أيضا حتى في مجال العيادات النفسية كتشريع. ولا زال يعني بعض الأهداف تحتاج، لأن بعض الأهداف استراتيجية تحتاج إلى وقت في التطبيق. لذا مثل هذا التشريع قد لا تجده إلا في الدول المتقدمة علميا وصحيا.
1: وفي مسيرة حافلة بنحو 30 بحثاً محكماً وعطاءً متجدداً لا ينقطع، يأخذنا ضيفنا إلى محطة الفكر العميق ليشاركنا خلاصة تجربته ورؤيته الملهمة.
0: رسالتي الأخيرة للجميع: من لم يستطع أن يفهم ذاته فلن يستطع أن يقدرها، ولن يستطع أن يتصالح معها في حالة الفشل، لأن الفشل جزء من حياتنا، ولن يستطع أن يعطيها استحقاقها الحقيقي الذي تستحقه، ولن يستطع أن يحقق ذاته وفقا لاحتياجه، ولن يستطع أن يتقبل ذاته فيعمل على تنمية القوي وتعزيزه ويعالج الضعف، وبالتالي في آخر الهرم لن يستطيع أن يكون مؤكدا لذاته. ومن فقد سمة وخاصية توكيد الذات فسوف يعاني من مشاكل واضطرابات نفسية كثيرة. لذا نفهم أنفسنا لكي نقدرها، لكي نتصالح معها في حالة الإخفاء، لكي نعطيها ما تستحق، لكي نحققها وفقا لاحتياجنا، ومن ثم نتقبلها ونعمل على صيانة القوي والحفاظ عليه وعلى معالجة الضعف، ليصبح لدينا بصمة في العالم الخارجي، وهذه البصمة هي قاعدة جودة الحياة.
1: بهذه السردية الوثائقية التي ترجمت رحلة فهم الذات من تيه الفوضى إلى صناعة جودة الحياة، نصل إلى ختام حلقة بصحبتهم مع من علمنا أن نفهم أنفسنا لكي نقدرها، ومعمار الوعي وقامة الوطن استشاري علم النفس السريري والعصبي المشرف العام بمجموعة بوابات الصحة للصحة النفسية البروفيسور الدكتور سعيد هادي وهاس.
2: بصحبتهم على جدة FM مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة

0: مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة
0: في صبح ومساء. نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حياة الإنسان أشياء كثيرة تؤثر فيه، تصوغ أفكاره وتوجه مشاعره وتترك بصمتها على طريقه في الحياة. ومن أعظم هذه المؤثرات الصحبة، فالإنسان لا يعيش وحده، بل يتأثر بمن حوله ويأخذ من أخلاقهم، ويتشكل كثير من سلوكه من مجالستهم، حتى يصبح الرفيق باباً إلى الخير أو طريقاً إلى غير ذلك. ولذا جاءت عناية الإسلام عظيمة بهذا الأمر، لأن الصحبة ليست مسألة عابرة ولا اختياراً بسيطاً، بل هي شأن من شؤون القلب والدين والسلوك والمصير. فالمرء قد يرتقي بصديق صالح يذكره بالله ويعينه على الطاعة ويأخذ بيده إذا فتر، وقد يضعف بصحبة أخرى تجره إلى الغفلة وتزين له الخطأ وتطفئ في قلبه نور الاستقامة. إن الصحبة الصالحة نعمة من نعم الله الكبرى، ومنحة لا يعرف قيمتها إلا من وجد أثرها في حياته. فالصاحب الصالح ليس فقط من يبتسم في وجهك أو يأنس بك في مجلس، بل هو من يكون لك عونا على نفسك ودليلا إلى ربك وسببا في ثباتك حين تتقلب بك الدنيا. الصاحب الصالح قد لا يملك مالاً كثيراً ولا جاهاً واسعاً، لكنه يملك شيئاً أعظم من ذلك كله. يملك قلباً ناصحاً ولساناً صادقاً وروحاً تحب لك الخير. إذا قصرت ذكرك، وإذا ضعفت شد من أزرك، وإذا أخطأت نصحك، وإذا حزنت واساك، وإذا رأى منك خيراً أعانك عليه، وإن رأى منك ميلاً إلى الغفلة ردك برفق ورحمة.

أجمل أن يكون للإنسان في هذه الحياة من إذا رآه تذكر الله، ومن إذا جلس إليه ازداد طمأنينة، ومن إذا سمع كلامه شعر أن الطريق إلى الله ما زال مفتوحا، وأن الخير ما زال قريبا، وأن النفس تستطيع أن تعود وتتوب وتستقيم. لقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح بحامل المسك فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وهكذا الصاحب الصالح لا بد أن يترك فيك أثرا جميلا ولو لم يقصد، ولا بد أن تنتقل إليك من أخلاقه الطيبة، ومن همته العالية، ومن سمته الحسن، ومن قربه من الله نفحات تغير شيئا في داخلك. فالصحبة الصالحة ليست كلمات تقال، بل هي أثر يرى، وسكينة تحس، وخير يمتد. كم من إنسان كان في غفلة فردته صحبة صالحة إلى القرآن، وكم من قلب فاتر أعادته رفقة الخير إلى الصلاة بخشوع، وإلى الذكر بمحبة، وإلى الطاعة بشوق. كم من شاب أو فتاة تغيرت حياتهم كلها لا بسبب موعظة عابرة، بل بسبب صديق صالح أو رفيقة صالحة كانا بابا من أبواب الهداية. أيها الأحبة، إن الإنسان يضعف وحده وتغلبه نفسه أحيانا، وربما عرف الحق لكنه فتر عن سلوكه، وربما أحب الخير لكنه احتاج من يثبته عليه. ومن هنا تظهر قيمة الصحبة الصالحة، فهي سند في الطريق، ورفيق في المسير، وعون على الثبات. الطريق إلى الله يحتاج من يذكر إذا نسيت، ويعين إذا تعبت، ويدعو لك بظهر الغيب، ويفرح لطاعتك، ويحزن لتقصيرك، لا حسدا ولا تعاليا، ولكنها محبة صادقة وشفقة نقية. الصحبة الصالحة لا تعني الكمال، فليس أحد معصوما من الخطأ، ولكنها تعني أن يكون الأصل في العلاقة هو الخير، وأن يكون أساسها التقوى، وأن يكون فيها تناصح ورحمة وستر ودعاء. فالصديق الصالح لا يطلب عثرتك، ولا يفرح بزلتك، ولا يفضح خطأك، بل يأخذ بيدك ويغلق عنك أبواب السقوط، ويذكرك بأن لك ربا كريما يقبل التوبة ويفتح الأبواب. من أعظم ثمار الصحبة الصالحة أنها تحفظ القلب من الوحشة، فالإنسان حين يسير مع أهل الخير يشعر أن الطاعة ممكنة، وأن الاستقامة ليست غريبة، وأن حب الله ليس أمرا بعيدا. أما إذا عاش بين من يهونون الذنوب ويستخفون بالطاعات ويجعلون من الغفلة أسلوب حياة، فإن القلب يتأثر شيئا فشيئا حتى يعتاد ما كان يستنكره، ويضعف فيه نور المراقبة. ولهذا كان من الحكمة أن يسأل الإنسان نفسه دائما: من الذين أجالسهم؟ من الذين أسمح لهم أن يؤثروا في قلبي؟ هل صحبتي تقربني من الله أم تبعدني عنه؟ هل إذا جلست مع هؤلاء خرجت بطمأنينة وذكر وخير، أم خرجت بقسوة وغفلة وتضييع للأوقات؟ إن من علامات الصحبة الصالحة أنك إذا صحبتهم أحببت الطاعة أكثر، واستثقلت المعصية، وشعرت أن قلبك أنقى، ولسانك أصدق، ووقتك أبرك. إن من

علامات الصحبة الصالحة أنك إذا صحبتهم أحببت الطاعة أكثر واستثقلت المعصية، وشعرت أن قلبك أنقى ولسانك أصدق ووقتك أبرك. ومن علاماتها أيضا أن تكون العلاقة بعيدة عن التكلف، قريبة من الصدق، فيها احترام وفيها ستر وفيها وفاء وفيها دعاء في الغيب وفيها حب لله، لا لمصلحة عابرة ولا لمنفعة زائلة. ما أحوج الناس جميعا إلى أن يحسنوا اختيار من يصحبون، فليس كل من ضحك معك صاحبا نافعا. بعض الصحبة تبدأ بسهولة ثم تترك في النفس تعبا وفي القلب ظلمة وفي الطريق انحرافا. أما الصحبة الصالحة فإنها وإن كانت قليلة فهي مباركة، وإن كانت هادئة فهي عميقة الأثر، وإن لم تكثر كلماتها فإن حضورها في الحياة كبير. قد يكون لك صديق واحد صالح لكنه يعدل عندك مجالس كثيرة، لأنك تأمن معه على دينك وتأنس معه في الطاعة وتجد في قربه أثر الخير. من أجمل ما في الصحبة الصالحة أنها لا تقتصر على الدنيا فقط، بل يمتد أثرها إلى الآخرة. فالقلوب التي اجتمعت على طاعة الله وتحابت فيه وتناصحت لأجله هي قلوب مباركة يرجى لها الخير في الدنيا والآخرة. ما أعظم أن يكون للإنسان في حياته من يعينه على النجاة لا من يشاركه الغفلة، وما أجمل أن يكون له رفيق إذا نسي ذكره، وإذا تعب دعمه، وإذا ضاق صدره ذكره بالله فرجع قلبه مطمئناً.

أخوتي، إن الصحبة الصالحة لا تطلب بالكثرة وإنما تطلب بالصدق، فابحث عن صاحب إذا رأيته ذكرك بالله، وإذا سمع منك شكواك قربك من الرجاء، وإذا رأى منك خيرا شجعك، وإذا رأى منك تقصيرا نصحك بلطف، وإذا غبت عنه دعا لك، وإذا حضرت عنده صانك واحترمك. كن أنت أيضا صاحبا لغيرك، لا تنتظر فقط من يواسيك، بل كن أنت من يواسي. لا تنتظر فقط من يذكرك، بل كن أنت من يذكر. لا تنتظر فقط من يأخذ بيدك، بل مد يدك إلى غيرك برفق ورحمة. فربما كنت أنت الصحبة الصالحة التي يفتح الله بها على قلب أحد عباده. فلنحرص على أن نحيط أنفسنا بأهل الخير، وأن نقترب من المجالس التي ترفع الإيمان، وأن نبتعد عن كل صحبة تضعف القلب أو تجر إلى المعصية أو تزين الغفلة. فالعمر قصير والقلب يتأثر، والطريق يحتاج إلى رفقة تعين، لا إلى صحبة تثقل وتلهي. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة التي تدلنا عليك، وتعيننا على طاعتك، وتثبتنا على مرضاتك. اللهم اجعلنا من أهل الخير الذين إذا ذكروا ذكر معهم الصلاح. اللهم أبعد عنا رفقة السوء، واصرف عنا كل صحبة تفسد القلب وتطفئ نور الإيمان، وارزقنا قلوبا متحابة فيك، متناصحة لك، ثابتة على طريقك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4: تجوال مع دلال الخياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
5: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
7: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
8: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
9: اهلا بكم في المشهد الثقافي، حيث يتنفس الإبداع وتنبض الحياة بكل تفاصيل الفن والتقنية. نستهل جولتنا من مركز الدرعية لفنون المستقبل الذي يضع بصمته العالمية، معلناً عن قائمة الفنانين المشاركين في معرض استمرارية 26 الذي ينطلق في 3 سبتمبر. 16 فناناً من حول العالم يدمجون الفن بالعلوم والتكنولوجيا عبر الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في تجربة بصرية وسمعية هي الأولى من نوعها في المنطقة. ومن المستقبل إلى ذاكرة الوطن الحية، احتفاءً باليوم العالمي للتصوير، عاشت جدة ليلة استثنائية مع تدشين معرض جدة حاضرها امتداد لماضيها بدار الفنون الإسلامية، رحلة بصرية توثق تحولات المدينة مع تجارب تفاعلية تأخذ الزوار إلى عالم السينما والإعلام. كل ذلك بالتزامن، حيث استعرضت هيئة الفنون البصرية رحلة جائزة المملكة للتصوير الفوتوغرافي التي جابت تبوك والأحساء وعسير وصولاً إلى العالمية في بينال البندقية. ولأن السينما هي مرآة الشعوب، تواصل هيئة الإعلام عبر مبادرة سينماء توثيق الذاكرة الفنية في موسمها الثالث من برنامج التاريخ الشفهي للشاشة العربية، مستضيفة عمالقة الفن العربي ليكونوا مرجعاً حياً للأجيال القادمة. وفي ساحة التقنية واللغة، يسطر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية حضوراً لافتاً في مؤتمر ليب 2026 القادم، ليؤكد أن لغة الضاد في قلب الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. ولأن التعليم هو أساس البناء، وقعت هيئة الأدب والنشر والترجمة مذكرة تفاهم مع معارف للتعليم لفتح آفاق الإبداع أمام طلابنا في مجالات الأدب والترجمة. مستمعينا، من منصات الذكاء الاصطناعي في ليب إلى سحر فنون الدرعية وذاكرة جدة البصرية، كانت هذه جولة المشهد الثقافي لعطلة نهاية الأسبوع. تمنياتنا لكم بإجازة مليئة بالإلهام، ودمتم بكل خير.
10: المشهد الثقافي على جدة FM.
11: خلصت إجازتنا ومستعدين لمدرستنا.
12: كن من الناجحين، فالنجاح يبدأ بالخطوة الأولى وبالاستعداد الجيد مع بداية العام الدراسي الجديد. تظفروا بالتفوق. جدة FM تتمنى لكم النجاح.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة FM على هواك.
13: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما نحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
14: بينك سبورت على جدة FM.
15: أهلا بكم. نستهل جولة بينك سبورت من أجواء التألق العالمي لألعاب القوى، حيث دخلت البطلة المصرية أسيل أسامة التاريخ متوجة بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي الرمح ببطولة العالم للشباب والشابات في أمريكا، لتصبح أول لاعبة مصرية تحقق هذا اللقب العالمي الكبير، فيما سجلت النجمة البريطانية إيمي هانت إنجازا تاريخيا كأول رياضية تحصد على 4 ذهبيات في نسخة واحدة ببطولة أوروبا برفقة مواطنتها دينا آشر سميث. وعلى الساحة القارية الإفريقية، توج منتخب الكاميرون للسيدات بلقب كأس الأمم لأول مرة في تاريخه بفوزه الثلاثي على مالاوي في نهائي إدارة طاقم تحكيمي تاريخي بقيادة المصرية شهند المغربي كأول حكمة عربية تدير النهائي، بينما خطف المنتخب الجزائري الميدالية البرونزية بركلات الترجيح على حساب المغرب، وحجزت المنتخبات الأربع مقاعدها في مونديال البرازيل. محلياً وعربياً، توجت بطلات السعودية للمبارزة بثمان ميداليات ملونة في بطولة السعودية الكبرى بالخبر، في وقت استهل فيه فريق سيدات النصر مشواره الآسيوي بتعادل مثير بهدفين لمثلهما أمام الاتحاد الأردني ضمن دوري أبطال آسيا، بينما يواصل فريق الاتحاد تحضيراته بمعسكره في إسبانيا. وشهد الميركاتو انضمام النجمة فرح جفري إلى نادي الشمس. ودولياً، وصلت الألمانية داريا فورفولميت هيمنتها على الجمباز الإيقاعي بحصد ذهبيتها الثانية في بطولة العالم بفرانكفورت، وتوج بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني للسيدات للمرة الثالثة توالياً، فيما استعادت السباحة الأمريكية كيت دوغلاس الرقم العالمي لسباق 50 متراً حرة في بطولة بان باسيفيك.
14: بينك سبورت على جدة FM.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية. صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
3: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
4: مستمعينا، سعد الله اوقاتكم بالخير، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبورتاج. اليوم بيكون معكم في موقع جديد، ونتعرف أكثر على هذا الموقع، خليكم ويانا.

0: حلقتنا اليوم عن مشروع الري والصرف المؤسسة العامة بالأحساء، واللي تعد من أكبر وأقدم مشاريع الري في المملكة، واللي كان لها الأثر الإيجابي في انطلاق وتقدم مسيرة النهضة الزراعية بواحة الأحساء. الري والصرف أخذ شكل أل باللغة الإنجليزية، ممتد من شرق مدينة الهفوف بالأحساء إلى الشمال، يتخللها الكثير من القرى والبلدات. محافظة الأحساء عبارة عن مزارع واحة ترجع إلى آلاف السنين، وكانت معتمدة على المياه الجوفية الفوارة، واللي كان المزارعين يتناوبون سقاية هذه المزارع 24 ساعة من خلال تنظيم جداول استخدام المياه من غير أجهزة تروي المزارع. المؤسسة العامة للري والصرف بالأحساء مؤسسة تهتم بالمياه منذ تدشينها في عهد جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمة الله عليه كأكبر مشاريع الري في العالم العربي. للحديث يسعدنا أن يكون معنا المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري الأستاذ هشام بن عبد العزيز اثنين.
1: في عام 1438 أصبح دور المؤسسة يشمل تقديم خدمات الري والصرف الزراعي لجميع مناطق المملكة، فبالتالي المؤسسة الآن تتجه إلى التوسع في إيصال خدماتها من خلال إنشاء بعض الفروع خارج المشاريع المقامة حاليا في المحافظات الأربعة أو في المدن الأربعة اللي هي الأحساء والقطيف ودومة الجندل والأفلاج. فالآن لدينا فرع في الرياض، وقريبا بإذن الله في منطقة المدينة المنورة، وكذلك منطقة عسير منطقة الجنوبية، وبعد ذلك لجميع مناطق المملكة حسب احتياج المناطق من مشاريع الري التي تقدمها المؤسسة.

0: جاء تنفيذ مشروع الري والصرف اهتماماً ودعماً للمزارعين في محافظة الأحساء اللي تضم أكبر واحة للنخيل في المملكة.
1: المؤسسة العامة للري بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية تقدم تسهيلات للمزارعين من أجل الحصول على أنظمة الري الحديثة. أنظمة الري الحديثة هذه مهمة جدا في وقتنا الحاضر من أجل الاستفادة القصوى من الإمكانيات المائية المتاحة. المؤسسة العامة لها دور كبير في تحديد احتياج كل حيازة زراعية وكل مزرعة من كمية المياه وفقا للمحاصيل والأشجار الموجودة داخل كل حيازة زراعية وكل مزرعة أيضاً.

0: اعتمد المشروع في بدايته على مياه العيون الطبيعية التدفق مثل عين الخدود وعين مسبعة والحارة والجوهرية والحويرات وغيرها، وأنشأت حولها بعض المسابح، وكان عدد العيون أكثر من 80 عين.
1: العيون كانت مورد أساسي للمزارع في الأحساء، فكانت تزرع كثير من المحاصيل الزراعية كالخوخ والمشمش، وبخلاف زراعة النخيل المشهورة في محافظة الأحساء. ولكن مع جور الاستخدام السكني والصناعي في المحافظة أدى إلى نضوب هذه المياه، فبالتالي بحثت المؤسسة العامة للري على مورد مائي آخر، ووجدنا ضالتنا في المياه المجددة، وهي مياه آمنة 100% على المحاصيل وعلى الثمار التي تنتج من خلالها، فوفرت كميات كبيرة من هذه المياه من محطات ضخ مختلفة، كذلك وفرت أدوات ونظم لتحليل وقياس واختبار المياه هذه على مدار الساعة، فأسست مختبرات لجودة المياه تعمل باستمرار للتأكد من صلاحية هذه المياه للري وللمزارعين.

0: تم إنشاء شبكة من الطرق الزراعية تربط المزارع بالقرى والمدن لتسهيل انتقال المزارعين ونقل محاصيلهم وتسويقها.
1: بالتأكيد الطرق الزراعية من أهم الأمور التي يجب مراعاتها والانتباه لها، خصوصا في تأسيس بنية تحتية قوية. الطرق الزراعية هذه يتم من خلالها نقل الآليات والمعدات الخاصة بالمؤسسة والخاصة بالخدمات التي يحتاجها المزارع بشكل مستمر، سواء الكهرباء، الاتصالات، نقل البضائع، نقل الأدوات الأساسية كالسماد، كالتربة التي يحتاجها يعني يحتاجونها بعض المزارعين. فهي من أساس أعمال المؤسسة

0: تحقيقاً للخطط والبرامج الهادفة لدعم المزارعين وتشجيعهم، قدمت هيئة الري والصرف ضمن المشاريع التابعة لها العديد من الخدمات الإرشادية للحفاظ على مزارعهم، وأكيد كان لها الأثر الملموس لدى المزارعين، خاصة في مجال زيادة إنتاجية وحدة الأرض المزروعة.
1: المؤسسة العامة للري لديها مختبرات متنقلة تقوم بقياس جودة المياه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لمدة 24 ساعة، بحيث نتأكد من صلاحية وجودة المياه التي تصل إلى المزارعين. أيضا قامت المؤسسة العامة بمبادرة لإنشاء سوق للمزارعين، حيث أن هناك العديد من الأسواق المتفرقة والبائع المتجولين داخل أحرام المؤسسة، فقامت المؤسسة بتجهيز أماكن مخصصة وقامت بتسويق هذه الأماكن ودعم المزارعين فيها مجانا، بحيث يأتي المزارع بمحصوله بشكل يومي ويبيع هذه المنتجات للمستهلكين.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية الحلقة، نتمنى استمتعتوا واستفدتوا. في أمان الله.
2: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو.

بلس، بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

بتضحكش ليه؟ دي نكتة بايخة ولا ايه؟ انا حتى واخدة الفكرة منك، طب عادي من تاني اقولك، يمكن لما اقولها تاني الموضوع تضحك عليه. طب اسمع دي بقى،

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد.

تسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: المشهد الثقافي على جدة FM.
1: أهلا بكم في المشهد الثقافي، حيث يتنفس الإبداع وتنبض الحياة بكل تفاصيل الفن والتقنية. نستهل جولتنا من مركز الدرعية لفنون المستقبل الذي يضع بصمته العالمية، معلنا عن قائمة الفنانين المشاركين في معرض استمرارية 26 الذي ينطلق في 3 سبتمبر. 16 فناناً من حول العالم يدمجون الفن بالعلوم والتكنولوجيا عبر الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في تجربة بصرية وسمعية هي الأولى من نوعها في المنطقة. ومن المستقبل إلى ذاكرة الوطن الحية، احتفاءً باليوم العالمي للتصوير، عاشت جدة ليلة استثنائية مع تدشين معرض جدة حاضرها امتداد لماضيها بدار الفنون الإسلامية، رحلة بصرية توثق تحولات المدينة مع تجارب تفاعلية تأخذ الزوار إلى عالم السينما والإعلام. كل ذلك بالتزامن، حيث استعرضت هيئة الفنون البصرية رحلة جائزة المملكة للتصوير الفوتوغرافي التي جابت تبوك والأحساء وعسير وصولاً إلى العالمية في بينال البندقية. ولأن السينما هي مرآة الشعوب، تواصل هيئة الإعلام عبر مبادرة سينماء توثيق الذاكرة الفنية في موسمها الثالث من برنامج التاريخ الشفهي للشعوب.

0: شاشة العربية، مستضيفة عمالقة الفن العربي ليكونوا مرجعاً حياً للأجيال القادمة. وفي ساحة التقنية واللغة، يسطر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية حضوراً لافتاً في مؤتمر ليب 2026 القادم، ليؤكد أن لغة الضاد في قلب الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. ولأن التعليم هو أساس البناء، وقعت هيئة الأدب والنشر والترجمة مذكرة تفاهم مع معارف للتعليم لفتح آفاق الإبداع أمام طلابنا في مجالات الأدب والترجمة. مستمعينا، من منصات الذكاء الاصطناعي في ليب إلى سحر فنون الدرعية وذاكرة جدة البصرية، كانت هذه جولة المشهد الثقافي لعطلة نهاية الأسبوع. تمنياتنا لكم بإجازة مليئة بالإلهام، ودمتم بكل خير.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: بدأ العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد العاشر من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، بداية تجدد روح الأمل في مسيرة البناء والنماء. جدة اف ام تتمنى لكم النجاح.
1: البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها لنساهم في جعل بيئتنا أفضل، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

اختك خلي صاحي الليل ما دام كان السبب واحده ومين يقدر ينام الليل وهو خياله مع واحده في ناس بتنام على 11 او 12 وناس واحده

عدنا على 11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة صباح الفل يا علاء.

امشي ده لو عشق الاحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي صباح الكل على

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: بدأ العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد العاشر من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، بداية تجدد روح الأمل في مسيرة البناء والنماء. جدة اف ام تتمنى لكم النجاح.
1: البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها لنساهم في جعل بيئتنا أفضل. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي،
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذراً يداً بيد نحو مجتمع بلا مخدرات. مع تحيات جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من مؤشرات الرؤيا: يوثق التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025 تحقيق 93% من مؤشرات الأداء السنوية لمستهدفاتها المعتمدة أو تجاوزتها، مع رصد دقيق لنسب الإنجاز في كافة المسارات الاستراتيجية التي تخضع لرقابة مكتب الإدارة الاستراتيجية لضمان جودة التنفيذ المرحلي.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما

0: مع تطبيق ساودي راديو بلس. بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
3: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التالي والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: ريما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أجازة

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.

0: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعي جدة اف ام. حلقة جديدة من برنامج صيفنا أحلى، هذا البرنامج اللي يأتيكم يوميا على مدى ساعتين من الساعة 8 وحتى 10 مساء. أكيد في كل حلقة عندنا الكثير من الأخبار والفعاليات من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى زوايانا المختلفة، وكمان فقرة إيش تفضل اللي نشارك فيها آراءكم ونناقشكم فيها ونناقش اهتماماتكم. أكيد تقدروا تواصلونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، واللي حاب يتواصل معنا من خلال الواتساب على 800-244-2828. اليوم معكم من أمام المايك أنا وسام الغريبي، والإخراج سلطان المحياوي. أول محطاتنا الغنائية مع سلطان، وبعدها راجعين نبدأ المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، احنا بدأنا مشوارنا معكم في صيفنا أحلى. خلوني أبدأ معكم بفقرة ايش تفضل. اليوم راح نتكلم عن الخلافات، هل تفضل حل الخلافات في لحظتها مهما كان النقاش حاد، ولا تأجيل النقاش لين تهدى النفوس حتى لو طال الزعل؟ شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، كمان اللي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28. طيب، بداية الأخبار الفعاليات اليوم من تبوك. احنا تكلمنا بكثير من التفاصيل عن شركة مشاريع الترفيه السعودية 7 اللي افتتحت وجهتها الثانية في مدينة تبوك، لكن اليوم راح نتكلم عن أبرز التجارب المطورة محليا في هذا المشروع.

زوارها في وجهة سيفن تابوك ثاني وجهاتها على مستوى المملكة، وبتقدم مجموعة من التجارب المحلية والعالمية اللي تجمع بين المغامرة والتقنية والسينما والفعاليات الترفيهية، تتجاوز المساحة المبنية في هذه الوجهة الواقعة داخل مدينة تابوك 72 ألف متر مربع، فيما تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 1,400,000,000 ريال. طيب خلونا نتكلم عن التجارب المطورة محليا في هذا المشروع، من أبرزها كواكن اللي تنقل الزوار إلى عالم قصصي غامر يتوزع بين ثلاث بيئات مترابطة، هي الكرنفال والغابة والمستنقع، وتضم من 7 إلى 9 ألعاب إلى جانب منطقة للألعاب الإلكترونية ومساحات للمأكولات والمشروبات والاحتفالات. وتتكامل تجربة كواكن مع كواكن جونيور المخصصة للأطفال اللي بتضم أيضا 3 ألعاب رئيسية صممت بما يتناسب مع احتياجات الفئات العمرية الصغيرة في بيئة آمنة بتستلهم روح المغامرة والشخصيات والحكايات اللي بتقدمها المنطقة الرئيسية. في كمان منطقة غولفي يخوض فيها الزوار تجربة غولف داخلية حديثة تعتمد على عناصر تفاعلية وتقنيات متقدمة، من بينها تقنية تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو لتسجيل النقاط تلقائيا عبر ملعب يتكون من 12 حفرة، ويتيح للعائلات والأصدقاء خوض منافسات مشتركة دون الحاجة إلى خبرة سابقة. أما سايبر بولينج يعيد تقديم لعبة البولينج التقليدية من خلال 10 مسارات ذكية مدعومة بالمؤثرات البصرية والإضاءة التفاعلية وإسقاطات الواقع المعزز. كمان فيه سين سينما توفر تجربة مشاهدة متكاملة عبر أنظمة بصرية وصوتية متقدمة. ضمن التجربة العالمية تقدم ديسكفري أدفنتشرز بيئات تعليمية وترفيهية غامرة بتجمع بين العلوم والطبيعة والاستكشاف، وتحول المعرفة إلى أنشطة بدنية ورقمية وتحديات تفاعلية بتناسب العائلات والشباب والرحلات المدرسية. كمان بتقدم هوت ويلز إي كارتينج تجربة سباقات كهربائية داخلية على مسارات متعددة المستويات ضمن بيئة أيضا تجمع بين السرعة والتحدي ومعايير السلامة. طبعا سيفن تابوك لا تقتصر على الألعاب فقط، بتضم أيضا 26 وحدة تجارية وخدمية استلهمت تصاميمها المعمارية ومناظرها الطبيعية من تراث تابوك وبيئتها المحلية. طبعا الوجهة تستقبل زوارها من الساعة 4 عصرا حتى 12 من منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وتمتد ساعات العمل حتى 1 صباحا خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما تستقبل سين سينما زوارها يوميا حتى 3:30 صباحا. طيب خلونا أذكركم بإيش تفضل حل الخلافات في لحظتها مهما كان النقاش حاد، ولا تأجيل النقاش لين تهدى النفوس حتى لو طال الزعل. أنا بانتظار مشاركاتكم على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك واشملنا برحمتك وأيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك. بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، احنا متواصلين معكم في صيفنا احلى الى عسير وتحديدا الى مدينة ابها. تستقبل قرية آل ينفع التراثية بمركز تمنية 40 كيلومتر جنوب غرب مدينة أبها زوارها يوميا من داخل المملكة وخارجها ضمن برامجها السياحية الصيفية وسط أجواء ماطرة أضفت على مبانيها الحجرية وممراتها وساحاتها التاريخية مشاهد جمالية تتكامل مع ما تقدمه من فعاليات تراثية وثقافية وترفيهية ضمن موسمها السياحي الحالي. ساحات القرية تشهد إقبال من الزوار والعائلات للاستمتاع بالعروض الشعبية والفعاليات الثقافية والحرف اليدوية والأسواق التقليدية وأيضا التجارب التفاعلية، تجربة تجمع بين أصالة المكان وحيوية الموروث وسط طبيعة جبلية ازدانت بالأمطار واعتدال الأجواء. القرية تتربع على مساحة تتجاوز 121 ألف متر مربع وتتميز بمبانيها الحجرية المتراصة في عمق الجبال وجنباته في طراز عمراني يعكس طبيعة البيئة الجمالية واحتياجات سكانها قديما، وتضم نحو 400 منزل أثري تتوزع على 16 حي إلى جانب عدد من القصور والمباني متعددة الأدوار وستة مساجد تاريخية. القرية تحتفظ بمنظومة مائية وزراعية تعكس مهارة سكانها في استثمار الموارد الطبيعية، تضم عشرات الآبار القديمة من أبرزها 7 آبار متجاورة منحوتة في الصخور ارتبطت بشبكة من القنوات المائية التي كانت تنقل المياه إلى المزارع والمنازل، كما يوجد ممر مائي قديم يمتد بين الصخور لمسافة نحو 160 متر ويربط إحدى الآبار بالمزارع في نموذج هندسي يجسد قدرة الأهالي على التكيف مع البيئة الجبلية واستثمارها. كمان من بين مكونات القرية اللافتة مدافن الحبوب المنحوتة في الصخور التي يصل عددها إلى نحو 50 مدفن، وكانت تستخدم لتخزين المحاصيل بعد مواسم الحصاد، فيما يمثل بيت الجماعة نموذج للتكافل الاجتماعي، وبيضم مدافن كبيرة كانت تجمع فيها الحبوب وتحفظ لاستخدامها في أوقات الحاجة وإكرام الضيوف ومساعدة المحتاجين. طبعا هذه القرية تتميز بشبكة من الممرات القديمة المعروفة محليا باسم الشداخات، ويبلغ عددها نحو 36 طريق وتنشأ أسفل المباني لربط مختلف الأحياء وتسهيل التنقل بينها، إلى جانب الساحات والممرات الحجرية اللي أعيد تأهيلها وتطويرها بما يحافظ على طابعها التراثي مع تنفيذ أعمال إضاءة وزراعة وتحسين لتصريف مياه الأمطار. قرية آل ينفع الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتر جنوب غرب مدينة أبها إحدى الوجهات التراثية البارزة في منطقة عسير، بتجمع أو لما تجمعه من مكونات عمرانية وزراعية وثقافية وطبيعية، إلى جانب ما تشهد من فعاليات وبرامج تسهم في إعادة أحياء المكان وربطه بالتجربة السياحية المعاصرة. فعاليات القرية تستمر حتى 31 أغسطس الجاري ضمن برنامج لمدة 2 شهر، فيما يتوقع أن تستقطب خلال موسمها الحالي أكثر من 55 ألف زائر، بما يعكس تنامي حضور السياحة الثقافية والتراثية في المنطقة ويعزز مكانة قرى عسير التراثية ضمن خارطة الوجهات السياحية في المملكة. طيب قبل ما نروح لفاصل خلوني أذكركم بفقرة إيش تفضل؟ تفضل حل الخلافات في لحظتها مهما كان النقاش حاد، ولا تأجيل النقاش لين تهدى النفوس حتى لو طال الزعل. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5000. 5154 ومن خلال الواتساب على 800-244-28-28 وأيضا من خلال حساب إذاعة جدة على منصة إكس على @جدة_راديو. فاصل قصير مع سلطان وبعدها راجعين.

0: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.

حياكم الله من جديد من تبوك وأبها إلى جدة، عروس البحر الأحمر، ألعاب المهارات المختلفة في غابة العجائب، ترفيه مطعم بالجوائز. تعد غابة العجائب إحدى فعاليات موسم جدة، وهي تجربة ترفيهية داخلية مستوحاة من أجواء الغابات، بتجمع بين التفاعل مع الحيوانات والعروض المسرحية ومجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة اللي بتناسب الزوار من مختلف الأعمار. إلى جانب تجربة التفاعل مع الحيوانات، توفر غابة العجائب عدد من الأنشطة التفاعلية وألعاب المهارات اللي تجمع بين الترفيه والمغامرة والاستكشاف. بإمكان الزائر تجربة مهاراته في التصويب من خلال الألعاب المخصصة لذلك، إضافة إلى مشاهدة العروض المهارية المتنوعة مع فرصة للفوز بالجوائز المخصصة للمشاركين والفائزين في هذه الألعاب. وتأتي غابة العجائب ضمن الوجهات العائلية

منطقة سيتي ووك، وتقام داخل مساحة مغلقة ومكيفة تتجاوز 7500 متر مربع، وقد صممت تفاصيلها وديكورتها بطريقة تحاكي شكل الغابات الطبيعية، بما يمنح الزائر إحساس بالدخول إلى عالم مختلف منذ اللحظة الأولى. الفعالية بتجمع بين الألعاب والأنشطة التفاعلية والعروض والتجارب المرتبطة بالحيوانات، لتقدم للزوار تجربة ترفيهية متنوعة تناسب مختلف الأعمار. طيب، قبل ما نروح للفاصل كمان أذكركم بإيش تفضل، حل الخلافات في لحظتها مهما كان النقاش حاد، ولا تأجيل النقاش لين تهدأ النفوس حتى لو طال الزعل. بانتظار مشاركاتكم، لكن بعد هذا الفاصل.

حتى يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. صيفنا احلى على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد. ايش تفضل، حل الخلافات في لحظتها مهما كان النقاش حاد، ولا تأجيل النقاش لين تهدى النفوس حتى لو طال الزعل؟ اول اتصال معنا محمد الحربي. اهلا ومرحبا.
1: السلام،
0: كيف حالك؟ ايش اخبارك؟
1: الله يسلمك والله بخير.
0: من وين تكلمنا يا محمد؟ انا عارف من وين، بس عشان ابغى اسالك كيف الاجواء عندكم.
1: لا الاجواء ان شاء الله ما تحتاج.
0: ما اسمعك يا محمد، صوتك يقطع.
1: اقول لك الاجواء ما تحتاج، يعني في النهار شويه كذا شويه حراره، في الليل براد يعني.
0: طيب زين الحمد لله. ها يا محمد، كيفك مع الاجازه الصيفيه؟ خلاص على وشك الانتهاء.
1: والله اللهم لك الحمد، يعني الاجواء الحمد لله من بدايه الاجازه الى نهايتها كل شيء، يعني اخذنا جوله كذا على مناطق المملكه والحمد لله، يعني الاجواء حلوه، ومن ناحيه يعني اجواء، ومن ناحيه سواء مناسبات او شيء، يعني كل شيء على يعني على ما يرام.
0: الحمد لله، الله يديمها ان شاء الله يا رب. طيب محمد، حل الخلافات في لحظتها مهما كان النقاش حاد، ولا تأجيل النقاش لين تهدى النفوس حتى لو طال الزعل؟ انت ايش تفضل؟
1: بالنسبه لي انا اشوف في اشياء يعني في الحل من وقتها افضل، وفي اشياء يمكن لابد تكون لها يعني مثلا مجريات كذا، انها لازم تاخذ يعني الوقت، يعني يكون مثلا حله يكون على يعني فتره طويله او فترات يعني ما طويله، لكن انا اشوف حل النقاش من وقت يكون افضل.
0: انت تشوف من وقته افضل؟
1: نعم، من وقته افضل من انك يعني تطول الزعل. يعني
0: قيد حصل معاك موقف قبل كذا وحليت الخلاف في وقته؟
1: ايوه، انا حصل عندي موقف مره كذا في جده، يعني ما حبيت اني اذكر الموقف يعني شلون، بس اني
0: لا تذكر الموقف، بس يعني حصل.
1: نعم
0: اقول لا تذكر الموقف، بس انه حصل لك موقف يعني قبل كذا.
1: ايوه انا بقول لك يعني مع صراحه انه يعني واحد اجنبي كذا صار علينا في الشارع خاصه كذا، فوقفت عنده وقلت له انا بس اخذت يعني رقم جوال، قلت له يعني اللي حصل بيننا يعني كذا وكذا، انتهى الخلاف في وقته، لكن يعني انا على اساس اني اخذت رقم جوال، قلت اذا تبغى شيء ولا حاجه يكون بيننا اتصال، قال لا من هنا ان شاء الله ننتهي. فهذا موقف يعني طريف او سريع يعني حبيت اذكره.
0: فمشيت انت من الموقف هذا وانت مرتاح؟
1: ايوه، لا هو انت ترتاح عشان حل الموقف، لكن لو ابطل يعني الشيء هذا يطول، يمكن ما تدري انت صاحبه، يمكن هو انت مختلف، فسبحان يمكن يصيبك بدعوه وحاجه زي، فحل الخلاف وقت افضل.
0: حلو جميل، شكرا يا محمد، الله يعطيك العافيه. أكيد. شكرا لاتصالك ويومك سعيد ان شاء الله يا رب.
1: اكيد الجميل ان شاركناكم دائما متميزين، وباقي
0: حياك الله.
1: سلام،
0: الله يسلمك. طيب مازن الغانمي يقول هلا والله اسامه والليدر سلطان المحياوي، حياكم الله. طبعا على الواتساب يقول افضل الى ان تهدى النفوس مهما كانت المشكله بعدين انا اتدخل في الموضوع. اوكي، يعني انت عكس محمد الحربي، تشوف انه لا تهدى النفوس اول وبعدين تحلون الموضوع على رواق. طيب موسى برضو على الواتساب يقول افضل اجل الموضوع لين تهدى النفوس الا اذا كنت انا غلطان. ما ادري يعني اذا كنت انت غلطان، يعني ودك انها تنحل في نفس يعني حل الخلاف في نفس الوقت، لكن اذا ما انت غلطان تفضل انه تأجل الموضوع لين تهدى النفوس وبعدين تحلون المشكله. يقول لانه لو تناقشنا واحنا مشحونين بيزيد الطين بله. فعلا صح، لانه لو الواحد يعني احتد النقاش في نفس الوقت ممكن يعني يزيد او يتعقد الموضوع اكثر من انكم تحلون المشكله. طيب في كمان معانا اتصال سلطان. طيب شاركوني اكيد على 012-647-7154 وعلى 012-649-7400

5154 أو على الواتساب. أنا في رسالة قاعد أشوفها هنا أنا ودي أقراها لكن يعني ما عرفت المقصود منها. لكن اللي حاب برضو يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28. حنروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين إن شاء الله مع بداية ساعتنا الثانية.

0: ريما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: أجمل تحية لكل من انضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية من برنامج صيفنا أحلى، ويا هلا والله بصناع الشغف وأهل الكشتات. بوصلة رحلتنا متوجهة لواحدة من أعظم الأسرار الجيولوجية اللي تخفيها أرضنا، مكان يخليك تعيش شعور الخيال العلمي وكأنك نزلت برجلك على سطح كوكب المريخ. أتكلم اليوم عن حرة خيبر، الأسطورة الحية اللي تجمع بين فوهات بركانية عملاقة تشهد على تاريخ عريق وتكوينات بازلتية سوداء متجمدة تتقاطع مع قمم بيضاء ناصعة في تباين بصري ياخذ العقل. اربطوا الأحزمة وتأهبوا لرحلة استثنائية خارجة عن المألوف.
4: يا هلا والله بجمهور صيفنا أحلى. إحنا لما نتكلم عن حرة خيبر لصيف 2026، إحنا هنا ما بنتكلم عن بر عشوائي أو صحراء تقليدية، إحنا بنغوص في أضخم وأعظم حقل بركاني في المملكة يمتد بمهابة على مساحات شاسعة. الجمال هنا مو بس في اتساع المكان، الجمال الحقيقي بيكمن في تفاصيله المذهلة. بركان قدر الأسود الشامخ اللي بيفرض هيبته على المشهد، وبركان بيضاء ناصع ببهائه كأنه لؤلؤ منثور وسط سواد الصخور في لوحة فنية ربانية ما شافت عيونكم مثلها أبداً. هذا المعلم الفخم بيمثل الوجهة الأولى لكل باحث عن الإثار الراقية، كمان عشاق الترحال والتصوير الاحترافي اللي بيدوروا على زوايا ومناظر ما بتخطر أبداً على البال. يعني أول ما تحط رجلك بأرض الحرة حتوقف ثواني من صدمة المنظر ورهبة المكان. تدفقات الحمم البركانية القديمة اللي كأنها محيط من الفحم المتجمد عبر التاريخ، كمان المطلات المرتفعة اللي بتكشف لك ضخامة الفوهات من أعلى عشان تستشعر عظمة التضاريس. الرحلة مصممة خصيصاً عشان تعيشك جو المغامرة الحقيقية بكل تفاصيلها، يعني تمشي بين ممرات صخرية عتيقة تستكشف أسرار بيئة فريدة عاشت من زمان في عزلة تامة. العدسة بتوثق لك لقطات عالمية بترفع الرأس وبتملي حساباتك وذكرياتك بجمال بصري ما يتقدر بثمن. وما تكتمل هذه الوناسة الأسطورية إلا لما تغيب شمس النهار وتهدى الأنفاس ويتسيد الموقف سكون الليل الساحر مع انعدام أضواء المدن بالكامل. هنا حيتحول للخيبر إلى قبة فلكية خرافية بتتيح لك رصد النجوم وتصوير مجرة درب التبانة بوضوح بيلامس الروح وبيريح البال. بعدها حتحلى الجلسة حول شبة النار الدافية، وهنا حتفوح ريحة الهيل والقهوة السعودية الأصيلة وسط البرودة اللطيفة والهدوء الرهيب للصحراء البركانية، وتثبت هنا التحفة إنها الخيار الأمثل لصيف غير متكرر. باختصار يعني نحن قدام تجربة جبارة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حتصنع أحلى الذكريات وحتترك بصمتها الخاصة تحت مظلة فعاليات صيف السعودية 2026. يعني يا مستمعينا، حرة خيبر مو مجرد حقل صخور وبراري، هذه حكاية تاريخ بيشتعل إبهار وبتناديك عشان تعيش صيف ما ينتسى، وتأكدوا دايما أن التجربة هناك فعلا غير.
3: شكرا زميلتنا روان عاشور على هذا التقرير الجميل لحرة خيبر، يعطيك العافية. طيب خلوني أروح أو أذكركم بإيش تفضل حل الخلافات في لحظتها مهما كان النقاش حاد، ولا تأجيل النقاش لين تهدى النفوس حتى لو طال الزعل. اللي يبغى يشاركنا هاتفيا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 ومن خلال الواتساب على 800-244-28-28.

0: ريما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد. حل الخلافات في لحظتها، مهما كان النقاش حاد ولا تأجيل النقاش لين تهدى النفوس حتى لو طال الزعل. معنا علي، يا هلا ومرحبا.
3: اهلا وسهلا،
2: كيف حالك؟ ايش اخبارك؟
3: والله تمام، كيف حالك انت؟ ايش اخبارك؟
2: تمام الحمد لله. من وين تكلمنا؟
3: انا اكلمك من القصيم.
2: يا هلا ومرحبا، حي الله للقصيم.
3: اهلا وسهلا،
2: كيف الاجواء هناك؟ كيفكم خلاص مع نهايه الاجازه وبدايه المدارس؟
3: والله يا ريت المدارس دائم طول السنه. يا
2: ليه
3: يا رجل
2: يزعلون عليك الطلاب الحين؟
3: والله إن وناسه، خلهم يعني خلهم شوي يذوقون الطعم الراحه شوي. مدارس تراها راحه،
2: استقرار.
3: اي استقرار نفسي.
2: نعم
3: صحيح.
2: يلا،
3: ولكن انا بالموضوع اللي انتم طرحين اللي هو
2: ايه،
3: اللي هو
2: حل الخلافات في لحظتها، اذا مهما كان النقاش حاد ولا تأجل النقاش لين تهدى النفوس كمان حتى لو طال الزعل.
3: على حسب الشخص اللي امامي. الشخص اللي امامي اذا كان يعني مثلا، شوف انا متزوج، يعني انا متزوج، اذا صار بيني انا وزوجتي نقاش اطلع وخليها بصراحه، كن صريح معك.
2: ايه لين تهدى النفوس.
3: إيه ليش؟ لأن لو إنه مني ومنها، تعرف ضغوط الحياة، مني ومنها، مني ومنها، مني ومنها، راح تصير مشكلة كبيرة،
2: بيحتد النقاش
3: أكيد. فلازم تهدى النفوس
2: وتتفاقم المشكلة.
3: أيوة، ليش؟ يمكن تأخذ قرار أنت تندم عليه طول عمرك.
2: صح، القرارات في نفس اللحظة ممكن تندم عليها
3: أكثر. شوف، وانت غاضب ما تأخذ القرار، معروف.
2: صحيح.
3: إذا خدت قرار وأنت غاضب، هو القاضي إذا كان يعني في المحكمة يقول لي إذا كان زعلان ما يحكم. ليش؟ لأن فترة غضب تكون أنت يعني ترتكب خطأ فادح.
2: صحيح.
3: ممكن تندم عليه طول عمرك. فلا، أنا إذا شفت النفوس يعني ما مشتدة شوي، لا أنا أنسحب.
2: طيب انت اعطيت مثال لزوجتك، لكن طيب مع الاصدقاء، مع الناس يعني في الشارع على سبيل المثال،
3: ما عشان ما اخسر. شوف، اصدقائي عشان ما اخسرهم انا ما ابغاهم ليله واحده ولا ليلتين. انا بيه طول العمر صديق لي.
2: صح
3: صحيح. فاذا شفت النقاش زاد عن حده سحبت نفسي.
2: اوكي، يعني تخلي الموضوع او تأجل حل المشكله.
3: لا انتهى، اذا شفته عصب وكذا انتهى الموضوع بالنسبه لي خلاص.
2: كيف انتهى؟
3: ما عاد اتناقش معه.
2: طيب كيف بتحل الموضوع؟ يعني تحله بعدين
3: يجي له حل.
2: يجي له. اوكي.
3: بس في وقته، مو وقته النقاش، يعني مو وقت حل. خلاص يعني اسحب نفسي. لأن أكثر مشاكل اللي يعني أنهم يتخصمون عشان هذا يبي يمسك القرار، وهذا بيقول لا قراري أنا أحسن، وعرفت.
2: ممكن يزيد النقاش وتخسروا بعض.
3: كثير ناس خسروا بعض، كثير.
2: هذه مشكلة والله.
3: كثير ناس خسروا بعض عشان نقاش هذا.
2: يعني انت تفضل انك تأجل هذا النقاش لين تهدى النفوس وبعدين تشوف حل لهذه المشكله.
3: في ناس اذا تناقشت انت وياهم احيانا هو ما يفهم، بس انه طيب قلب، بس ما يفهم. يعني شوي عنده
2: ما يطول الزعل.
3: اي
2: ما يطول
3: خلاص. إيه لا تدخل مع ابن بسرعة بس خلاص عشان ما
2: تخسره. صحيح. الله يعطيك العافية. شكرا يا علي، شكرا لاتصالك، أسعدتني والله.
3: الله يعطيك العافية. شكرا
2: شكرا شكرا، أتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله يا رب. طيب معنا عبد الرحمن.
4: أهلا وسهلا.
2: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
4: مساء الخير، الله يحييك.
2: مساء النوار، كيف حالك عبد الرحمن؟
4: الله يحفظك ويخليك، أنت كيف؟
2: والله تمام الحمد لله، أول مرة تتصل علينا.
4: تحت الفرصة. إيه نعم الله يحفظك.
2: حياك الله، والله شرفتنا ونورتنا.
4: نورك الله يبارك.
2: من وين تكلمنا؟
4: من القصيم الله يعزك.
2: ما شاء تو علي كمان من القصيم، وأتوقع أنا أول أول مرة يكلمنا، أنا أول مرة أسمع صوته، لكن والله شرفتونا ونورتونا. كيف الأجواء معك؟
4: والله حلوة ها. يا رب لك الحمد. صحيح إحنا موسمنا الآن بديت تمور، لكم تدرون الله يحييكم.
2: أوه موسم التمور في بريدة، والله تكلمنا عنه. نعم. أمس تكلمنا عنه بالتفصيل.
4: تنورونا والله ونستقبلكم والاستقبال.
2: والله نتشرف نتشرف والله نتشرف بزيارة منطقة القصيم، ونتشرف بزيارتكم وزيارة مهرجان التمور اللي أصبح الآن مهرجان دولي على مستوى العالم.
4: بالضبط بالضبط. تشرف والله بمثالك.
2: الله يسلمك
4: والله والمنطقة كلها.
2: تسلم تسلم يا غالي، الله يعطيك العافية. عبد الرحمن اليوم بنتكلم عن الخلافات، انت مع انه او
4: تفضل.
2: ايوه تفضل.
4: والله اول شيء على حسب الشخص، يعني اول شيء نحب فيهم نقطة حمراء اللي هم الاهل والزوجة بشكل عام. اليوم الاهل والاولاد وهذول على طول لابد ينحل، ما يجي اليوم إلا هو منتهي مهما كان النقاش. لو أضطر أني أتنازل أنا شخصيا والحق لي علشان ينحد، لأنه نقطة حمراء بالنسبة لي
2: في نفس الوقت.
4: هذا نعم في نفس الوقت، أهم شيء لينتهي اليوم، لأنه من ضمن الكلام وسياق الحديث أنت تقول يطول الكلام وكذا ممكن. طيب نعوذ بالله من الشطرنج، تدخل إبليس، تدخل الوسويس، تكبر المشاكل، كلام من يطول النقاش يسبب زعل وهو ما يستاهل مهما كان الموضوع.
2: صحيح.
4: اي مهما كان، لو اني اضطر اني اتنازل والحق لي بس امشي لهل ما يكون الزعل طويل، يعني ينحل لحظه مهما كان ينحل.
2: تمام.
4: لكن اذا كان
2: بعيد هذا بالنسبه للاهل.
4: اي للاهل. لكن اذا كان بعيد عن الاهل، هنا انظر للشخص اللي قدامي، هل الشخص يثمر فيه الكلام؟ هل الشخص لما تناقش معاه بينفع، ولا بيكون رد علاقة سلبية؟ لا مجرد بس يبغى يتهجم علي، واللي يقول في المثل يكب الصوت يبغى هو قرار الصح. هنا على حسب الشخص اللي قدامي، شخص لو والله متفهم لا أحل بنفس ما يقوم من الجلسة اللي احنا حلينا موقف.
2: في ناس سبحان الله في ناس سبحان الله عبد الرحمن يبحث عن المشاكل.
4: لا زي كذا هذا أنا كبر عقلي يعني وأقوله خلاص أنت صح برافو عليك وينتهى الموضوع خلاص، أحاول أنهي لأنه عارف أنه ما راح يثمر فيه شيء. لو نقعد إلى بكرة، لو نرجع نفتح الموضوع بعد أسبوع بعد أسبوعين هو نفس الشخص،
2: ولا راح يقتنع ولا أي شيء.
4: ما راح يقتنع. وفي ناس لما أقولك على حسب الشخص، في ناس سبحان العظيم من الله كذا حار شوي، تعرفش معنى حار؟
2: أي
4: هو حار، يعني وقت النقاش ممكن يغلط عليك.
2: أي
4: ممكن يقول كلام ما ينقال. هنا لا أحاول أتريف شوي وأمسك غضبه، خلوا أرجع له بعد يومين ثلاثة شفت هذه نرجع تذكر الموقف اللي قلتها أنت كذا، تذكر نحاول نحل الموضوع لما نبدأ.
2: هو سبحان الله ذول اللي حارين يعني في يعني تلاقيه يغضب في في في في وقت معين ما ما ما يطول الزعل، ما يطول الغضب، فتجي ثاني بالضبط. يوم تلاقيه عادي وكان يمكن نسي الموضوع اساسا.
4: بالضبط تماما. ونفس النقاش هذا كله معليش يمكن اختصره بكلمتين، على حسب الشخص وعلى حسب الموضوع. في مواضيع يمكن انا وانت حصلتنا سواء عائليه او اصدقاء إنك ما نحتاج نرجع لها، مواضيع يعني جدا ما نرجع انتهت خلاص
2: فعلا.
4: في مواضيع لا لازم نرجع لها، لابد تنحل، لازم نقفل الباب عنها، لازم تقفل.
2: صح.
4: وهذا وجهة نظري.
2: انت لك في الكورة
4: مرة ولا اللي فيها
2: أبدا؟

0: احسن احسن
1: اسالني عن
0: تجارة حت... بيع شراء، اي نعم، لانه مواضيع الكوره فيها نقاشات يا رجل.
1: خلاص طبعا عندي قال لي هو كذا مثلا الفريق الفلاني صح. انت صح انت صح، كبر عقل انت صح.
0: والله انت انت عبد الرحمن انت في زحام من النعم، الله يديمها عليك ما دام انك بعيد عن الكوره. الحمد لله
1: الله يبارك. لا خذ قاعده مني نصيحه بسيطه من اخ، اي نقاش يصير لك كله انت صح، برافو عليك انت صح، كبر عقلك.
0: ريح دماغك عشان تريح دماغك،
1: لانه هو بيحب الفريق اللي ينتمي له وانت بتحب الفريق، فما في ما ما, ما, ما في نقطه وصل.
0: لا لا لا، في الكوره العاطفه تغلب على كل شيء، ما في احد يقتنع بالثاني.
1: انت تقول كوره ونفس الكوره والسوق الفنانين كل مجال
0: كل شيء صح. الله يوفقك، شكرا يا عبد الرحمن، اسعدتني باتصالك.
1: وشكرا لك على تحت الفرصه، الله يحفظك.
0: الله يعافيك، يومك سعيد ان شاء الله يا رب.
1: الله استودعناكم الله، مع السلامه.
0: شكرا لك،
1: مع السلامه، اهلا وسهلا.
0: طيب احنا متواصلين معكم في صيفنا احلى، نروح لفاصل قصير وبعدها راجعين مكملين معاكم، لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: طيب يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى إلى منطقة جازان. زميلنا محمد عبد يامي متواجد هناك في أحد الفعاليات. يا هلا ويا مرحبا محمد.
3: يا هلا أسامة، تحية مسائية لك في هذه الأجواء الجميلة التي تشهدها منطقة جازان. أسامة، يعني أنا أريد منذ يعني أنه منذ ساعات الصباح الأولى يعني الشمس ما طلعت،
2: ما شاء الله تبارك الله،
3: أجواء قائمة وأجواء لطيفة. المنطقة يعني هذا اليوم شهدت أمطار يعني من متوسطة إلى غزيرة، شملت أغلب محافظات منطقة جازان. وصف الحقيقة إقبال كبير من الزوار والمتنزهين على مختلف يعني المواقع السياحية في المنطقة، سواء الساحلية أو الجبلية أو حتى التهامية. لكن الحقيقة يعني سامة تعرف إنه نحن الآن تقريبا يعني مع قرب يعني كل ساعات و يعني يبدأ العام الدراسي، ومع ذلك ما شاء الله ما زالت المواقع يعني تمتلئ بالكثير من المتنزهين الذين الحقيقة يمكن الأجواء مغرية شوية، بأنه الناس تستمتع بهذه الأجواء. تسمع من حولي الآن أصوات بعض يعني الدراجات الهوائية، أصوات السيارات. أنا تعمدت أن أكون في الشارع العام كده حتى أيضا نرصد الحركة، يعني يعني حركة الناس وتجولهم. يعني أكثر شيء لفت نظري اليوم أنه الناس تتجه إلى بالإضافة إلى وجودهم على الشواطئ وفي المنتزهات العامة، تتبضع، تعرف أنه بداية العام الدراسي بكرة، فبالتالي أنه في المكتبات العامة في الأسواق، وذلك يعني لوضع اللمسات الأخيرة لبدء العام الدراسي. لكن يمكن أنا أخرج بالموضوع شوية، مجموعة من الشباب الحقيقة الذين يتواجدون في أحد المواقع السياحية في المنطقة، طبعا من الفرق يعني من الفنون الأدائية التي تقدم منطقة جازان. يعني هنالك نادي لحاف للفنون الأدائية. طبعا أنا أسعد كثيرا بأن يكون على جواري الآن الأستاذ محمد حسين المهدي الحكم، وهو مؤسس نادي لحاف. أستاذ محمد، سعداء بأن تكون معنا عبر أثير، ونقول لك صيفنا أحلى اليوم ما شاء الله في هذه الأجواء الجميلة.
4: الله يكرمك ويسلمك، مرحبا بإذاعة جدة ممثلة بأستاذنا محمد اليامي، سعيد اليوم أني أكون متواجد فيها.
3: يا سلام. طيب أستاذ محمد، يعني يمكن أول شيء يقول لك نادي لحاف، إيش نادي لحاف؟
4: نادي لحاف هو نادي لهواية التراث وبشقيه المادي ولا مادي، ليس مقتصرا على الفنون الأدائية.
3: حلو. ومعروف عندنا لحاف.
4: نعم، لحاف هو الرداء.
3: نعم.
4: قريب يعني مثل البشت في الرمزية، لكنه مميز في جنوب المملكة العربية السعودية وله بروتوكولات خاصة معروفة في الجنوب.
3: جميل. طيب أستاذ محمد، يعني ما شاء الله احنا نتابع نشاطكم يعني والحقيقة في مختلف محافظة في مختلف محافظة المنطقة، وأيضا تعديتوا الحقيقة منطقة جازان لمناطق أخرى من المملكة. اليوم الحقيقة تتواجدون في جزيرة خراسان،
4: ما شاء الله انا شايف مجموعه من الشباب اللي معاك. خلينا اخذ فكره عن يعني سر يعني هالزياره، هل هي زياره سياحيه ولا زياره عمل؟
5: والله شوف، لا يخفى على علمكم انه جزء من السياحه ما يسمى بالسياحه الثقافيه.
4: حلو.
5: واولى ما يجب ان نعرفه هو ذاتنا، وفرسان جزء من ذاتنا. فبلادنا فيها كثير من التنوع الثقافي لم نستكشفه بعد. يعني بعض الشباب يقول لي الزيارة الأولى الفرسان، بعضهم يقول الزيارة الثانية، وإن كانت الزيارة الثانية إلا أنه ما شاف الأشياء اللي شافها هنا. بعضهم تعرف على الجامع النجدي، بعضهم تعرف على الأستاذ إبراهيم مفتاح، شاف أشياء، شاف اللي هو المعرض الأستاذ إبراهيم أو المتحف أستاذ إبراهيم مفتاح، تفاجأوا وتفاجأت أنا شخصيا بأشياء كثيرة في هذه الرحلة. فهي سياحة ثقافية.
4: جميل. كيف جولتكم على الشواطئ كانت والمنتزهات؟
5: فرسان تزخر بشواطئ رهيبة، بعضهم ما صدق، يعني يقول احنا في خارج المملكة، واسمعهم دائما يقولون مالديف السعودية. انا ارفض هذه التسمية، هي فرسان الناس والبحر والتاريخ.
4: جميل جميل. طيب استاذ محمد، خليني برضو ادخل في النادي شوية. كم عدد الاعضاء عندك في النادي؟ يعني خليني اقول لك ايش اكبر مرحلة عمرية عندك واصغر مرحلة عمرية؟
5: الاعمار، عذرا، الاعداد تقارب 60 وتجاوز.
4: ما شاء الله.
5: الفئات العمرية تصل إلى 70.
4: ما شاء الله.
5: وأصغرها
4: يعني عندك عمر 70. ما شاء الله.
5: نعم نعم. عندنا الأستاذ إبراهيم العتودي.
4: ما شاء الله. الله
5: وأيضا عندنا كذلك أصغرهم في الابتدائية، وعندنا أيضا في المتوسط.
4: ما شاء الله. طيب خلال هالصيف إيش أهم البرامج اللي اشتغلتوا عليها سواء داخل المنطقة أو خارج المنطقة؟
5: غالبها يتمثل في الفنون الأدائية، كذلك الرحلات. يعني احنا بعض الأحيان تجينا طلبات خارج المنطقة فنقتنصها، تصير مثل ما يقولون عصفورين بحجر واحد، فنروح يعني سياحة، وأيضا ننفذ بعض أو نحيي بعض المناسبات.
4: جميل جدا. فين رحتوا؟
5: أبها، رحنا عسير، كذلك ختمناها الآن بفرسان.
4: جميل جميل جدا.
5: من الجبل إلى السهل.
4: جميل. أبرز الألوان التراثية اللي دائما تؤدي. طبعا عندكم فرقة اسمها فرقة النشامة، يعني
5: نعم،
4: يعني هل هي فعلا الفرقة الوحيدة اللي وليش سميت بها الاسم؟ يعني وإيش الألوان أيضا اللي تؤديها؟
5: فرقة النشامة مأخوذة من لفظ نشمي، النشمي اللي هو الكفو.
4: نعم.
5: والنشامة جمع نشمي، وهي مفردة مستعملة في لهجات منطقة جيزان. الألوان اللي تؤديها كثيرة، أغلب الفنون السهامية تؤديها فرقة النشامة، كالسيف والعرة، العزاوي اللي بعضهم سميها الشامية، المعشة، الربش، الزيفة، هذه أبرزها تقريبا، الثمة كذلك.
4: أعتقد أنه يعني أغلب نشاطكم يعني فيها الصيف يكون يعني مع موسم
5: المناسبات.
4: المناسبات الزواجات على وجه التحديد.
5: نعم نعم.
4: كيف تجد تفاعل؟ هل مثلا الفرقة هي اللي تؤدي دائما ولا أيضا يشاركوا بعض
5: والله الذي لا إله إلا في مناسبة يعني فيه قحم كبير في السن قبل يد أحد أفراد فرقة النشام الصغار من إعجابه.
4: من إعجابه.
5: نعم نعم. بالأداء والترتيب وكذا. فهذه قصة، هذا الموقف أنا ما أنساه. والناس يشاركون، ويعني المواقف اللي تدل على رغبة الناس وحبهم لأداء هذه الفرقة الأصيل كثيرة.
4: طيب.
5: من ضمنها أذكر رجل قلنا له إحنا نأخذ عربون وبعدين نجيك، والله دفع المبلغ كامل، قال لا أنا ما أضمن أن أحد غيري ويأخذ. المواقف كثيرة.
4: طيب أنت ذكر الصغار، خليني أخذ أيضا واحد من الشباب الجميل اللي عندك. جمال. ها
6: مرحبا ولو.
4: طيب جمال، أعطينا اسمك. طيب
6: معاكم جمال من أجي عثمان الحسن من بني مهدي من قرية نزل.
4: نعم جمال. إيش أضافت لك أو إيش أضاف لك نادي لحاب؟
6: والله أضاف الكثير، يعني مثل الفنون، الفنون الأدائية، الألحان، تعرفت على الألحان، وبرضه اللعبة الأصيل.
4: حلو. طيب سمعنا حاجة كذا الآن وإحنا في هالصيف
3: في برنامج صيف أحلى، فأنا أبغى نسمع حاجة حلوة كده منك.
6: سأعطيكم اللي هو لحن الزيفة.
3: حلو.
6: الزيفة اللحن اسمه الشام.
3: طيب.
6: لحن
3: الشام. طيب سمعنا يلا.
6: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذه السنة فلام قرش لوم أجاني ومع الماسة على الحب يبهب بارح.
3: سلام.
6: هذه من الألحان اللي تعرفت عليها.
3: حلو. هذا لون
6: اسمه لون الزيفة.
3: وبعدين حلو أنت ذكرت الفل، وإحنا الآن في موسم يعني موسم يعني الصيف نذكر الفل بشيء صوت حماس صحيح. طيب الحقيقة أسامة يعني هذه هي أجواءنا، أجواء الصيف وما أحلى الصيف أيضا عندما يرتبط بالفل. أسامة نأخذ بس معي ضيف آخر يعني إذا في عندنا وقت.
2: والله محمد على عجالة يعني دقيقة واحدة. إيه دقيقة واحدة.
3: خليني أخذ أيضا المهندس محمد شاجري وهو أيضا متخصص في محمد عبدي آسف وهو أيضا متخصص في الحقيقة في التراث العماني. محمد أنت أيضا أحد أعضاء الفرقة. أنت قلت لي قبل ما نطلع الهواء إنه ودك تربط التراث العمراني أيضا بالفنون الأدائية، يعني إيش الفكرة اللي في بالك يعني؟
7: أولا التراث العمراني وأيضا اللي هو التراث الثقافي كلها مرتبطة بالإنسان. يعني الإنسان يرتبط بالحاجتين معا، وكما نعرف الإنسان في جازان مبدع في كل الجوانب، فهذا حكم على يعني المنطقة هذا الثراء والتنوع الجميل في أيضا في الأنماط العمرانية وأيضا الفنون كما نعرف. وكما نعرف يعني في جنوب الجزيرة العربية وجنوب المملكة العربية السعودية تحديدا هناك يعني نوع من الفن في كل المجالات، يعني حتى عندما تدخل المباني تجد فيها زخرفة وألوان وأشياء جميلة، هذا يعني يعكس جمال اللي في الإنسان يعني وينعكس على هذا
3: الجميل. الله يعطيك العافية محمد عوفي، شكرا لك. الحقيقة أشكر ضيوف الكرام يعني أسامة، أشكر أيضا الرئيس نادي الحافل الأستاذ محمد حكيم. أستاذ محمد يعني في أقل من 10 ثواني كلمة أخيرة تحب تقولها؟
8: أقول شكرا لك، شكرا لإذاعة جدة، وفرسان جزء منا.
3: طيب.
8: نحن في منطقة جازان. أتمنى لها ولأهلها كل التوفيق والازدهار
3: إن شاء الله. نتمنى لكم الحقيقة في النادي، استمتعوا بالأجواء الجميلة هنا، وأيضا بكرة إن شاء الله هتكون بين الوادي والسهل والجبل، يعني بتطلع من جيزان بتروحين إن شاء الله.
8: والله أنا سأطلع من فرسان وأدخل قلوب أهل فرسان.
3: طيب.
8: الله يسلمك.
3: بكرة في عندك الوادي. في عندك.
8: نعم. راح لوادي لجب.
3: وادي لجب
8: والجبل الأسود.
3: ممتاز جدا. إذا الحقيقة يعني وصف هذه الأجواء الجميلة يعني أسامة، أكون أنهيت رسالتي في هذا المساء إن شاء الله. سنلتقي إن شاء الله في رسائل قادمة من مواقع أخرى في المنطقة، وأيضا نشوف أيضا الناس كيف يقضوا الإجازة وكيف يقضوا الحقيقة الأوقات الجميلة يعني، ونحن الحقيقة في يعني نهاية فصل الصيف.
2: شكرا لك زميلنا محمد عبد يامي، والشكر موصول أيضا لضيوفك الكرام. الله يعطيك العافية، واستمتع بالأجواء هناك. يومك سعيد إن شاء الله يا رب.
3: ويومك سعيد إن شاء الله.
2: شكرا لك. تواصلين معكم، روح لفاصل وبعدها راجعين مكملين معكم في صيفنا أحلى.

0: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، وصلنا إلى فقرة سمر أكتيفيتي. اليوم بنتكلم عن رياضة الفلاي بوردينج. راح نتكلم عن تفاصيل هذه الرياضة وفكرتها وآلية العمل. الفكرة الأساسية لهذه الرياضة تجربة تحليق مائي ترفعك فوق سطح البحر باستخدام قوة دفع المياه العالية. تقف على لوح مخصص يثبت قدميك بواسطة حذاء صلب ومدمج، ويتصل اللوح بخرطوم مرن مرغوم بمحرك دراجة مائية زي الجيت سكي، وقوة الدفع بيضخ المحرك الماء بضغط هائل عبر الخرطوم ليخرج من فوهتين أسفل اللوح، مما يرفعك في الهواء لارتفاعات تصل إلى 15 متر. طيب، التحكم بالارتفاع يتولى المدرب المتواجد على الدراجة المائية التحكم بمدى ارتفاعك عبر تعديل ضغط الماء، وتتولى أنت توجيه جسمك بالكامل عبر إمالة القدمين والكاحلين. الإمالة للأمام تدفعك للأمام، والضغط على الكعبين ينقلك للخلف. أيضا الحركات الاستعراضية بعد التوازن، بإمكانك الغوص تحت الماء ثم الخروج منه سريعا أو الدوران حول نفسك في الهواء. أنا قاعد أقدم وأرجع

حسب الكلام اللي قاعد أقرأه. طيب شروط ومواصفات الجلسة: مدة التعلم بسيطة يعني من 5 إلى 15 دقيقة فقط للتمكن من الاتزان والوقوف، مو أنك توصل يعني لدرجة أنك محترف، لا يعني كمبتدئ. ومدة التجربة تتراوح الجلسة الواحدة بين 20 إلى 30 دقيقة. لكن هناك معدات سلامة لازم تلتزم بارتداء خوذة حماية للرأس وسترة نجاة عالية الطفو، هذا أمر إجباري. لكن في شروط متطلبة، منها إجادة السباحة الأساسية، لازم تكون تجيد السباحة، وألا يقل العمر عن 12 إلى 16 سنة، والسلامة البدنية أكيد من مشاكل الظهر والعمود الفقري. متواصلين معكم في صيفنا أحلى، حنروح لفاصل وبعدها نرجع في آخر جزئية من حلقتنا، لا تروح بعيد.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، نختم حلقتنا بهذا الخبر التقني. دخلت سوق التقنية مرحلة جديدة تعرف بمرحلة الذكاء الاصطناعي الإجرائي Agentic AI، حيث لم تعد نماذج الذكاء الاصطناعي تكتفي بإجابة الأسئلة أو توليد النصوص داخل واجهات محددة، بل بدأت بالاندماج الكلي داخل أنظمة التشغيل والتطبيقات الأساسية التي يستخدمها الملايين يوميا، وفي مقدمتها بريد جيميل وتطبيقات الرسائل مثل iMessage وواتساب. طبعا تأتي هذه الخطوة عبر الاعتماد على بروتوكولات الربط البرمجي المتقدمة مثل موديل كونتكست بروتوكول، واللي تسمح للنماذج مثل شات جي بي تي وكلاود بالتفاعل الحسي والبرمجي مع بيئة المستخدم الرقمية، مما يمنحها القدرة على قراءة البيانات وتنفيذ الأوامر عبر التطبيقات المختلفة في وقت قياسي. لكن هذا التحول الجذري أثار مخاوف واسعة لدى خبراء الأمن السيبراني بشأن صلاحيات الوصول الممنوحة للذكاء الاصطناعي، وخاصة احتمال التعرض للهجمات التي تعتمد على التوجيه الخفي، حيث يمكن لرسالة خبيثة واردة أن تخدع المساعد وتدفعه لتسريب بيانات شخصية. لكن ردا على هذه المخاوف، اعتمدت الشركات نظام حماية متعدد الطبقات يقوم على صلاحيات المحيط المغلق، يعني عدم استخدام بيانات البريد أو الرسائل الخاصة في تدريب النماذج العامة، وأيضا الموافقة البشرية الإلزامية Human in the Loop، وهي تجهيز المساعد للردود والقرارات مع اشتراط اطلاع المستخدم وموافقته بضغطة زر قبل تنفيذ عمليات الإرسال أو الحذف النهائي. هذا خبرنا في الفقرة التقنية اللي اختتمنا فيه حلقتنا. شكرا لكم مستمعينا، كان معكم اليوم في صيفنا أحلى من أمام المايك أنا أسامة الغريبي، ومن الإخراج سلطان المحياوي. وصلنا إلى نهاية حلقتنا، نلتقيكم إن شاء الله في نفس الموعد غدا من صيفنا أحلى. أتمنى لكم يوم سعيد وفي أمان الله.

0: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
2: بانوراما الآن على جدة اف ام.
3: حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فهم، اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا في بانوراما. وطبعا هذه بداية ساعتنا الجميلة، ساعتنا الفنية الرائعة اللي يمكن الكل ينتظرها. طبعا امس لفانا كذا مع بعض من بين الحفلات والترندات والمهرجانات، واليوم زي ما تعودنا جولتنا راح تكون غير. اليوم عندنا موسيقى جديدة جدا، ألبومات ما كمل بعضها أيام من وقت طرحها، وكمان راح نشوف مين اللي قدر يدخل القوائم ومين أخذ المركز الأول فعلا. بعدها راح نروح للأخبار، الأخبار الفنية، وطبعا كمان عندنا اليوم طلباتك أوامر، يعني اللي حابين يسمعوا أغنية مخصصة أكيد يقدروا يتواصلوا معنا على الواتساب على 800-244-28-28. أرسلوا لنا أغنيتكم المفضلة أول شيء اللي حابين تسمعوه، إهداءكم لمين، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نلبي طلباتكم. أما محبي السينما اليوم رح نشوف إيش قاعد يصير في شباك التذاكر السعودي ومين ماسك التوب 3، ومعانا كمان كم فيلم يستاهل نوقف عنده. أكيد بعدها رح نرجع بالذاكرة شوي في كوبلي، وبعدها عندنا كمان يعني أشياء جميلة بين الجديد والقديم، مهما مر عليه وقت ما يروح. تحية خاصة من فريق العمل، من مخرجنا الرائع سلطان المحياوي، من الإعداد والتقديم معكم أنا هبة شعبان. فاصل صغير ونبدأ مشوارنا.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. بانوراما على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا. وبدأ مشوارنا اليوم مع نيو ألبوم. يمكن الأسبوع الماضي قلنا أنه صيف 2026 مليان ألبومات. الأسبوع هذا أثبت لنا أنه المنافسة لسه ما هدأت أصلا. الأجمل أنه الجديد هذه المرة مو كله جاي من نفس الأسماء المعتادة. عندنا فرق، أصوات شابة، نجوم راجعين بألبومات وكلمات وأغاني قدرت في أيام قليلة أنه هي تدخل قوائم الاستماع. ونبدأ بالاسم اللي أخذ رقم مهم جدا هذا الأسبوع، اللي هو كايروكي سوبر نوفا. كايروكي طرحوا ألبومهم الجديد سوبر نوفا بعشر أغاني. الألبوم من البداية مو مقدمينه على أنه عشر أغاني تنزلوا خلاص، قدموا المشروع كفيلم موسيقي مدته أكثر من 37 دقيقة، يجمع الأغاني مع مشاهد وحوار واستعراضات داخل استوديو. الهوية البصرية والموسيقية فيه ترجعنا شوية لنهاية الثمانينات وبداية التسعينات، لكن الأهم صار هذا الأسبوع. كايروكي وصلوا للمركز الأول في قائمة بلو بورد اللي هي Arabian Art 100، وصاروا أول فرقة موسيقية تتصدر القائمة. وفوق هذا أغاني الألبوم العشرة كلها موجودة على الهوت 100. الأرقام داخل الألبوم كان ملفت جدا. أنا فاضل قفزت من المركز 24 إلى المركز الثاني. نسينا وصلت للمركز الخامس. تاتا تاتا للمركز السابع. وحدي للمركز الثامن. ومثل دخلت توب 10 وصلت للمركز العاشر. يعني إحنا مو بس قدام ألبوم نزل وعمل ضجة يومين، الألبوم كامل تقريبا أخذ مساحة كبيرة جدا في القوائم. ومن أغاني كمان متيجي حاسب حاسب، ألف مراية، أنا بكبر، وفي الختام. وتعاونوا فيه مع أسماء مثل ميدو زهير، مصطفى إبراهيم، حازم ويفي، وساري هاني. واللي يعجبني كمان في كايروكي أنه بعد سنوات طويلة لسه عندهم جمهورهم القديم، لكن في نفس الوقت يعرفوا يدخلوا جيل جديد معاهم. النتيجة هذا الأسبوع واضحة جدا، فرقة بدأت قبل أكثر من 20 سنة واليوم لأول مرة فرقة كاملة تتصدر أعلى 100 فنان عربي.

طبعا هذا الألبوم اللي تصدر طبعا قائمة 100 أفضل أغنية عربية، ويستاهلوا صراحة يعني لكل مجتهد نصيب. خلينا نتكلم من فرقة عندها أكثر من 20 سنة، ونروح لفنان عمره 16 سنة فقط، آدم البنا. طرح قبل يومين أول ألبوم كامل له بعنوان في مدينتك. طبعا الألبوم يضم 15 أغنية، والملفت مو بس عمره، لكن أنه أول ألبوم له ما اكتفى بالغناء، شارك بنفسه في تلحين مجموعة من الأغاني، منها عادة معتذرا، دروس متكلفة، رايقين، نظرتك حلو النظرات، وأخبارك في البعد. وفي نفس الوقت عنده تعاونات بأسماء كبيرة جدا مقارنة بأنه هو لسه في بداية المشوار، زي عزيز الشافعي اللي كتب ولحن له أغنية خايف وفي مدينتك، وكمان مدين موجود في كنت بحبه مع بعضنا، مع أسماء ثانية مثل عمرو الخضري وإسلام زكي وكريم عبد الوهاب ووسام عبد المنعم. وقبل الألبوم أصلا كان آدم أخذ انتشار السوشيال ميديا في إعادة تقديمه للأغاني المعروفة، ومنها طل الهوى أنا، أو اللي كثير يعرفونها باسم أغنية حلف الأمر للفنان جورج والصوف. وكمان عنده أغاني زي هنعمل إيه وبتاع الصبر، وأخذ التفاعل قبل المشروع بفترة. القصة الحلوة في بدايته أنه تركي آل الشيخ سمع صوته قبل فترة وطلب منه التواصل معه ومع بنشمارك لدعم موهبته، وبعدها بدأ يظهر في حفلات أكبر. إحنا هنا قدام تجربة ألبوم أول مرة، لكن لفنان مو عمره 25 ولا 30، لفنان عمره 16 سنة. وأعتقد هذه الحالة بيخليك تسمع الألبوم بفضول وتشوف وين ممكن يوصل بعد كم سنة. نسمع آدم وراجعين.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: بانوراما على جدة اف ام.

حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فهم، ومكملين مشوارنا في بانوراما ومكملين نعرف ايش هي النيو ألبومز الجديدة. بعد ما سمعنا آدم البنا طبعا كمان في عندنا نروح للخبرة الطويلة، لأنه لطيفة أنهت هذا الأسبوع طرح ألبومها الجديد اللي هو كان بعنوان شبهي بالملي. لطيفة اختارت طريقة مختلفة شوي في الطرح، نزلت المشروع كله دفعة واحدة لكنها قسمت الأغاني على مراحل. الدفعة الأخيرة نزلت يوم 17 أوغست وكانت 4 أغاني، نص الحلو دقت نقص وحلي حلي وحالة، وفي نص الحلو تعاونت مع حسام سعيد واللحن والتوزيع لإسلام رفعت، أما دقت نقص فمن كلمات أيمن بهجة أمر وألحان وليد سعد. الألبوم بشكل عام اعتمد على تنوع واضح في الألوان والأسماء، وهذا الشيء اللي انعكس في حضور لطيفة هذا الأسبوع في القوائم. بعدها بيوم واحد بس دخلت لطيفة للمرة الأولى في مسيرتها قائمة البلاي بورد اللي هي Arabian Artist 100، وهذا كان برضو تفضيل حلو لأنه إحنا نتكلم عن فنانة عندها مسيرة طويلة جدا لكن

منصات الاستماع والقوائم الجديدة أعطت الفنانين اليوم نوع ثاني من الإرقام والإنجازات اللي ما كانت موجودة أصلاً في بداياتهم. يعني النجاح ما عاد بس مبيعات للألبوم أو حفلة كاملة العدد، صار عندنا تشارت سمارت وكمان تفاعل رقمي. ولطيفة هذا الصيف أخذت نصيبها منهم. هنسمع لطيفة ومكملين.

0: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: بانوراما على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد ومكملين من بعد ما سمعنا لطيفة. وصلنا لرحمة رياض اللي طرحت أغنيتها الجديدة ويلي يوم 18 أغسطس. الأغنية ترجع فيها بشكل واضح للهوية العراقية، لكن ضمن توزيع وإيقاع حديث، وهذا أصلاً واحد من الأشياء اللي تميز رحمة، إن هي مهما توسعت عربياً تظل ترجع للهجة واللون العراقي في اختياراتها. الأسبوع هذا ما كان عندها خبر الأغنية بس، كمان بعد يوم من طرح ويلي أعلنت حصولها على عضوية أكاديمية التسجيل الأمريكية Recording Academy، الجهة المنظمة لجوائز الجرامي. وطبعا العضوية ما تعني إن هي حصلت على جرامي

إنها ترشحت للجائزة، لكن معناها أنها أصبحت جزء من المجتمع المهني للأكاديمية. فكان أسبوع مزدحم بالنسبة لها، وأغنية جديدة ونسمعها سوا.

0: مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: بانوراما على جدة FM.
2: مكملين مشوارنا، وصلنا للقيصر. طبعا كاظم الساهر عنده أغنية جديدة بعنوان أتت، الإعلان عنها جاء بعد إصداره أحباب ومتى. يعني واضح أنه داخل الفترة الحالية بسلسلة من إصدارات جديدة بدل ما ينتظر ألبوم كامل وينزله مرة واحدة، وهذا أصلا صار اتجاه واضح عن كثير من الفنانين. بدل ما تغيب سنة أو سنتين وبعدها تنزل 12 أغنية بنفس اليوم، تصير موجود مع الجمهور طول السنة بأغنية وراء أغنية. مع كاظم تحديدا دايم في فضول، مو بس تجاه اللحن والصوت لكن كمان تجاه النص، لأنه جمهوره تعود منه على الأغنية اللي فيها كلمة وقصيدة وحكاية، مو فقط هوك سريع يمسك معك. أتت واحدة من الإصدارات اللي نخليها في الرادار في الفترة الجاية، وهي فعلا أغنية تستحق الاستماع بكل راحة. حنسمع أتت ومكملين مشوارنا، لا تروحوا بعيد.

ومن الألبومات وصلنا لأخبارنا الفنية، واليوم طبعا عندنا أخبار فنية مهمة جدا من نيو ميوزك. حنشوف إيش قاعد يصير في الوسط الفني. ليلي كريم ولسه ما اختارت عملها الفني الخاص في رمضان 2027. هذا الخبر نزل أمس عن الفنانة نيلي كريم اللي قالت إنه هي حتى الآن ما تعاقدت على مسلسل لرمضان 2027، وإنه هي حالياً بتقرأ أكثر من مشروع قبل ما تحدد اختيارها. وهذا يمكن يكون خبر بسيط، لكن موسم رمضان عادة تبدأ تحضيراته من بدري، وأسماء كثير من النجوم تبدأ تحدد مشاريعهم من الصيف. نيلي هذه السنة كانت موجودة في رمضان 2026 بمسلسل على قد الحب مع شريف سلامة، والعمل كان دراما اجتماعية رومانسية مختلفة شوية عن بعض الأدوار الثقيلة اللي ارتبط اسمها فيها خلال السنوات الماضية. السؤال، هل تكمل في مساحات اجتماعية أخف، ولا ترجع مرة ثانية للشخصيات النفسية الثقيلة اللي الجمهور أصلاً يعرفها فيها؟ كمان عندنا مصطفى أمر وأمر أمرين كليب 13 دقيقة، وهذه تجربة عربية شوية مختلفة. مصطفى أمر كشف تفاصيل مشروعه أمر أمرين، العمل مو فيديو كليب تقليدي مدته 3 أو 4 دقائق، احنا بنتكلم عن فيديو مدته حوالي 13 دقيقة، أقرب للفيلم الموسيقي القصير. طبعا في مزج بين الفانتازيا والدراما واستخدام الجرافيك وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتنقل بين فترات وعصور مختلفة، وهذا الشيء اللي شدنا لأنه مصطفى أمر نفسه مرتبط في ذاكرة جيل كامل بالكليبات. يعني احنا بنتكلم عن فنان كان الفيديو كليب جزء أساسي جدا من نجاح أغنياته في التسعينات وبداية الألفينات، ففكرة انه هو في 2026 يرجع يجرب مرة ثانية بالشكل البصري لكن باستخدام أدوات وتقنيات اليوم، فيها نوع من الربط بين جيلين مختلفين تماما. طبعا كايرو كيب تدخل التاريخ مرة ثانية بس كخبر فني، إذا قلنا إن هم أخذوا معانا مساحة كبيرة اليوم في نيوز آلبوم، السبب إن هم عندهم فعلا إنجاز يستاهل إن إحنا نوقف عنده. لأول مرة في تاريخ قائمة البلايبورد أريبيان 100 أرتست فرقة موسيقية بتحتل المركز الأول، قبل كاريو كي كان

صدارة عن يعني مرتبطة بفنان منفرد، لكن نجاح سوبر نوفا رفع الفرقة من المركز الثالث لين الأول، وهذا يقول كل شيء يعني شكل الاستماع عند الجمهور العربي حاليا، وأنه ما عادت مساحات جانبية أو جمهور محدد زي زمان. اليوم فرقة ممكن تنافس أكبر أسماء البوب والطرب وتأخذ رقم واحد. طلباتك أوامر، يمكن جاتنا مجموعة من الطلبات، بدايتها ندى اللي حابة تسمع أغنية حلي حلي وتهديها لكل بنات عمها اللي سامعين حاليا في السيارة.

دراما على جدة اف ام. وصلنا لوقت الشو تايم، وطبعا محبي وعشاق السينما خلونا نروح للشاشات الكبيرة. وأول شيء نقول لكم من التوب 3 اللي نعطيكم هو آخر ترتيب أسبوعي منشور وموثوق لشباك التذاكر السعودي، ونبدأ من المركز الثالث. ما زال الجواهرجي في المركز الثالث. الفيلم طبعا أخذ في أسبوعه الأخير حوالي 4.4 مليون ريال في شباك التذاكر السعودي، لكن بعيد عن الرقم أكثر شيء كان مسوي فضول من وقت الإعلان عنه هو رجوع محمد هنيدي ومنى زكي مع بعض، لأنه كثير من الناس أول ما يسمعوا الاسمين مع بعض يرجعوا مباشرة لأيام صعيدي في الجامعة الأمريكية، وهذه المرة العلاقة مختلفة تماما، هم زوج وزوجة وصلت مشاكلهم إلى الطلاق مرتين، وهنا يبدأ القلق لأنه إذا حصل الانفصال المرة الثالثة رح تكون الأمور معقدة بشكل أكبر، فيقرر أن هم يروحوا لمتخصص في العلاقات الزوجية ويحاولوا يصلحوا حياتهم قبل ما يوصلوا للنقطة الأخيرة. الفكرة قائمة على زواج مضروب، محاولات إصلاح، وكثير من المفارقات الكوميدية. يشارك هنادي ومنى زكي، أحمد السعدني، لبلباري مصطفى، وتاري عماد، والفيلم من إخراج إسلام خيري وكتابة عمر طاهر بمشاركة

الطرق وحريات البحر والساحرات والاختبارات اللي بيخوضها طوال الطريق. والقائمة ما كفتكم، البطولة فيها مات ديموند، هاثواي، توم هولند، روبرت باتيونز وتشارلز ثيرون وغيرهم من الفنانين. يعني نولان ما اختار طاقم بسيط أبدا. الفيلم حقق كمان إنجاز كبير في عروض الآي ماكس، وصار من الأعمال اللي الناس تتكلم عنها كتجربة لازم تنشاف على شاشات كبيرة، مو فيلم تشغله وانت ماسك الجوال. فإذا انت تحب الأفلام الملحمية هذا واحد من أفضلها. والمركز الأول ما زال متصدر سبايدر مان اللي هو البراند نيو داي، والصدارة ما زالت عنده الأسبوع الثالث على التوالي في آخر ترتيب منشور. الفيلم حقق خلال الأسبوع حوالي 11 مليون ريال في السعودية، والقصة هذه المرة تبدأ بعد 4 سنوات من أحداث نيو واي هوم. بيتر باركرز بيعيش واحدة من يعني وحداته المتتالية في نيويورك، وسبب انه احنا نعرف في نهاية الفيلم السابق العالم كله نسي مين هو اصلا بيتر باركر. لكن ام جي ولد يقرر طبعا بيتر باركر حياته بالكامل انه هي تكون لسبايدر مان ومحاربة الجريمة، وتبدأ معاه ازمة جديدة لما يمر بتغيير جسدي غريب، وفي نفس الوقت يظهر تهديد جديد للمدينة. الفيلم يجمع هذه المرة مع شخصيات كثير من جمهور مارفل المتحمسين لها واللي يحبوا زي طبعا جون بنترثال، وطبعا كمان عندنا ظهور هوك، ويرجع توم هولند طبعا من دور بيتر باركر، ومعه زانديا وغاكوب وباتلون وسادي سينك وغيرهم من، وطبعا الفيلم من طبعا موجود له يعني أكثر من جزء، لكن هذا الجزء تحديدا ماخذ قسم كبير من محبة الجمهور. خلينا نوقف عند فيلم واقف على المركز الرابع، لكن حتى لو ما دخل التوب 3 ما ينفع ان احنا ما نتكلم عنه شباك التذاكر السعودي وما نتكلم عن فيلم سعودي اللي هو عكس سير. الفيلم دخل المركز الرابع في اخر ترتيب منشور بايرادات حوالي 3.5 مليون ريال. القصه تدور داخل شركه اسمها روزما لنقل الاموال، والشخصيه الرئيسيه ناجي اللي بيدخل في ورطه وبيحاول ينقذ زوجته من السجن، ومين يساعده؟ عطاء، وشخصية متهورة. يعني من البداية نعرف انه الخطة غالبا ما راح تمشي زي ما هم يبغوا، ويبدأوا بخطة المفروض تتنفذ او تنقذ الموقف، وتتحول إلى سلسلة مطاردات وفوضى وقرار غلط. الفيلم من بطولة عبد العزيز الشهري، مؤيد النفاعي، مهند الصالح، فوز عبد الله، وحسن العبدي، وفتون الجار الله. هذا الفيلم من إخراج عبد العزيز الشلاحي وكتابة مفرج المشفل، وهو بالنسبة لي اختيار لطيف جدا إذا أحد اليوم يبغى يدعم فيلم سعودي وفي نفس الوقت يدخل شيء خفيف في أكشن وكوميديا. فيلمنا الخامس وما زال موجود على القائمة اللي هو خلي بالك من نفسك. هذا هو الفيلم الخامس اللي صار طبعا بعد ما كان أعلى خلال الأسابيع السابقة، من بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز. يكون هو علاء مذيع إذاعي يخاف من الارتباط ويقابل فريدة، ويعتقد أنه أخيرا قابل البنت المثالية، وبعدين يكتشف أنه هي من كبار تجار السلاح. وهنا يتحول الفيلم من قصة حب إلى أكشن ومطاردات ومواقف كوميدية، والأسوأ بالنسبة له أنه هي تجبره على الزواج منها. الفيلم تجاوز خلال أول أسابيعه في السعودية 15 مليون ريال إجمالي إيرادات، يعني حتى في نزوله في الترتيب الأسبوعي فهو بالفعل أخذ حضور جماهيري قوي خلال الموسم. فاطمة طالبة أغنية للفنانة أحلام وأكثر من أول، نسمعها سوا.

0: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
2: بانوراما على جدة اف ام.
3: بعد ما سمعنا أحلام في أكثر من أول كذا يعني رجعنا للحنين أيام معينة، لكن خلونا كذا نرجع كمان 30 سنة لورا، لأنه بعض الأغاني ما تحتاج ترند جديد عشان نرجع نسمعها، يكفي من أول لحن على طول تعرفها. هذه الأغاني تكون مرتبطة في ذكريات معينة في أيام معينة، أو حتى عرفناها مؤخرا وتعرفنا عليها قريب لكن ما زالت لها مكانة في القلب. عبد المجيد عبد الله بغنية يا طيب القلب هي اختيار كوبليه اليوم، وغنية يا طيب القلب اللي صدرت في نهاية التسعينات من كلمات سالم سيف الخالدي وألحان ممدوح سيف، من الأغاني اللي رغم مرور كل السنوات عليها لسه عبد المجيد عبد الله يغنيها في حفلاته والجمهور يكملها معه. السبب يمكن إنه فكرتها كانت بسيطة جدا، اشتياق لشخص غاب، ما في قصة معقدة ولا محاولة تكون ذكية زيادة، مجرد شخص يفتقد شخص ثاني والمكان من غيره مو نفس المكان. وهذا النوع من الأغاني تحديدا هو اللي يعيش، لأن الموسيقى تتغير، التوزيعات تتغير، الشعور نفسه ما يتغير، وهذه أصلا كان فكرة كوبليه. طبعا هنسمع يا طيب القلب، يعني تحية خاصة من فريق العمل من مخرجنا الرائع سلطان المحياوي، من الإعداد والتقديم كنت معكم من هبة شعبان. استمتعوا بالأغنية بكل ما تعنيه الكلمة. في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. بين لمسة ساحر وتألق هداف، الأهلي يواصل سلسلة الأفراح. الخليج يتعادل سلبيا مع الشباب، مباراتين على التوالي سلبية. الاتفاق بأحلى بداية، تجاوز الفتح ويوصل للنقطة السادسة. الخلود في شوط يهزم التعاون بثلاثية.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة المرة. هي بس رسالة لجمهور الأهلي، وعارف الاحتقان اللي من الجمهور على ما حدث في الفترة الماضية من تعاقدات من السيد روي بدرو، من التعاقدات اللي تمت، لكن رسالة لجمهور الأهلي: لن يقف الأهلي على قدميه إلا بدعمكم، ولن يحقق الإنجازات إلا بدعمكم، ولن يصل إلى مراحل بعيدة في كأس القارات، والحديث اللي يهمني أنا كأس القارات، إلا في دعمكم. كم عودتونا؟ انتشلتوا الأهلي في سنوات كان في الضياع، أعدتوه إلى البطولات. وهذه عادة جماهير الأهلي، هي رسالة. وقف مع النادي، ترى المدرب باقي، والتعاقدات أعتقد أقفلت الأجنبية، خلاص هذول اللي عندك، بتصير محتقن من هنا لنهاية الموسم، ما راح يتغير شيء. النادي أبقى من روي بيدرو، وأبقى من الرئيس التنفيذي، وأبقى من المدرب. النادي ملك لجماهيره، ادعموا ناديكم. والحديث لجمهور الأهلي وجميع جماهير الأندية، ترى الرئيس يتغير، مدير رياضي يتغير، رئيس التنفيذي يتغير، مدرب يتغير، لاعب يتغير، اللي يبقى هو الجمهور. دعمكم يوصل الأهلي إلى مراحل متقدمة في يوم الأربعاء مباراة أوكلاند، بعدها بحول الله صن داونز، وبعدين مع أمريكا الجنوبية أو الكونكاكاف، بعدين تقابل باريس سان جيرمان. حلم لماذا لا يتحقق بدعم المجانين؟ أنا خالد الشنيف، ضيوف الكرام الدكتور سلطان الأحياني. مساء الخير دكتور.
1: مساء الخير مستعيك على الزملاء.
0: مساء الخير ناصر.
2: مساء النور عليك وعلى المشاهدين.
0: مساء الخير.
3: مساء النور أبو الوليد.
0: عبد الرحيم جزاوي، مساء الخير.
4: مساء النور أبو الوليد، مساء الخير على الزملاء الموجودين.
0: محتقن جمهور الأهلي عبد الرحيم؟
4: والله شوية أيوة، اليوم كان بالذات يعني كان واضح فيه احتقان، بس زي ما قلت تقريبا على كلامك أبو الوليد، ما عاد في اليد حيلة، خلاص الانتقالات والصفقات

0: الأجنبية تقريبا انتهت في الأهلي، فما لكم إلا أنكم تدعموا النادي والنادي محتاجكم، وأنتم الدعم الأساسي دائما للنادي.
1: الجولة الثانية خلصت ناصر، وضحت الصورة ولا لسه عشان تغير رأيك اللي قلتها في أول حلقة تذكر؟
2: لا شوف الجولة الثانية خلصت وأنا أشوف أنه في 6 فرق حاصلين على العلامة الكاملة، فأنا أتوقع أنه وضع الأندية السنة دي أحسن من الموسم الماضي.
1: أحسن من الموسم الماضي. طيب سريعا فقط على نتائج اليوم التي لعبت في دوري روشن، هذه النتائج اللي لعبت في دوري روشن، الفتح والاتفاق 1-0 الفتح، الاتفاق عفوا، الخلود والتعاون 3-2 الخلود، الأهلي والأبها 4-0 الأهلي، الخليج والشباب 0-0 أحمد، الخليج والشباب 0-0 اللي انتهت قبل قليل.
3: أعتقد أن أنا بالنسبة لي أشوف اليوم الشباب تحسن عن المبارتين الأولى اللي لعبها في على مستوى الكاس ومستوى الدوري، بعض التدعيمات يمكن أعطت إضافة، شوط أول كان مسيطر الشباب، يمكن يفقد للقرارات اللي في الثلث الأخير، بعض القرارات في الثلث الأخير كانت سلبية هي اللي أثرت على عدم التسجيل، أضف إلى ذلك يمكن فرصة يعني أنا أعتقد فرصة جوش اللي ما لها أي تفسير بالنسبة لي، لكن أنا بالنسبة لي أنا أشوف أن الشباب قاعد يتطور، والعمل اللي قاعد يقام في الفترة الأخيرة اللي قام فيه الفترة الأخيرة كان على مستوى الارتقاء بنادي الشباب بشكل أفضل.
1: دكتور مباراة أو عفوا ناصر مباراة الفتح والاتفاق.
2: والله شوف مباراة تتكلم عن نفسها، لما تشوف مباراة يعني لين الدقيقة 78-0-0 يعني هندري اليوم أنقذ الاتفاق وخلى لهم أحلى بداية من سنوات يعني إنه يحصلون على العلامة الكاملة، فأنا أتوقع مباراة يعني ما أنا شفت فيها بس هدف هندري يعني الفرصة المحققة وفرصة ديمبلي اللي تألق فيها الحارس وليد العنزي.
1: الفريقين طالعين من خسارة
2: خسارة كاس كلهم خايفين، وبصراحة أنا ما أتمنى أن تكون بداية كذا للكابتن خالد العطوي.
1: بداية سيئة
2: يعني بدايته الصراحة، احنا نتمنى له التوفيق بإذن الله.
1: طيب مباراة الخلود والتعاون دكتور؟
4: خلود ممتع كاستقطابات، ممتع كحضور، ممتع كثقة مدرب وأفكار. في المقابل التعاون أعتقد أن التعاون محبط، أقل من الموسم الماضي على مستوى العناصر وكذلك حتى على مستوى الأفكار الهجومية. شوط أول تفوق كاسح للخلود على مستوى الفرص، على مستوى صنع الخطورة، سجل 3 أهداف وأضع ضربة جزاء، كان ممكن ينهي هذا الشوط برباعية، غاب عنها التعاون للمباراة الثانية على التعاون يعني على التوالي. التعاون يبدأ بتشكيل خاطئ، يبدأ بخط وسط يعني غير ما عنده نزعة هجومية، وكذلك حتى الدور الدفاعية كانت أقل، وهذا الشيء انعكس على الشوط الأول اللي كان اكتساح كامل لفريق الخلود. للتعاون أعتقد أن الإضافات كانت هذا الموسم، وأتكلم عن نديم برامي اللي هو اللاعب اللي الشوط الأول تتكلم عن 12 لمسة مفترض يكون دوره أكثر هجومي، 9 منها في ملعب التعاون، تمريرة وحيدة على الجزء الهجومي، وهذا الشيء شفنا كيف كإضافة ما كانت إضافة. كذلك حتى كتغييرات المدرب في المباراة الماضية مع الخليج بنفس التشكيل، الرشيدي نتكلم عن برامي، نتكلم عن الطلحي، نتكلم عن كويكبي، كلهم دورهم الدفاعية أقل، وهذا الشيء انعكس على الجودة الدفاعية للتعاون. هجوميا حمد الله إضافة هو اللي ممكن صنع حلول التعاون هذا الموسم، أعتقد بهذه الاستقطابات
1: يروح في آسيا بعيد ولا لا؟
4: لا أقل من الموسم الماضي
1: يعني بشكلك كمير. أنت بتودع من آسيا على الأسماء دي ها؟ آسيا 2
4: نعم، لا أنا أعتقد توقعنا بالمشاركة في آسيا 2 يكون التعاون أعلى على مستوى العناصر.
1: إلى المنجانين عبد الرحيم، 4 كانت كثيرة أم قليلة؟ الأهلي أبها
0: والله أبو الوليد، أول شيء مبارك لجمهور النادي الأهلي، مبارك للنادي الأهلي طبعا، وهارد لك نادي أبها. والله أنا أشوف أنه 4 كانت قليلة، يعني خاصة الشوط الأول كان فيه فرص كثير، كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن في النهاية الفريق في تطور جدا ممتاز عن المباراتين اللي فاتت، شفنا اليوم الفريق اليوم بشكل أفضل، وهذا يعطيك أنه في الفترات الجاية الفريق حيتطور أكثر. فوز مهم جدا قبل مباراة كأس القارات، فأعتقد وبنتيجة زي 4-0 كلين شيت، يعني يمكن اليوم مندي يتألق في أكثر من كورة، فأنا أشوف إنه الفريق يعني مباراة وقتها جدا مناسب إنك تفوز بذي النتيجة وبدأ المستوى قبل المباراة حق كأس القارات، فأتوقع بإذن الله إنه مباراة كأس القارات تكون الأهلي جاهز إن شاء الله، ونقول الأهلي في تطور، كل مباراة بيتطور أفضل من اللي قبلها، وهذا شيء يعطيك أمل مرة كبير إنه الفريق حيكون في صورة أبعد في الأوقات القادمة إن شاء الله.
1: كمل عبد الرحيم، كمل واستمتع بالأهداف.
0: والله مستمتع بالذات توني، يعني اليوم توني رجع لنا شويه من الموسم اللي فات يعني، وشفنا احنا اكثر حتى اللعيبه كانوا ابوه يسجل، كانوا يحاولوا بكل الطرق يخلوه يسجل هاتريك. فان شاء الله باذن الله الاهلي في الفترات القادمه حيكون افضل.
1: ناصر على الاهلي وابها، وش اللي عجبك في الاهلي؟ وش اللي ما عجبك في الاهلي؟
2: شوف انا اللي عجبني في الاهلي البدايه، دائما نشوف فريق باقي بدايه قويه في اي مباراه اعرف انه راح يسجل جول وجولين وثلاثه، يعني 12 دقيقه فيها 2-0، وتألق توني، تألق جالينيو، إدوارد اللي قاعد يعني بصراحة يقدم نفسه من بداية الموسم لين ثالث مباراة اليوم تقريبا قاعد يقدم نفسه بشكل أكثر من ممتاز. إدوارد بصراحة إضافة قوية للأهلي. اليوم ترينكاو يعني اليوم أبدع بصراحة، يعني من زمان إحنا ما شفنا أحد يشوت من برا 18 في دورينا. ممكن السنة دي شفنا أهداف كثير من بداية الموسم، ممكن 6-7 أهداف كلها من شوتات خارج 18. يعني انا احب اللاعب اللي يكون جريء دائما، وترينكاو بصراحه في كل مباراه قاعد يقدم نفسه، قاعد تعرف انت الاجواء دائما مختلفه للاعبين اللي يجوا من برا، لكن قاعد يقدم وقاعد يقدم نفسه بشكل اكثر من جيد جدا. لكن ادوارد ممتاز.
1: طيب انت تقول لي سبرستيان مسوي كل شيء،
4: نعم.
1: وش اللي تقصد كل شيء؟
4: المستوى
1: والحاله اللي امامك.
4: نعم الادوار الدفاعيه اولا هجوميا، اعتقد انه لاعب مكمل لخط الوسط في كامل التفاصيل اللي يحتاجها لاعب الوسط ويحتاجها وسط الفريق. شوف بدايه من بدايه الهجمه، شوف كيف الادوار الدفاعيه، وشوف كيف الرؤيه عنده، لاعب صاحب رؤيه جدا مميزه في التمرير الطوليه جدا، يعني فيها دقه، وبالاضافه الى التمركز ومهاجمه المساحه. فاعتقد انه من اهم الاضافات للاهلي هذا الموسم على مستوى صناعه الفرص.
1: قطعت الكوره،
4: شوف ما يبخل في الادوار الدفاعيه، لاعب اضاف شيء كثير لخط وسط الاهلي على مستوى التوازن، تحكم في الرتم، صناعه الفرص. شوف كيف تاثيره الهجومي للاهلي، اعتقد انه تاثير جدا عالي. يعني هذا اللاعب اضاف قطعه مهمه لوسط الاهلي، اعتقد انها اضافه مهمه لسرعه الرتم واحد، ولصناعه الفرص اثنين، وحتى على مستوى التسجيل اضفت لاعب وسط عنده قدرة
1: بشكل
4: كبير. نعم عنده قدرة كبيرة على مستوى التسجيل، فأعتقد أنه قدم بصراحة نفسه بشكل جيد من نجوم الأهلي، واضح في ثلاث مباريات، وأعتقد أنه حتى من نجوم الموسم بشكل كبير.
3: أنا بالنسبة لي القطعة الناقصة اللي كانت في الأهلي نوعية اللاعب هذا في عملية العمق الملعب اللي يكون الأهلي شفناه في العام الماضي، أو مع تكوين اللاعبين على مستوى الكرة الثانية أو في عمق الملعب، ما تجد لاعب على كواليتي عالي. يمكن جابوا إنزو ما خذ الفرصة، لكن هذا بدني أعلى، هذا بوكس تو بوكس، هذا حتى على جودة التمرير والذكاء في التمرير. شوف في عندك جودة لكن في عندك ذكاء في التمرير.
1: ممتاز.
3: التمرير في الذكاء هو الاختيار الحل الأفضل واللي يوديك للباب بشكل أسرع.
1: أنت تكلمت على ترينكاو. طيب خلي نروح، لأنه هو لاعب وسط، أنا بجي لك على توني.
2: كيف؟
1: طيب عبد الرحيم، هدف ترينكاو موضوعة ولا بقوة لعبها؟
0: والله أقول ده الاثنين صراحة.
1: الاثنين.
0: ايه يعني ترينكاو شفنا اهداف منه كثير زي كذا، وقلت لك قبل كذا بوليد ترينكاو لاعب جدا مميز، يعني شوف الاستلام واعطاها واحده واضح، يعني شوف بوليد هنا خذها هو راكنها يعني واضعها وشايتها في نفس الوقت. ترينكاو لاعب مميز جدا وعنده اهداف كثيره في مباراه 18. انا اتوقع قلتها بوليد قبل كذا، قلت ترينكاو يبغى له بس وقت، يمكن هو مو من اللاعبين اللي على طول مع الفريق، لكن شفنا هذه ثالث مباراه كل ما له يتطور اللاعب. فأنا أتوقع إنه الفترة الجاية حيكون ترينكاو عامل مؤثر جدا في لعبته في النادي الأهلي.
1: ينسي الأهلي جماهير الأهلي محرز؟
0: ما ينسي، لا ما ينسي محرز، صعب إنه ينسي محرز، ما أعتقد.
1: ما ينسيهم ها؟
0: ما ينسيهم، ما حد حينسي محرز.
1: طيب سريع
3: بس هذا متنوع أكثر.
1: أيه.
3: هذا يقدر يدخل على الداخل، هذا يقدر يعني صح إنه محرز دائما على الطرف التكنيك عالي في كيف الصناعة، لكن هذا ميزة إنه يقدر يدخل على الداخل، هذا في عنده السرعة على الداخل والصناعة والتسديد، حتى شفتنا في الهدف. هذه إمكانيات مختلفة، صح إنه محرز ما يختلف عليه أحد، لكن في وقت كان محرز ما كان اللي يعطيك العطاء اللي ممكن يعطيك هذا ترينكاو.
1: شيل الهدف اللي سجله ترينكاو، وكيف أداءنا سلطان؟ صراحة
4: لا أقل،
1: عارف شو اللي أقصده؟
4: صح،
1: يعني تخيل إنه ما سجل الهدف، كيف أداء؟
4: جيد جدا، لكن زي محرز لا، أقل من محرز كثير، وأعتقد إنه ظلم إنه يقارن بمحرز. بروفايل لاعب آخر يفتقد أول شيء صناعة الخطورة مثل جالينو في يعني في جبهة. مع محرز الأهلي كان الجناحين في شكلين مختلف، جالين وهجم المساحة ومحرز كيف يستلم وكيف يعني بالمهارة يصنع الخطورة. أعتقد أنه لا يعني إلى الآن ما قدم المستوى اللي يتوقع.

0: من يكون إضافة ذكرنا سبيرستيان إدوارد، شفنا كيف الإضافة اللي صنعها في ثلاث مباريات، صنع الفارق بشكل كبير. لا زال ترينكاو نتوقع منه بشكل أكبر خاصة على مستوى التسجيل.
1: طيب وأنا أجي لك هداف، كم هاتريك سجلت في حياتك؟ ما شاء الله
2: كثير،
1: ما تحسبها
2: والله ما أحسب، بس اسمع
3: زين ذي الايام طفت الحاسب
2: والله اسمع والله كثير.
1: طيب ورونا اكثر اللاعبين تسجيل. طب انت لحقت المحترفين ولحقت قبل المحترفين.
2: المشكله ظلمونا بموضوع غير
1: عفوا الاهداف للهاتريك في تاريخ دوري المحترفين. حمد الله 11 هاتريك، السومه 9 هاتريك، بنزيما 6 هاتريك، رونالدو 6 هاتريك، ايفان توني اليوم وصل 6 هاتريك. ماذا يعني الهاتريك للمهاجم؟ وعشان كذا مخلي سؤالك وش يعني لك؟
2: والله يعني لي شيء كثير بصراحه، لما تخلص مباراه وانت مسجل هاتريك ولا سوبر هاتريك
1: احسن تاخذ الكوره.
2: مو بغض النظر الكوره انا ضيعوها اولادي، بس انا اتكلم انه الكور تمام، الكور تقعد للذكرى، لكن انا اتكلم التاريخ. شو اليوم التاريخ مسجل، مسجل كم لاعب سجل هاتريك، كم لاعب يعني قد ما نقول لو تقعد 100 سنه تاريخ يعد نفسه. تكلم كل سنه، كل سنه تنذكر. لكن احنا لما نتكلم اليوم مثلا انا بتكلم على برجع شوي لترينكاو، لانه ترينكاو صعب.
1: خلينا انا توني وبجي لك ترينكاو. طيب وبجي لك الهدف.
2: طيب
1: الان رونالدو موجود، موجود توني، موجود ذكرونوس موجود، ما ادري بنزيما اعتقد ممكن يجلس يمكن
2: الحمد لله.
1: الحمد لله ممكن يكون هداف.
2: لا الحمد لله صعب.
1: اتكلم على هداف الدوري.
2: انا اتكلم على هداف الدوري.
1: مين؟
2: انا اقول لك شوف توني.
1: ايه؟
2: توني السنه دي ايه؟ مع جوليان تمام، هذول انا احس بيصير بينهم تنافس كبير، بالاضافه
1: لرونالدو
2: لانه شوف من خلف رونالدو جواو فليكس.
1: يعني لسه مو واضحه لك مستقبل هي بين الثلاثه.
2: مستقبل بين الثلاثه.
1: بجي لك لترينكاو، بس بروح لاحمد لفكره وبجي لك لترينكاو ولا تشيل هم. شاهدنا الاهلي مع بوسيتش، هو بوسيتش تذكرونه بوسيتش ولا بيسيتش؟ بوسيتش
2: مارينيو اختصر
1: مارينيو عشان انا نلقطها ما عليك. في بالتحديد في الهدف الاول لا مختلف عن ليسلا، هذه الافكار اللي بيطبقها.
3: انا اعتقد ان انا بالنسبه لي انا بالمدرب بوزيتش من المدربين اللي ممتازين جدا، يحتاج الوقت في عمليه الافكار، وقلنا انا يحتاج وقت لا اقل ولا اكثر.
1: هذه الافكار اللي بيطبقها.
3: اي هذه الافكار، شوف الانتشار اول شيء، شوف الانتشار، شوف اول شيء ما مع ياسلا ما تشوف الانتشار في هذا، وعدد اللاعبين في ثلث الملعب المنافس. دائما تبدا لما تبني الهجمه تبني ب 10 لاعبين في الانتشار، في حلول في التمرير، في حلول في الاختيار، الانتشار العرضي، الانتشار في عمق الملعب. فأعتقد أن هذه في أفكار مختلفة كليا عن يايسلا. يكون قريب من الباب، يقدر يصنع حلول أكثر إما عن الأطراف أو العمق. فأعتقد أن بوزيتش أنا من أشوفه من المدربين اللي ممكن يكون له بصمة كبيرة، وممكن مع الأهلي أنا أتوقع يوصل لمراحل بعيدة.
1: ما فيها مغامرة؟
3: لا بالعكس.
1: أحمد هل الفكر اللي قاعد يلعب فيه الادوات متاحه عشان ينفذ هذا؟
3: لا انا اشوف عندك سباستيان لاعب يقدر يبني في في في في البناء، عندك من الخلف صحيح في ايبانيز لاعب كواليتي عالي، جاليني وفي عمق الملعب في الطرف.
1: احمد بس بناقشك وبترك المساحه لكم كلكم، عشان تبغى تسيطر وتلعب ملعب المنافس لازم عندك 10 لاعبين جودتهم في التمرير 80% 90%. هل الاهلي يملكها؟
3: انا الان
1: اتكلم لك مثلا 9 من 10
3: من انا الان اجيك من سباستيان لترنكاو لجالينيو المحترف الجديد لسه ما شفته، واضح انه هو اللي جلب المدرب ويعرفه زين، معناته ايبانيز، يعني اللاعبين عندهم كواليتي. هو الافكار انا اعتقد ان مدرب الاهلي مدرب على مستوى عالي، يحتاج إلى الوقت وراح يوصل للأهلي المستوى ممكن ينافس، ممكن ينافس حتى على بطولة الدوري. بالنسبة لي أنا أشوف إذا استمرت الأفكار، إذا استمر شخصيته.
0: أنا أتوقع كابتن أحمد إنه حيستمر على نفس أفكار ياسر. ممكن بعض المباريات للفرق اللي تكون متكتلة دفاعيا تبدأ بعملية البناء مثل المباراة اللي لعبها في بعض المرات، ولكن في بعض اللقطات في المباراة هذه أو حتى القادمة أو حتى الماضية شفنا يلعب كرة طولية. أعتقد أن الفريق مبني على اللعب مباشر، ونجاحه مرهون بهذا الأسلوب، خاصة مع المباراة التنافسية. يعني لما تيجي مباراة تنافسية مع الهلال، مع الاتحاد، مع النصر، هل وسط الأهلي أو عمليه الدفاع الهجومي الاهلي حتبدا بعمليه بناء، اعتقد انها فيها خطوره كبيره.

0: لان الفريق مبني على عمليه اللعب المباشر وحيستمر على هذا الطريق.
1: سلطان انا ما انا بالنسبه لي ما اعتقد انه بيبني اللعب المباشر اليوم. شلون يلعب اللعب المباشر اذا وصل ثلث الملعب الخصم يعني تعدى خط الوسط وشاف العمق مقفل اوكي يفتح بالاطراف يلعب اللعب المباشر، لكن اول نشوف من ضربه المرمى فهذا انا اشوفه مختلف كثير. انا بالعكس بيستمر ما راح يبدا
0: المباراتين ما كان فيها ضغط عالي من بدايه المباراه.
1: ايوه حتى
0: المنافسين للاهلي ما كان فيها ضغط عالي. لكن بتقيس الاسلوب اللي حيستمر عليه قيسه على المباراه التنافسيه اللي حيلعبها الاهلي، واول مباراه حتكون اتوقع مع الهلال 1 سبتمبر.
1: لو شوف ابو
0: هذه المباراه اللي حتوقف
1: ابو احمد كيف انا بالنسبه لي المدرب هو بغض النظر عن تنافسيه او فريق اقل او فريق اعلى عنده اسلوب يبغى يطبق.
2: تفرق يا احمد؟
1: لا في مدرب في مدرب
3: اسمع رايه
2: مستحيل يلعب بنفس الطريقه اللي لعب فيها اليوم. صح. مستحيل يلعب فيها ضد مثلا ضد الهلال. صح. ابها اليوم هو اللي يعطيك اصلا مجال انك انت تبغي.
1: اوكي
2: هو اللي يعطيك مجال انك انت تبغي
1: بس هو بس مع الدرعيه
2: تلعب مع الفرق.
1: مع الدرعيه سوى ضغط عالي وحاول يبني. الدرعيه سوى ضغط عالي حاول يبني من الخلف
2: وما كان اداء
1: في المباريات الوديه في المباريات الوديه مع الاتفاق سوى ضغط عالي وحاول يبني.
0: كل المباراتين مع الاتفاق مع الدرعيه كان مستوى الاهلي اقل.
1: اي بس هو معناته
0: نقطه ثانيه
1: بغض النظر عن المستوى
0: حتى اظهرت الاهلي
2: هو سلطان اصلا
0: ما عنده الاظهر اللي ممكن تبني عليها. تفضل
2: هو احمد اهم شيء ياسلم ايش هو مبسوط هو
1: لا لا ما لا لا لا, لا, لا شوف عبد الرحيم هي في افكار واضحه وما في مدرب يجيك قص لزق قص لزق يعني انا بجي باخذ من ياسلا بطبق ياسلا. طيب هذا متى يسويها اذا جاك في نص الموسم
2: مؤقتا يا احمد مؤقتا حيمشي على افكار ياسلا لين يجي فتره توقف يقدر يشتغل على الفريق لكن غير كذا ما قاعد
1: عبد الرحيم هو مو قاعد يبني على مو قاعد يمشي على افكار يايسلا مختلف تماما.
3: طيب انا بس عشان افك الاشتباك الفني هنا. انت تقول المدرب سينجح نجاح باهر، الشباب يقولوا لسه اللي فهمته لسه الحكم عليه مبكر ولا لا.
0: هو النجاح مرهون بنفس النجاح مرهون بنفس اسلوب يايسلا اللي بني عليه الفريق.
3: القاضي هنا
0: تفضل.
3: لان كل واحد فيه اختلاف بالعكس الاختلاف
4: اللي لا شوف يا ابو وليد
3: على مدرب الاهلي
4: اختلافهم حلو بصراحه كل واحد يعطي رايه الفني في النهايه بتطلع النتيجه اللي بيشوف المشاهد. لكن اتكلم معك بكل صراحه ممكن احمد عنده راي عبد الرحيم وسلطان عندهم راي لكن المدرب لسه توه ما له فتره بسيطه بصراحه. بعدين ممكن يبني افكاره ليش؟ لانه بعض اللاعبين اللي جو مع المدرب صح ولا لا؟ فممكن يقدر المدرب يسوي ذي الطريقه. لكن انا بتكلم في المباريات الكبيره. المباريات اللي فيها كسر عظم اللي هي النصر الهلال الاتحاد
3: القادسيه
4: تمام؟ راح يلعب المدرب نفس ما كان يلعب ياسلي بالكور المباشره الطوليه بالذات
0: لان نفس الاسماء.
4: طيب بالذات ليش انا بقول
1: انا بعلم
3: حشرت
4: لا انا مع احمد كلامه
1: انا بقول
4: معلش بس عشان لانه انا عارف احمد وصل فكره انه المدرب يبغى يلعب بالطريقه اللي هو جايبها تمام. لكن ما في وقت يسعف المدرب حاليا. لكن في المباريات اللي عليها الكلام راح يلعب الكور الطوليه لكن ما بيلقى محرز اللي كان يلعب عليه ايبانيز. اتكلم معك بكل صراحه
0: صحيح.
4: يعني ممكن تنجح
0: ممكن جالينو
1: انا بس أنا أبو علي بقول لك شوف ما في مدرب بالنسبه لي انا ما في مدرب
4: يطبق افكار مدرب ثاني.
1: افكار مدرب
4: انا
1: ثاني.
4: انا فاهمك
1: انا شوف انا الحين ابو علي عنده افكار ممكن لو مثلا هو مدرب عنده افكار مختلفه انا وياه لعبنا مع بعض لكن افكاري غير ممكن في كمستوى الافكار ما اقدر اخذ من افكار ابو علي انا ما اعرفها. صح. انا ما اعرف اطبقها ما انا بدارسها انا ما بحافظها. هذا اللي بالعكس لو لعب باسلوب يايسلا وهو ما يعرف
4: يمكن يخسر
1: اشياء كثيره بالنسبه لي انا لو لعب باسلوب يايسلا وهو ما يعرفه راح يخسر. متى يسويها المدرب؟ يسويها في نص الموسم اذا جاك في نص موسم
3: واضحه بصوره.
2: احمد انا بس ابغى اديك معلومه انا ما اقول لك انه هو يمشي بطريقه تيسلا ولا يلعب بطريقه تيسلا هو يلعب بطريقته لكن حيبدا في البدايه بطريقه تيسلا لين يضيف افكاره حبه حبه هذا اللي انا اقصده.
1: الان هو ما بدا بافكار يا تيسلا
2: اسمع احمد صعب في 5 ايام يجي قبل الموسم ويلعب بافكاره من اول المباراه. طيب. طيب. هذا اللي انا بوصله هو. انا ما اقول
1: بس انا بقول لك عبد الرحيم الى اليوم ما لعب بافكار يا اسلام، الى اليوم ثالث مباراه ما لعب بافكار يا اسلام من الكاس الى السنتين دول.
2: اكثر الشوط الاول نص الهجمات للاهلي هجمات مرتده على طريقه ياسر.
1: اي هجمات مرتده اوكي مرتدة، بس مو هو باللعب المباشر يا اسلام. وش كان يلعب؟ ضربه مرمى ابنيز طويل.
2: لا مو بس ضربة مرمى يا أحمد، مو بس ضربة مرمى.
1: كان من مندي.
0: حتى يا إسلام إذا كانت الفرق اللي أمامه أقل وتتراجع يبدأ بعملية.
5: قل له شيء الميدان يا أحمد، عندنا الدوري كامل.
3: لا خلاص أنتم جالسين تدورون على نفس الكلام، هو يرد كلامك وأنت ترد كلامك. أقفل الموضوع
0: الأسماء نفسها.
3: أي خلاص
0: بالأسلوب المناسب لها هو اللي نجح معاه.
3: أقفل الموضوع، لسه باقي لنا موسم كامل يا شباب لسه. صافرات الاستهجان نسمعها اللي كانت من جمهور الأهلي على مين كانت؟ اسمعها صوت وصورة مخرجنا صافرات الاستهجان.

0: عبد الرحيم سمعت ولا ترجم لك؟
1: لا انا سمعت.
0: وش قالوا؟
1: على روي بيدرو.
0: هو بيدرو اوت، يعني هذا اللي سامع يمكن سمع انا ضعيف، بيدرو اوت.
1: هو هي
0: مدرج كامل قاعد يقول بيدرو اوت.
1: صحيح.
0: ليش؟
1: ابو وليد يمكن كثره الاقاويل اخر الفتره عن بيدرو، يعني اللي قاعد يسويه في النادي، ويمكن شفنا اليوم تغريده تنزو وميلو يعني كان فيها شيء، يعني كاتب عن العداله وما العداله، ففي اشياء جوه النادي يعني ما حد يعرفها، لكن الظاهر انه بيدرو قاعد، انا بالنسبه لي انا ماني مقتنع فيه، انا حاسس انه قاعد يبعثر في النادي، لكن في النهايه ما تدري ايش اللي بيصير جوه بالضبط.
0: ممكن اتخذ قرار مع ضغط الجماهير عليه؟
1: والله ما اعتقد ابو الوليد، ما اعتقد انه هاي
0: شيء. ما اجل انت ما تعرف جماهير الاهلي زين.
1: والله بالعكس ابو الوليد، انا اعرف جماهير الاهلي كويس، بس برضو
0: والله اذا حطه في راسه ما حد. ها
1: بس ابو الوليد
0: مقتنعين وانا تفضل بس تفضل.
1: انا اقول لك هذا بيدرو كمان مو هين ترى ابو الوليد، مو هين.
0: انا اقول لك على
1: سمعته سبقته.
0: سمعته اي سمعه؟
1: سمعته بيدرو.
2: يعني كيف في التنظيم الاداري ولا
1: ايش؟ ها؟
2: في التنظيم الاداري ولا؟
1: لا مو في التنظيم الاداري. في التنظيم في الاشياء الثانيه يعني.
0: الله، انا اعرف جمهور الاهلي زين، اذا حط في راسه ما حد. الله يعين. وجمهور الاهلي في هذا الجانب على حق 100% حسب يعني ما وصلت.
2: ممكن يمشي.
0: عفوا ناصر، عفوا. جمهور الاهلي على حق في هذا الجانب حسب ما وصلت. شيله يا عم بيدرو، مآذي النادي شيله، ترى كله مدير رياضي، اذا المدرج كامل ما يبغاه شيله. تفضل ابو علي.
2: لا بس اقول ممكن يمشي يعني بيدرو.
0: يمشون ليش؟ هذا هم يلغون عقود لاعبين ومدربين وذا، واحد شيله اذا في احتقان عليه شيله ولا لا؟
2: لا ممكن عشان جاي من برا وكذا.
0: واللاعبين والمدربين اللي رايحين جايين هذول وش قصتهم؟ وجاي مو جاي من
2: انا مستغرب المدراء التنفيذيين في
0: الانديه الرياضي، مدير
2: رياضي. عفوا المدراء الرياضيين في الانديه بالذات اللي جايين من برا اكثرهم مستمرين يعني على سوء التخبطات.
0: لا في الاتحاد ومشى والنصر ومشى
2: بس
0: ولد وباقي الاهلي هذا اللي جاء من سنتين.
2: هم طيب هم اللي جايين عن طريق مين؟
0: شركه النادي.
2: يعني معقوله انا معليش في نقطه بس بتكلم فيها اللي هي معقولة ما عندنا كفاءات
0: سعودية؟ إيه؟ عندهم، عندك موجودة أسامة
2: الهوساوي. إيه أسامة موجود،
3: هو مساعد الله
2: مساعده.
0: ما لا لا مش مساعد، ما وده للفئات السنية اللي عارف الفئات السنية
2: يعني صرف
0: مو صرف. لا لا أسامة له كل التقدير.
2: أنا أقول لك أسامة لا بالعكس أسامة
0: تعرف زين
3: قصد ناصر يعني أن المدير الرياضي ما يبغى يكون معه.
2: يعني أسامة كفاءة بصراحة،
3: لو انه مساعد اجنبي.
1: اقول لك بيدرو مو هين.
0: لعيب بيدرو لعيب.
2: اي لعيبه صح يعني. زي اسامه ما شاء الله يعني بصراحه يعني طور نفسه كثير.
0: اي بس اول مره اشوف مدرج يهاجم مدير رياضي. صحيح. مني انا المدرج على حق.
2: معناته تخبطات واضحه.
0: المدرج على حق ما فيها، اذا المدرج كامل، تعرف لما يكون فئه، اذا المدرج كامل مهاجم وهي رساله لشركه النادي الاهلي، اذا مدرج كامل جالس يهاجم في شخص في شيء، في شيء اكيد. بقى حيزيد الاحتقان من جماهير الاهلي، خذها مني من هنا الى نهايه الموسم. افضل حل يا كف صلاحياته يا قضوا الباب ومشى. البقاء البقاء النادي وبقاء النادي هو لجماهيره. كف صلاحياته ابعد، شو المعنى؟ خلينا نروح نهدى بس كونا من بيدرو والمدراء الرياضيين اللي قاعدين لفه يمين ويسار وعبث من هنا ومن هنا. اتكلم على بيدرو، ها؟ لا تقول لك بعد اتكلم بشكل عام. اي بقول لك عبث بيدرو، عبث هنا وهنا من اللي قاعد يصير في من بعض المدراء الرياضيين. خلينا نروح لحالات التحكيميه مع الكابتن عبد الله القحطاني لمباراه اليوم. ابو زياد مساء الخير.
4: مساء الخير ابو الوليد، امسي عليك على الزملاء الاعزاء في البرنامج وعلى الساده المشاهدين والمستمعين.
0: مباراه الاولى مباراه الاهلي وابها.
4: نبدا في مباريات اليوم. المباراه الاولى مباراه الاهلي وابها، نشوف الحاله الاولى اللي كانت في الدقيقه 10 تحديدا، حاله احتساب ركله جزاء صحيحه وبقرار مميز ودقيق من حكم المباراه ساعده على ذلك، التمركز اللي كان عليه واخذ زاويه رؤيه واضحه بالرغم من دقه الحاله وهنا عدم وضوحها بشكل اكبر يمكن للمشاهد، لكن يتضح انه هنا لاعب ابها قام بفعلين، الفعل الاول هي عمليه ركل على مستوى عضله الساق من الخلف بالرجل اليسرى، ثم استمر في عمليه ركل على مستوى القدم ركله جزاء بداعي الاهمال، وقرار صحيح وموفق مباشره من حكم المباراه تم تاكيده لاحقا من قبل حكام تقنيه الفيديو عن طريق التواصل بالمايك. نذهب الى حاله اخرى، هذه الحاله فيها اكثر من جزئيه، نعم هناك مخالفه على لاعب ابها وهي المهاجمة بتهور، وكان يجب احتساب ركلة جزاء لو لم يكن هناك تسلل في هذه الحالة، ولكن حتى وأن ألغيت ركلة الجزاء بداعي التسلل كان يجب على حكم المباراة أن ينذر لاعب أبها للتهور الذي حدث بالرغم من وجود اللاعب في موقف تسلل، ولكن هذا الشيء لا يعفيه من التهور، التهور والقوة المفرطة لا تسقط حتى وإن تبعها إلغاء لأي حادثة.
0: طيب إلى مباراة الخليج والشباب، زياد تفضل.
4: نبدأ في مباراة الخليج والشباب، نشوف الحالة الأولى اللي كانت هنا في الدقيقة 73، هذه إحدى الحالات اللي تكلمنا عليها أبو الوليد، تطبيق لبروتوكول الحكم المساعد في الركلات الركنية الخاطئة، هنا كان هناك شك، الحكم احتسب ركلة ركنية خاطئة، تم مراجعة الحالة وعند التنفيذ وصلت الإجابة لحكم المباراة بأن من قام بإخراج الكرة هو مهاجم الشباب، لذلك تم إلغاء الركنية بإجراء وفق بروتوكول الحكم المساعد. ثم نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 76، وهي حالة سقوط للاعب الخليج داخل منطقة الجزاء على جزئيتين، لا يوجد ركلة جزاء في السقوط الأول ولا يوجد ركلة جزاء في السقوط الثاني، وحالة تسلل جدا موفقة من المساعد الثاني، لأن الكرة هنا نشوف اللاعب لم يرتكب أي مخالفة لاعب الشباب، من قفز إليه هو لاعب هنا الخليج من أجل أن يحصل على حق غير مشروع، ثم تلاها أيضا حالة سقوط للاعب هنا الخليج نتيجة هنا دخول لاعب الشباب لكنه لم يرتكب أي مخالفة، لاعب الخليج قام بعملية دعس على لاعب الشباب ومن ثم اصطدمت الكرة باللاعب المتسلل وتم احتساب تسلل، قرار تكاملي من جميع الحكام وموفق في هذه الحالة. ثم في الدقيقة 93 هناك حالة سقوط كانت لمهاجم الخليج أيضا في هذه الحالة، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الخليج، القطع للكرة في هذه الحالة كان قطع صحيح وفق الحكم في الإشارة بالاستمرار، نشاهد أن مهاجم الشباب نجح في قطع الكرة دون مدافع الشباب نجح في قطع الكرة دون أن يرتكب أي مخالفة، نشوف الحالة تفصيليا، حالة كنترول على الكرة من قبل مدافع الشباب، سقط لاعب الخليج، لا يوجد ركلة جزاء، والاستمرار كان قرارا صحيحا.
0: المباراة الثالثة مباراة الخلود والتعاون، أبو زياد تفضل.
4: مباراة الخلود والتعاون، نشوف الحالة الأولى اللي قصدناها في هذه الحالة في الدقيقة 37، وهي طبعا الحالة التي من خلالها لاحقا قام الحكم بإيقاف اللعب لأنه

0: أتت هنا توضيح واضح من حكام الفار بأن هناك ركلة جزاء واضحة يتم احتسابها كتأكيد من حكم المباراة. هنا أثناء الركلة الحرة المباشرة حائط الصد قام بقطع الكرة بخروج اليد في حالة هنا بلوك على الكرة باليد، تم احتساب ركلة جزاء، قرار موفق من حكام تقنية الفيديو، لم يتأخر الحكم كثيرا. ثم في الجزئية الأخرى هنا تم صد ركلة الجزاء بصد موفق من الحارس دون ارتكاب مخالفة، ثم تلها حالة تسجيل هدف غير صحيح لنادي الخلود. السبب في ذلك أن اللاعب الذي قام بتسجيل الهدف قام بالدخول هنا إلى منطقة الجزاء قبل التنفيذ، هنا يعاقب لأنه حدث التأثير، استفاد اللاعب من ارتداد الكرة، تم احتساب ركلة حرة غير مباشرة كعقوبة لدخول اللاعب، وهو قرار صحيح في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى هنا كانت في الدقيقة 52 وهي حالة احتساب هدف صحيح لنادي التعاون وبحالة جدا دقيقة من المساعد الثاني. السبب في ذلك أن الحكم في هذه الحالة أصبح للكرة، نشوف هنا الكرة هي أصبحت مقياس التسلل، اللاعب أتى من خلف الكرة، قرار صحيح باحتساب هذه الحالة وهدف صحيح لنادي التعاون.
1: إلى المباراة الرابعة مباراة الفتح والاتفاق، تفضل.
0: الفتح والاتفاق رصدنا فيها حالتي سقوط أبو الوليد، قرارات موفقة من الحكم في هذه الحالة. نبدأها بالحالة اللي كانت في الدقيقة 13، تمركز عالي لحكم المباراة، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الاتفاق، حالة قطع صحيح هنا من لاعب الفتح، وبالتالي حالة استمرار واحتساب ركلة ركنية، لاعب الفتح لم يرتكب أي مخالفة، قام بعملية قطع صحيحة للكرة ومن ثم تم احتساب ركلة ركنية بقرار صحيح ولا يوجد ركلة جزاء. هنا على الجانب الآخر أيضا سقوط للاعب الاتفاق في الدقيقة 17 داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء، أيضا الحكم في موقف مميز، قراءة صحيحة، حالة تنافسية، هنا لاعب الفتح قام بعملية استحواذ على الكرة في حالة تنافسية لا يوجد فيها أي خطأ، هنا حالة تنافسية واضحة ما بين اللاعبين، وفق الحكم أيضا في السماح باستمرار اللعب.
1: شكرا أبو زياد، موعدنا يوم الاثنين بحول الله، إجازة سعيدة، موعدنا يوم الاثنين القادم. شكرا كابتن عبد الله القحطاني، يعطيك العافية، ونقول الأهلي قوته في جمهوره.
2: الأخضر لون الحياة، وهذا الأهلي يمثل عشاق الشغف، يجعل كل شيء في حضوره مبتهج ويشع نظرة بالهناء، تجدهم في العتب يحضرون وعند الغضب يدعمون، وفي لحظات الفوز بالغناء يتفون. حضروا الليلة ليفتتحوا مباريات فريقهم في جدة، وقدموا له صورة تدفعه لطاقة أكبر ورغبة لا تتوقف، دفعوه أن يبدأ بقوة وينهي كل شيء مبكرا، ويجعل المتابع يطرق عينه على الملعب وأذنه تنتشي بهزيجهم. الأهلي يبدأ الموسم بأفضل صورة، يحقق 3 انتصارات ويصل للنقطة السادسة مع تأهل في الكأس، ويقدم لاعبيه الجدد ومدربه بأفضل طريقة، ويضرب موعدا مع رغبات تتنامى للأهلي كل موسم، وأهداف تنمو ولا تكبر على القلعة، يظهر بوضوح أن الدوري هدفا والقارات مطلب، وكل البطولة صورة من خضرة الحياة التي تكتسي بها جنبات الإنماء في كل مباراة. فهل سيكون التغيير في الأهلي انطلاقة لاستعادة لقب الدوري الغائب؟
1: هذا الاستفتاء عبد الرحيم سلطان ناصر، بقول مناف والله، ناصر احمد، رايك سبب فوز الاهلي على ابها في دور روشن؟ دعم الجمهور 32% عبد الرحيم، فارق الامكانيات 47% عبد الرحيم، خلينا نشوف عبد الرحيم مخرجنا، اسلوب بوسيتش 10%، الهداف توني 11%، عبد الرحيم
3: والله ابو الوليد انا اروح مع فارق الامكانيات ودعم الجمهور.
1: فارق الامكانيات ها؟
3: أيه طيب. فارق الإمكانيات جدا كبير.
1: تقول بتكلم على ترينكاو، تفضل، وهدف الهدف المرسوم أمامك.
4: أشوف أنا بتكلم عن ترينكاو في نقطة واحدة بس، إنه عشان ما ناخذ وقت طويل، المقارنات بين ترينكاو ومحرز، فأنا أتمنى يعني من جمهور الأهلي ومحبين الأهلي إنه لا تقارن، حتى الجماهير عندنا لا تقارن بين ترينكاو ومحرز، ترى في فارق كبير في الإمكانيات في كل شيء، حتى على مستوى الكنترول على مستوى التحكم بالكرة. فأنا أشوف أن ترينكاو باقي يبغاله وقت، ترينكاو لسه توه يمكن ثالث.

0: امكانيات حتى باليد ما يلعبون.
1: طيب انا مستعجل على ايش يلعب؟
0: اي انا اقول لك هي
1: امكانيات فكريه ولا قدرات؟
0: كلها الامكانيات ما هي على بس انك تلعب برجلك. حتى بعقلك يعني القرار اتخاذ القرار الهدوء
1: مستعجل على ايش؟
0: والفريق واضح ان الاهلي قاعد يضغط عليك. يعني هي شوف الامكان. عشان كذا لما تشوف فوارق فنيه بين فريق وفريق هي قدرات عقليه قدرات
1: فكريه
0: يعني تكتيكيه في التفكير السريع في اتخاذ القرار السريع في اتخاذ القرار الصحيح. يعني هذه مشكله حتى في عمليه التمركز عمليه. يعني اعتقد ان ابها فريق يحتاج لامكانيات كثيره حتى يتعدل ولا مؤشر يعني خطير للدرجه الاولى.
2: ممكن يكون أول المقالين مدرب فريق أبها ترى يوريتش.
3: نعم
2: ممكن يكون أول المقالين.
3: ممكن ليش؟ أول شيء الأداء قبل النتائج في المباراتين كان أداء بعيد جدا عن مستوى التنظيم وكذلك حتى عن مستوى الهوية. يعني أنا إلى المباراة الثانية أبها إلى الآن ما عرفنا يلعب بتحولات أو يلعب بضغط عالي أو يلعب بفكرة استحواذ. فأعتقد أنه ما اختار الأسلوب اللي يتناسب مع الأسماء. ممكن ما اكتمل الفريق صحيح ولكن حتى على مستوى الاستقطابات أعتقد المهاجم باتشوا اللي بدأ اليوم ما هو إضافة كبيرة. كذلك حتى خط دفاع أبها اللي أعتقد أنه كان هو الأساس للصعود الموسم الماضي أو حتى بداية مع دوري قوي يعني لا بد يكون تنظيم عالي. فأعتقد الهوية إلى الآن ما هي واضحة لهذا الفريق. كذلك حتى العناصر الإضافات ما اعتقد انها اضافات مميزه.
2: عبد الرحيم هذه مباراه الاهلي يوم الاربعاء مباراه مفصليه والحديث لكم كرباعي وامام اوكلاند الساعه 9 مساء اعتقد ولا 8 مساء ذكرونا الساعه 9 مساء امام اوكلاند يوم الاربعاء 26 بس 8 يوم الاربعاء القادم الساعه 9 مساء ولا 7 علمونا يا شباب
3: 9
2: مساء. ماذا تعني هذه المباراة للأهلي عبد الرحيم؟
4: والله أبو الوليد مباراة جدا مهمة. يعني شفنا إحنا إيش اللي صار العام فما نتمنى إنه ما ينعاد هذا الشيء. فأكيد مباراة يعني النادي كله يتمنى جمهور النادي الأهلي يتمنى المباراة دي أكثر من أي شيء آخر. يعني أول شيء حتكون أول مرة تحقق إنه حتحسب للنادي الأهلي. ثاني شيء إنك يعني إنك تفوز في بطولة حتروح على طول على بعدها تلعب برضو نهائي ثاني بعدين حتوصل على نهائي مع باريس سان جيرمان. فأعتقد إنه هذا حلم أي نادي إنه يلعب في ذي البطولة. فأنا أشوف إنها مباراة جدا مهمة خاصة فوز اليوم. أنا عشان كده قلت أبو الوليد فوز اليوم كان مهم جدا للمباراة دي إنه الفريق يخش معنويات أفضل. فإن شاء الله بإذن الله إنه عندهم إمكانيات وعندهم القدرة إنه هم يحققوا الفوز بإذن الله.
0: أنا بالنسبة لي الفوارق الفنية واضحة الأهلي أقرب إن شاء الله إنه يكون للفوز. أهم شيء الحضور الذهني بالنسبة لي ما تتكرر للموسم الماضي اللي حدث مع بيراميدز. أعتقد أن الأهلي عنده القدرات الفنية عنده الإمكانيات ومع دعم جمهور اللي دائما هو أساس كل انتصار في كل مباريات.
2: طيب عبد الله جبل في هاشتاج دورينا غير منصتكس يقول سؤال كابتن أحمد عطيف كيف ينتقد يايسلا اللي حقق نخبتين أسويتين ويمدح مدرب الأهلي الحالي اللي حتى ما نعرف شكله؟
0: بالعكس أنا ما أنا قلت يايسلا ما يجيب دوري. يعني ما هو المدرب اللي يجيب ما يجيب دوري
2: بصير.
0: هذا انا اعتقد انه شوف انا اعتقد مع الافكار مع التطوير انا اعتقد انه يوصل بالاهلي بعيد ممكن ينافس بعيد. يعني اكيد ينافس على الدوري ممكن يحقق
2: ياسر كان ينافس ويجيب اسيا.
0: اي بس اسيا انا بغض النظر عن اسيا ما ابغى اتكلم في اسيا كاسم اوكي اسيا ما في ما حد يختلف عليها لكن كقيمه فنيه ما هي المقياس اللي تقيم عليها مدرب للأمانة. بالنسبة لي ما هي المقياس أنا أتكلم الإنجاز. شوف عشان ما كلامي
2: ما يجتز
0: الإنجاز بالعكس إنجاز كبير وإنجاز يستاهل الأهلي وإنجاز عظيم وبطولة كاسم لكن كمستوى فني
2: ما تحكم فيها على عمل مدرب
0: كمستوى فني كمستوى فني
2: لا ما تحكم عفوا أنا بجيك عبد الرحيم والله بجيك وخليك كمل أدري أنك فيك كلام بتقوله. يعني الكاس نخبتين سنتين على التوالي ما تقيم فيها عمل مدرب تقول هذا عمل مدرب ممتاز متوسط
0: أنا قلت لك متوسط يا إسلام متوسط ما قلت لك هو المدرب ما قلت أنا ما أنسفت يا إسلام أنا قلت المدرب ممتاز على مستوى متوسط لكن إنه يجيب لك دوري الدوري هي التنافسية الأكبر في كل العالم.
2: عبد الرحيم
4: أحمد أنا بس بقول لك على شيء واحد بس أي نادي سعودي هنا في السعودية عندنا أي نادي أول بطولة

0: البطوله يبغى يحققها اول شيء كاس اسيا قبل الدوري. هذا
1: طيب
0: الشيء
1: انا ما اختلف معك.
0: طيب انا اقول لك شيء ثاني شيء ياس للعام، ترى انا بالنسبه لي انا وجهه نظري ترى الدوري كان للاهلي.
1: وليش ما حققه؟
0: بغض النظر عن الدوري، الدوري كان للاهلي.
1: ليش ما حققه طيب؟
0: ما حققه بسبب الظروف اللي صارت في الدوري.
1: وش الظروف؟
0: وش
1: الظروف؟ وش الظروف؟
0: ظروف المباريات ومباريات كثير كثير زي
1: مباريات. احسب المباريات اللي خسر فيها الاهلي والتعادلات اللي خسر فيها النقاط من بداية الموسم. مين يتحملها؟
0: لا ما يتحملها مدرب، مباراة الفتح يمكن أنا معاك أتفق معاك إنه يتحملها.
1: طيب مباراة الفتح ثلاث نقاط. ممكن تحقق
0: ايوه بس هذه المباراه الوحيده.
1: لا في مباريات كثير، في مباريات كثير خسر فيها، في مباريات كثير خسر فيها، في مباريات كثير في بدايه الموسم خسر فيها نقاط مع اقل فرق اقل تنافسيه
0: مع الرياض 1-1 تعادل الدور الاول ومع الفتح مع الفتح. لكن ياسر مدرب يقدر يحقق دوري، ولو ياسر استمر مع الاهلي كان حيكون شكل الاهلي
2: الموسم الماضي كان ابرز المنافسين على الدوري. مو مستحيل تقول والله ما حقق دوري، يعني تتكلم انهى الموسم
1: الثالث زي العاشر.
2: اللحظه الثالث مباراة واحدة كابتن خالد، كابتن خالد
3: الثاني زي العاشر
2: كابتن خالد مباراة واحدة هو كم الثالث صح بكم نقطة؟ 81 نقطة النصر 86 نقطة فقط. لو فاز على النصر في المباراة اللي كسبها النصر كان هو هو يعني 84 نقطة.
1: طيب هذا هو تتكلم
2: عن التنافسية.
1: انت دحين انا لو الحين لو اقول انزاجي لو ما تعادل تسع حقق الدوري. انا بقول لك كذا
2: بس ما تقول المنافس على الدوري، ما تقول ما تستبعد انه ما نافس على الدوري.
1: انا اقول لك
2: الموسم الماضي لاخر الجولات هو ينافس على الدوري،
1: قلت لك متوقع
2: ما اخر الدوري. اوكي
1: انا قلت لك ينافس، ما شوف الفرق بين كلامي
2: في اخر الدوري
1: كلامي واضح. انا قلت يحقق ما قلت ينافس، قلت لك يحقق.
0: ما حينافس لو ما يقدر يحقق، لو ما حيحقق الدوري ما حيقدر ينافس.
1: حتى شوف حتى الحين كل الفرق الحين الموجوده تنافس على الدوري
3: ترى النقاش،
1: بس ممكن يحققه وممكن ما يحقق. القادسية ممكن قاعد ينافس صح يحقق ولا ما يحقق.
0: أبغى أقول لك شيء أحمد، بس أنا أسمع أنا ما حقدر أحقق الدوري إذا ما نافست عليه صح.
1: أكيد صحيح. إذا عند متى ما تنافس، إذا عندك هذه العناصر كلها متى ما تنافس؟ سؤال متى ما تنافس؟
0: هو نافس كان قريب جدا إنه يحقق الدوري.
1: طيب
0: هذا مؤشر إنه يقدر يحقق الدوري، لكن ما حالف الحظ في الموسم.
1: كم لها سنة؟ كم لها سنة موجود؟
0: ثلاث سنين جاب اثنين كاس اسيا وكاس سوبر.
1: خلي اسيا على جنب، انا الحين اتكلم عن الدوري.
0: خلي اسيا
4: بروح الفاصل، بروح الفاصل وبعدين كملوا نقاشكم بعد الفاصل. بعد الفاصل الشباب يبدا دوري بالخساره والتعادل والجمهور خايف من القادم.

0: منذ ماض سحيق كانت الموسيقى صوتنا الذي أسمعناه لرياح التغيير، وظلت الموسيقى شوقنا الذي نرتاح إليه من تعب الترحال والشجن. ومن معالم تراثنا الموسيقي تشكلت هويتنا وثقافتنا وأصالتنا، وبهم فتحنا على العالم وضممنا صوتنا إليه.
1: موسيقانا الثلاثاء 9:30 مساء على قناة SBC.

جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات.

0: العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة FM.
1: حياكم جديد على قناة SBC وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد، منصة الأولى. عبد الرحيم وأحمد تفضلوا، يلا رجعوا وتفضلوا قولوا اللي تبغون تقولون. أبدأ معك عبد الرحيم، تفضل على موضوع يا يسمى اللي رجعتنا فيه كل مرة، تفضل.
2: والله هو مش يا ابو الوليد،
1: هو كل واحد يقول هو
2: ما ادري ليش احمد لين دحين زعلان منه مع انه الرجال مشي خلاص.
3: انا ما زعلان، بالعكس انا اقول لك الحين، انا افكر في الاهلي انه يستحق مدرب اعظم. انت شوف ان يايس خلاص كان وقعت معه 15 سنه خلاص.
2: اذا هو انا لو وجهه نظري لو يريت ما عندي مشكله،
3: لا 15 هذا شيء راجع لك، لكن انا اقول اذا انت تشوفك كان وقعت معه 15 سنه تقول لي، وكل سنه بتجيني بتقول لي ينافس ينافس ينافس
2: الزبده وش كويس ما كان راح الدوري.
3: هل الاهلي سؤال عبد الرحيم، هل الاهلي ناقصه شيء انه ما يحقق الدوري
2: هذا الموسم؟
3: المواسم اللي راحت، خلي هذا الموسم تونا ثاني جوله، الموسم اللي راح.
2: طيب المواسم اللي راحت لا ما كان ناقصه شيء، والدليل انه كان ينافس وكان حيحقق الدوري.
3: كان حقق.
2: طيب عادي احمد، ترى مو شرط انا احقق الدوري، ترى الرجال نافس.
4: لا فرت لكم مباراه الفيحة يا عبد الرحيم،
3: الفيحة قبل شوي،
2: قبل شوي
3: الرياض،
2: الفتح، الرياض، الفيحة،
3: يعني الفيحة الفتح الرياض، هذه الثلاث مباريات اللي قلتها الاهلي.
2: احمد الدكتور قال لك انا لو فزت على النصر، انا لو فزت على النصر كان اخذت الدوري.
3: طيب ما فزت.
2: طيب طب انا اقول لك انه ما دام نافس معناته يقدر يحقق الدوري، هذا اللي بوصل لك. هو
3: النصر ما فاز على الهلال وما فاز على القادسية بس خذ الدوري،
2: يستاهل. طيب
3: بس ليش؟ لأنه قاعد يفوز في المباريات الثانية، كل مباراة هي طيب. مباراة طيب. الدوري مو بأربع مباريات بس،
5: ترى يسلف في نيوكاسل.
3: اي انا ما علي، بالعكس انا انت سألتني سؤال، قلت هل هذا المدرب، قلت هل هذا المدرب، قلت هذا المدرب
5: انت لسه ابراهيم.
3: لا لا انا انت سألتني سؤال،
5: هو يحق لا ما يلحق لغيره.
3: لا بالعكس انا الاخ سألني قال كيف المدرب هذا، المدرب هذا لسه ما اخذ فرصه.
5: طيب في سؤال ثاني لك برضو، يلا
3: طف الهاشتاج.
5: لا هذا أسعد بطل النخبتين. يقول يا أحمد طيف ريع أصابك، هيس لو راح والأهلي ودخل في نفق مظلم، يا ليت توفر آرائك لنادي الشباب والكوارث اللي صايرة فيه.
3: لا حتى الشباب أنا أنتقده، يعني أنا عندك هنا كم سنة؟
5: خمس سنوات.
3: أنتقد الشباب إذا كان فيه انتقاد وراي الفني، إذا كان شيء صح بالعكس.
5: هو يقول لك وفر انتقاداتك للشباب.
3: لا بالعكس الشباب ما بس الشباب ما حصل زي الأهلي. لو حصل زي الأهلي أنا مو بنتقده إلا بيصير كلام ثاني.
5: الأستاذ سعد الأحمري رئيس نادي أبا مع مراسلنا أحمد الجابري.
6: خسرت من فريق منافس لك الحزم، واليوم تخسر أيضا من الأهلي، خسارتك بس مو من الأهلي.
7: طبعا ما طبعا الحزم عنده تجربة في دوري روشن، ما هو يعني أقحمنا في الدوري بدون طبعا يعني. خلني أقول لكم بكل صراحة، قضية من القضايا السابقة في الإدارة السابقة صدر فيها قرار بخمسة مليون ريال، مليون يورو أو خمسة مليون ريال في أشياء إحنا ما نتحملها، وقبل فترة كذلك تحملنا عام 23 مبلغ مليونين ومئتين ألف، وكل الفلوس اللي تكون عندنا موجودة ولا نحاول نوفرها من كل مكان تروح لقضايا في الفيفا سابقة.
6: الواضح للجمهور أن أنتم مدعومين، نبيل فقير، باتشواي آخر تعاقد، يعني مبالغهم ما هي قليلة.
7: إحنا ننحت في الصخر حقيقة، أقولها بكل صراحة ننحت في الصخر، وموعودين إن شاء الله بالدعم القريب بمشيئة الله، موعودين بالرعايات.
6: نادي يجيب نبيل فقير وباتشواي يعني ويتكلم عن الأمور المالية، ما أدري كيف تشوف أنت.
7: طيب يعني ما تبغانا نجيب لا فقير ولا نجيب غني.
5: أعطينا مقطع الأخير، يقول أنا أبغى لا فقير ولا غني. ها ومحامد يسجل
6: نادي يجيب نبيل فقير وباتشواي يعني ويتكلم عن الأمور المالية، ما أدري كيف تشوف أنت.
7: طيب يعني ما تبغانا نجيب لا فقير ولا مشيئة الله، موعودين بالرعايات.
6: نادي يجيب نبيل فقير وباتشواي يعني ويتكلم عن الأمور المالية،

0: ما ادري كيف تشوف انت.
1: طيب يعني ما تبغانا نجيب لا فقير ولا مشات الا موعودين بالرعايه.
2: كملها مخرجنا من فضلك، كملها، ابغى اسمع فقير وغني انا، كملها تفضل.
1: يعني ما تبغى نجيب لا فقير ولا مشات الا موعودين بالرعايات.
0: نادي يجيب نبيل فقير وباتشواي.
2: خلاص خلاص خلاص ما في مشكله. يلا والله قال ما تبي يجي لا فقير ولا
3: يعني واضح انه مضبوط من رئيس النادي على الظروف اللي، ويمكن تكلم على قضيه يكامبي صحيح، لكن الاختيارات دائما في هذه الانديه انا اتمنى انها تكون اختيارات فنيه اكثر من ماليه، يعني اختيار عيني عيني عيني، لان تكلفه الاختيار الواحد بيكلفك سنين تسدد في قضايا.
2: طيب الاستاذ ماجد الفهمي المتحدث الرسمي للنادي الاهلي كان في عقد توقيع وفي رساله لك للجماهير الاهلي ووضع الاهلي، ماذا قال؟
0: ما يهم المشجع الأهلاوي، أنتوا ذكرتوا سابقا أنه ماتياس هو من طلب رحيل محرز وكيسي بعد رحيل ماتياس ياسلة، هل فكر الأهلي في إعادة محرز وكيسي؟
4: شوف، موضوع ماتياس، موضوع محرز، موضوع كيسي أمر من الماضي، تحدثت في قبل حوالي 10 أيام عن الأمر كاملا، ولن نعود إلى الماضي مطلقا. نحن الآن نعم ربما في فترة إعادة ترتيب أوراق، فترة إعادة ترتيب الأوراق تحتاج قوة، تحتاج صلابة، تحتاج تماسك، هذا ما نعمل عليه داخل النادي الأهلي. الآن عندنا فترة جديدة أو مرحلة جديدة مع مدرب جديد، نعم نمر بأزمة، نعم مرينا بأزمة، ولكن هذه الأزمة طبيعي جدا أنها تنتج لخبطة في الأوراق، لكن نستسلم، نتوقف، انكسرت يدي ما أقدر أمشي، لا.
0: كلام كثير عن عبد الله رديف بعد تسجيله، هل هو قادر على المشاركه ولا في مشكله في تسجيله؟
4: اطلاقا ما في اي مشكله، واللاعب مقيد ضمن كشوفات النادي الاهلي.
0: الاهلي تعاقد مع لاعب جديد، ما هو مصير انزوميو؟
4: يعني نتحدث عن لاعبين، احنا لازلنا في فتره انتقالات شتويه، عفوا صيفيه، تتحدث عن لم تنتهي هذه الفتره، القرار بيد المدرب، المدرب هو من يختار اللاعبين، وذكر أنه سيقيم اللاعبين جميعهم، سينظر إلى الأصلح فيما بينهم، ونكمل المسيرة بإذن الله في البطولات القادمة. عتب محب كبير جدا من العشم، وطبيعي جدا، هذا جمهور الأهلي، جمهور قاسي، جمهور رائع، جمهور قاسي في حبه للنادي الأهلي، جمهور من خوفه على النادي الأهلي طبيعي جدا أن يكون في حالة غضب وحالة انفعال وحالة ردود أفعال.
2: سمعت كلامه؟
5: أكيد كلام منطقي وكلام يعني متوازن، ذكر نقطة مهمة أن جمهور الأهلي له الحق في الانتقاد، وكل من يعمل في إدارة الأهلي لابد أن يبحث عن الرفعة للأهلي ويبحث عن تطوير الأهلي، خاصة أن الأهلي هذا الموسم عنده مشاركات أعلى، فبالتأكيد الجمهور حريص على ناديه ويحرص على أن النادي يراه في أعلى مستوى.
2: وماجد ترى صريح وواضح ويطلع، والمتحدث الرسمي الوحيد اللي يطلع ويتكلم يا جماعة
5: بكل شجاعة، يطلع بكل شجاعة، يوضح وقت الأزمة، يوضح الخلل فين ومن يتحمل المسؤولية، وإيش في المستقبل كيف عمل إدارة الأهلي لإرضاء هذه الجماهير.
6: أبو الوليد، ترى أنا أهني الأستاذ ماجد على الشجاعة، ترى ما في متحدث باسم اي نادي يطلع ويتكلم بهذا
2: وقت الازمات.
6: وقت الازمات انا اتكلم. أيوة. وقت الازمات. أيوة. انك تطلع وتوضح لجمهورك وتقول لا النادي ملك جمهوره والنادي من حقه ينتقد، بصراحه يشكر على النقطه دي، لانه انا قاعد اشوف متحدثين كثير في انديه انا ما اشوفهم يطلعون وقت الازمات نهائيا، ولا حتى وقت الافراح نادرا ما يطلعون، فانا بصراحه اشكره على التوضيح للجمهور لانه بحاجه للتوضيح.
2: إيفان توني مهاجم فريق الأهلي مع مراسلنا أحمد الجابر.
7: Yes, good start. Hopefully we can continue like this. Three wins and hopefully we can be strong this season.
0: You want to give up the top score title this season?
7: Again, sorry?
0: You want to give up the top score?
7: Of course, I want to chase this. That's the main thing. If I score goals, the team plays.
0: Next match with Auckland City.
7: Inshallah, we win, huh?
2: يقول لك ان شاء الله ويقولون السعوديه كلها تتمنى فوز الاهلي في امام اوكلاند بحول الله، اذا جاهز لقاء سعد الاحمر الجزء الاخير بلغني مخرجنا من فضلك. طيب مو معانا المخرج، شكله نايم احمد على كلام تون.
3: اكيد الان اللاعبين عندهم استشعار بالمسؤوليه وعندهم تجربه في الموسم الماضي، فاعتقد انهم بيكونون على الحاله الذهنيه جيده بدعم الجمهور. ان شاء الله يكون الاهلي حاضر وان شاء الله يحقق اول بطوله هذا الموسم، وان شاء الله يكون دافع له انه يوصل لابعد مرحله لملاقاه باريس سان جيرمان، والاهلي قادر باذن الله على وجود نوعية اللاعبين، على الجمهور ودعم الجمهور الكبير اللي دائما وراء كل انتصاراتهم. فأعتقد أن الأهلي إن شاء الله يوم الأربعاء راح يفرح الأهلي ويفرح الوطن كله يعني بصراحة، لأن نحتاج الفوز هذا، الأهلي يحتاجه ويوصل لمرحلة بعيدة وقادر الأهلي.
5: صحيح. وما بعد هذا الفوز يعني صحيح أوكلاند مع احترامي له أقل كثير من الأهلي، ولكن ما بعد أوكلاند سان داونز مباراة خارج الأرض أعتقد أنها هي المباراة الأصعب، خاصة سان داونز من أقوى فرق أفريقيا. يعني ممكن لما تقارن سان داونز مع بيراميدز الموسم الماضي، لا سان داونز أعلى، أعلى على مستوى العناصر، أعلى يعني حتى على مستوى أرضه، ولكن فيما قدم الأهلي في بداية الموسم أعتقد أنه كتنظيم جدا مميز، كحلول هجومية يمتلك بشكل كبير، والفرصة لها أكبر، وإن شاء الله يظهر بشكل مميز ليصل لأبعد نقطة في هذه البطولة.
2: ناصر
6: والله شوف يعني كلنا بصراحة من الأربعة كلنا مع الأهلي، كلنا قلبا وقالبا أتمنى لهم التوفيق بإذن الله. أنا أتوقع أنه نادي الأهلي أخذ درس من الموسم الماضي قدام بيراميدز، أتوقع أنهم اللاعبين جاهزين وعارفين كل خفايا المباريات ذي، لأنهم صاروا متمرسين فيها، نقدر نقول متمرسين، شاركوا الموسم اللي راح. أنا أشوف أنه الأهلي إن شاء الله بيكون فائز مباراة الأربعة، زي ما قال أبو أحمد عنده مباراة بعد هذه الأصعب على مستوى القارتين، لأنه صن داونز من أقوى الفرق في أفريقيا.
2: طيب أتمنى لهم عندنا ما شاء الله في واحد من الشباب قص كلام، أهم كلام قاله أستاذ شو اسمه سعد الأحمري، خلنا نسمع مرة ثانية.
8: وكل الفلوس اللي تكون عندنا موجودة ولا نحاول نوفرها من كل مكان تروح لقضايا في الفيفا سابقة.
0: الواضح للجمهور أن أنتم مدعومين، نبيل فقير، باتشواي آخر تعاقد، يعني مبالغهم ما هي قليلة.
8: إحنا ننحت في الصخر حقيقة، أقولها بكل صراحة ننحت في الصخر، وموعودين إن شاء الله بالدعم القريب بمشيئة الله، موعودين بالرعايات.
0: نادي يجيب نبيل فقير وباتشواي يعني ويتكلم عن الأمور المالية، ما ادري كيف تشوفها انت.
8: طيب يعني ما تبغانا نجيب لا فقير ولا نجيب غني.
0: عندكم لاعبين ما شاء الله كم قيمتهم اللاعبين هذول؟ اللاعبين بس نبيل وباتشواي.
8: طبعا اللاعبين لابد اذا كانك تبغى تدخل الدوري روشن لابد انك تجيب لاعبين على مستوى عالي. هذا حاجه مهمه واكيده. والقادم ان شاء الله مشيئه الله ستنحل كل الامور الماليه مشيئه الله.
2: طيب هذا حديث الاستاذ سعد الاحمري، ونقول بعد الفاصل. حمد الله بثنية يقترب 4 أهداف تفصله عن أهداف التاريخي للمحترفين.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
4: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.
6: سوبر بيرفكتو،
7: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة. يلا انطلق في الزحمة.
8: سوبر سوبر سوبر نار نيرا،
7: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
9: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: حياكم من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام منصة شاهد منصة الأولى. إذا نتائج الخليج والشباب آخر 5 مباريات 0-0 0-0 0-0 1-0 الشباب 0-0 3-2 الشباب، يعني الأصفار موجودة. ناصر، مباراة الخليج والشباب.
1: والله شوف يعني ممكن أنا وأحمد كنا نتناقش قبل الحلقة أنه الشباب يعني تحسن في مباراة اليوم نوعا ما، لكن وضع الشباب غير مطمئن للجمهور بصراحة يا أبو الوليد. يعني خسارة، تعادل، القادم ما ندري شو يصير في الشباب. الشباب وضعه صعب على جمهوره وعلى محبينه، يعني احنا ما ندري، ممكن في استقطابات، هل انتهوا، هل ايش وضع النادي؟ النادي بصراحة في غموض.
0: بس في تعاقدات جيدة قاعدة تصير تحت،
1: يعني اليوم عشان احنا نقول لك اليوم يعني في تحسن نوعا ما مع جاية باري، يعني الفريق تحس في وقفه في الدفاع، في ثقل. لكن انا اتكلم من بعد وسط الملعب للثلث الهجومي في ضعف واضح. ضعف واضح.
0: ضعف واضح. طيب احمد، لقطه المباراه جوش.
2: خليني انا اروح ابو الوليد بغض النظر عن النقطه، اللقطه ما في احد يقدر اي احد يعني يقدر يعلق عليها، يعني انت صاحي من النوم وتوك ما فتحت عيونك بتسجلها. لكن انا اتكلم مشكلة، هذه مشكلة الشباب، اختيار اللاعبين. اللي تختار اللاعب لما تيجي تختار وتقيم للاعب وتقول لي هذا اللاعب، لا، لازم تعرف انك انت تختار لنادي الشباب جودة ونوعية اللاعبين. انا من العام الماضي الى حد الان جوش اللي قارنوه بجوانكا وقالوا انه هو اعلى بجوانكا وهو ليه الان ما جاب لي ربع من جوانكا؟ معناته اللي قاعد يختار في السابق كان اختياراته سيئة على أي شيء مبني. ما أدري وين وجه التشابه، وين الأفضلية؟ يعني هنا أنا ما عندي مشكلة، أنت عقد جوانكا ما قدرت تجدد له، لكن جيب لي واحد بجودته
0: أغلى من جوانكا.
2: إيه أنا أقول
0: لك أغلى
2: تقريبا،
0: أغلى وتقريبا.
2: أنا أقول لك أنت لو جيتني وعطيتني عذر أن جوانكا ما رفض يجدد، أوكي ما عندي مشكلة. هذا جوش كلف النادي ميزانية ترى
0: 5 مليون دولار.
2: فأنا هل هذا
0: أنا لا أنا لو الإداري أخصم عليه 4 مليون على الفرصة هذه وأعطيه مليون في الصالة.
1: اختيارات يا أبو الوليد.
0: الله يا جماعة
1: أبو الوليد، أنا فعلا نادي الشباب أنا ما أدري من اللي اختار.
0: ضيع الفرصة دي
1: صدقني، ما تضيع وأنا نايم قال لك أحمد، وأنا دوبي طايح من السرير، ما تضيع، مو مسخن، أكلمك بكل صراحة. يعني فرصة أقل من سهلة، أنا حطها في الزاوية ذي، ليش أنت عاملت الكورة بقسوة؟ لكن أنا أكلمك بصراحة، والله عامل الكورة بقسوة يا أخي. ترى اللي قاعد يختار في نادي الشباب أنا متأكد إنه ما يفهمون كورة، أنا متأكد.
0: طيب
1: ما لهم دخل في الرياضة.
0: صالح العمري لاعب فريق الخليج مع مراسلنا خالد جينان.
3: مستوى الشخصي ما شفنا صالح اللي نعرفه بهذا الموسم، الفورم اللي صالح يكون موجود فيها. صالح تبدل اليوم المدرب، وش اللي صاير مع صالح؟
4: في البداية يعني خاصة مباراة اليوم الكل عارف الأجواء الصعبة والرطوبة ما هي على صالح بس على الجميع، لكن أنا بالنسبة لي أثرت عليه بشكل كبير. ممكن عامل السن أو يعني السن لها أحكام، لكن قررت انا والمدرب بكل صراحه في كور كثيره انا خسرتها المفروض اني انا ما اخسرها بكل صراحه. انا يعني اعرف و يعني عندي مسؤوليه كبيره تجاه الفريق، ف في كوره خسرتها انا على طول التفت للمدرب قلت له انا لازم اطلع خلاص، يعني لا الفريق بيقدر يتحملني ولا انا بقدر يعني اعطي اكثر، فالافضل انه لاعب ثاني ينزل يساعد الفريق افضل من صالح خاصه في الوقت هذا، وهذا اللي قررته مع المدرب. وزي ما قلت لك الفريق يعني أنا موجود هنا عشان أساعد الفريق، الفريق لحق علي، فلما

0: اكون صريح مع نفسي ومع المدرب هذا شيء باذن الله راح يساعدنا في المستقبل.
1: هذا حديث صالح العمري الدكتور تقول بارتي اضافه للشباب في اي جانب؟ تفضل.
2: اول شيء اضافه للشباب كاسم واحد وكاحتياج للشباب، نتكلم عن جزئيتين على مستوى الافتكاك وعلى مستوى حتى التمريرات التقدميه اللي نجح فيها. نتكلم اول شيء افتكاك في الثنائيات، لو لاحظ يعني هذا الكره شوف تمركزه عند اي تحول هجومي تمركزه جدا مميز، وكذلك حتى في استلام الكره وعمل التمريرات ودقتها، فاعتقد انه من افضل الاضافات قياسا على ما حضر في الموسم الماضي وحتى في كاس العالم، فاعتقد انه اضافه مهمه لاحتياج يحتاج الشباب. ولو تلاحظ شوف يعني جودة التمركز واحد، شوف حتى الاستلام وتنويع يعني طريقة اللعب، يعني اعتقد انه يعني هذه اللقطة توضح لك شيء يعني يحتاج الشباب واحد، وكذلك الجودة اللي يمتلكها. شوف يعني الكرة الطولية هذه على الطرف حتى بعد استلامها شوف كيف مساندة الهجمة، فاعتقد انه اضافة مهمة. وبتكلم في ارقام كإضافة، اول شيء على مستوى الافتكاك هو اللاعب يفوز بالثنائيات الموسم الماضي 67%، شوف يعني التمريرة هذه الموسم الماضي في دورينا اعلى لاعب افتكاك كان كوني 63%، فهو اعلى. لما نتكلم عن مستوى دقه التمريرات الطوليه الهجوميه 82% كنجاح، الموسم الماضي اعلى لاعب في دورينا نيفيز 83%. افتكاك الشباب الموسم الماضي في الافتكاكات الدفاعيه كان ترتيبه 11 على مستوى الدوري، انت اضفت لاعب عنده قوه في هذا الجانب، فاعتقد انه من اهم الاضافات ومن الاضافات المهمه مو فقط للشباب لدورينا، اذا استمر بنفس الاستمرارية أعتقد أنه حيضيف إضافة كبيرة للشباب.
1: المهندس أحمد الخريدة رئيس نادي الخليج مع مراسلنا خالد جنان.
3: من بداية الموسم الماضي وهذا الموسم فروقات كبيرة بالخليج، نعم. ليش اختلفت البداية هذا الموسم؟
4: يعني كأول شيء التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن اليوم احنا لعبنا أمام فريقين كبار، اليوم التعاون والشباب، جات لنا فرص ولكن الحمد لله رب العالمين، نقول في القادم بإذن الله.
3: خروج من كأس الملك
4: يعني هذه لها ظروفها، الفريق يعني لعبنا بالفريق الرديف بحكم ضغط الرزنامة للأمانة، اليوم ما تقدر أنت ترجع الفجر من القصيم تسافر يوم ثاني إلى أبها وتلعب أمام الأخدود وبترجع تلعب تمرين وتلعب قدام الشباب، يعني مخاطرة المدرب شار علينا فيها أنه هو خيار أنه يلعب بالبدلة وكان يعول عليهم، ولكن يعني ما جات على ما تمنى والحمد لله رب العالمين.
3: قدامكم مباراة كبيرة قدام نادي الهلال، سعيدين انكم تلعبون مع الهلال بهذه الاجواء؟
4: والله للامانه حتى يعني حتى واحنا من اهل الشرقيه نتمنى اجواء افضل، يعني اليوم يعني مو بس على اللعيبه على الجمهور، يوم تخيل الجمهور وقاعد في هالاجواء، ولكن نقول الحمد لله رب العالمين الاولاد ما قصروا اللعيبه والجمهور ما قصر اليوم حاضر رغم الاجواء يعني، ولكن نقول ان شاء الله باذن الله افضل، يعني فقدوم الهلال في هالاجواء علينا وعليه.
1: والله رطوبة، رطوبة تعرق بالدقيقة الأولى أساسا. الناصر بشار طلع لك أرقام لكراسه اللاعبين فقد الكرة خلال المباراتين، فقدها أعرف كم أعتقد 49 مرة،
5: عدد كبير
1: في مباراتينها في الدوري بس
5: مباراتين، بعدين أنا اللي أشوف أنه كراسكو في مباراتين اللي راح يعني أقلها، يعني إذا ما أقدر أوقات أساعد الفريق اني اسجل، لانه باعتماد الفريق اللي واضح انه كله على كراسكو، مع احترامي حتى للمهاجم اللي موجود كراسكو، اي كره كراسكو، فاول كراسكو، يمكن ضربه مرمى كراسكو، مو معقول لازم تقسم الادوار على كل لاعب داخل الملعب وكل واحد يعرف وش قاعد يسوي داخل الملعب. انا اتمنى من اداره نادي الشباب انهم بصراحه يوجدون حل مع كراسكو، الحل لازم مع كراسكو، يعني كراسكو لو انت خليته يمشي من الموسم اللي قبل اللي فات وارتحت بدل الخسائر،
1: راتب 14 مليون،
5: راتبه عالي، يعني حتى الميزانيه اللي تجي للنادي يمكن 60% تروح لكراسكو،
1: هذا عن طريق الاستقطاب،
5: حتى عن طريق الاستقطاب برضه بيحاسب،
1: ما ادري والله
5: النادي والله يا ابو الوليد تحاسب كل شيء،
6: يقولون كذا مره يقولون ايه؟ ما ندري،
5: فاقول لك يعني حرام، يعني ما قاعد يقدم الاضافه في خلال مباراتين او ثلاث.
1: الخليج كان جيد في تحولات الهجوميه يا سلطان،
2: صحيح
1: هي الفكره البس الوحيده،
2: هي الفكره الوحيده، واعتقد انه خاصه في الشوط الثاني، كان الشوط الاول كان متراجع بشكل كبير، لكن في الشوط الثاني اصبح اخطر بهذه الفكره، واعتقد انها عرف انه يعني دفاع الشباب اللي كان الشوط الاول عرف انه هذه الطريقه هي اللي ممكن تصنع خطوره على فريق الشباب، وكان قادر يصل لاكثر من فرصه وهدد، وكان قريب حتى على مستوى التسجيل. شوف واضح الفكره لما تكلم تحول هجومي، شوف ثلاثه لاعبين يعني مساندين في الهجمه، وشوف كيف بطء التراجع لخطوط الشباب على المستوى الدفاعي، فهذا الشيء يستغل المدرب ويتكلم عن قوميز ويعرف اول شيء اللاعبين اللي عندهم قدره بشكل كبير على مستوى اختراق المساحه وطلب الكره في المساحه، وكذلك حتى استغلال بطء لاعبي الشباب في بعض الفترات. ولكن بعد دخول بارتي اعتقد والانضباط الدفاعي لفريق الشباب قلت هذه الفرص على مستوى الهجوم لفريق الخليج اللي كذلك اراه على المستوى الهجومي اقل من الموسم الماضي. يعني غياب فورتنيس لم يعوض، غياب ماسوراس لم يعوض، اعتقد انها لو كانوا معاهم هذا الموسم كان الفريق اكثر قوه واكثر فعاليه هجوميه على المستوى الهجومي.
7: طيب جوميز كيف شايفه عبد الرحيم مدرب الخليج؟
8: والله ابو الوليد اللي مدرب الخليج يعني قاعد يقدم اداء جيد. يعني شفنا اليوم الفريق كان جدا ممتاز، خاصه في الناحيه الدفاعيه كان تكتل جدا ممتاز، كان يعني كان مانع الشباب بزياده. فانا اشوف المدرب بعد يعني كبدايه جيده مع نادي الخليج، واتوقع انه مع الوقت يعني دائما احنا عارفين جوميز كان قبل كده مع التعاون دائما في البدايه يبدا يصلح الاخطاء، اعتقد انه مع الوقت حيوصل بالخليج مكان كويس.
7: وانا اقول بعد الفاصل النصر يوصل الابداع والهلال يعود للاقناع والاتحاد ينتصر بقمه الجوله الثانيه.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
7: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
8: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
7: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
9: حياكم من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى الفتح. هذه الموسم الثالث على التوالي يخسر في أول مبارتين، موسم 14-15 خسر، موسم 18-19 خسر، 26-27 خسر أيضا. أحمد،
10: لا أعتقد بداية غير جيدة للفتح، وأنا يمكن أشوف أن الاستقطاب بعض اللاعبين الأجانب ما كان بالجودة العالية لحد الآن، يعني ما أحكم على اللاعبين، يمكن الظروف المالية، لكن حتى على مستوى الأداء اليوم أنا أشوف أن الفتح يمكن بدأ في أول ربع ساعة بشكل جيد، بعد كذا يعني صار في مساحات، في خسارة الكرة، في أخطاء، في أخطاء على مستوى الفردي وعلى مستوى الجماعي. فأعتقد مع الوقت إن شاء الله نشوف أنه يتحسن الفتح. بالنسبة لي كان مشكلة الفتح الأولى، يعني لما يحاول يلعب أو يبني في اللعب الطويل يخسر الكرة بسهولة.
9: طيب، يقول لك مبارتين على التوالي تسجل بنفس اللعبة، لا، في عمل مدرب ورمى ركلات ركنية للاتفاق. ناصر، أنا أشوف واحد يحيونا وري ركلات ركنية للاتفاق من فضلك. على طول المدرب والجهاز الإداري واللاعبين يروحوا له بعد الهدف. هذا شكله حق ركلات الثابتة،
11: واضح أنه حق ركلات الثابتة. اللي واضح أنت لو تشوف التكتل من لاعبين الاتفاق
9: هنا أبو هذه، أبو هذه همني، هذه
11: ما أبغى، كلهم راحوا على الدكة يعني.
9: لا، هذا أبو نظارات، هو حق ركلات،
11: هو شكله حق الكور الثابتة. لأنه شوف في واضح شغل
9: هذا،
11: كلهم راحوا، معناته متمرنين عليها يا ابو الوليد يعني. ما
9: مش على الملة، مدرب المواقف الثابته،
12: مدرب وطني. يعني شوف هذا، يعني هذا عمل المدربين. شفنا امس انج مدرب النصر لما مدح المدرب الانجليزي للمسؤول عن هذه المواقف الثابته، الاتفاق مباراه ثانيه على التوالي، جوده تمركز، جوده انتشار، شوف حتى المدرب يعرف قيمة هذا المدرب الوطني اللي صنع هوية هجومية بفعالية أكبر لفريق الاتفاق.
11: يعني شوف المواقف الثابتة ذي مو بس اليوم حتى نشاهدها في نادي الاتفاق، حتى على مستوى نادي الاتحاد مباراة الأمس نفس الكلام، من كور ثابتة. يعني الكور الثابتة ترى حل من الحلول حاليا داخل الملعب، فأتمنى من بعض المدربين أو مساعدينهم أو الناس اللي يشتغلون على الكور الثابتة أنهم يستغلونها وتصير حل من الحلول. يعني احنا شفنا مباراة قلنا مغلقة للدقيقة 78 فتح المباراة، فتح الشفرة هندري،
9: فتحها
12: هشام المل،
11: عفوا المل لازم ندي حقه صراحة.
9: وجاك هري لاعب فريق الاتفاق مع مراسلنا مهدي عبد الله.
0: كانت النقاط الثلاث مهمة جدا بالنسبة لنا بعد خيبة الأمل التي عشناها خلال الأسبوع. كان علينا أن نقدم أداء يليق بنادي. أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة خاصة في الشوط الأول، لكن اللمسة الأخيرة كانت تنقصنا. في النهاية نجحنا في تحقيق النقاط الثلاث والخروج بشباك نظيفة، وهذا هو الأهم. لدينا مدرب جيد وطريقة لعب جديدة، وهناك لاعبون جدد دخلوا الفريق وآخرون سيصلون لاحقا. لذلك أعتقد أننا سنتطور أكثر، ومن الإيجابي أننا حصلنا بالفعل 6 نقاط. ما زال أمامنا الكثير من العمل والتحسن، لكن بدايتنا جيدة. نتطلع لمباراة مقبلة أمام النصر، خصوصا أنها ستكون أمام جماهيرنا. نريد أن نجعلها ليلة مميزة ونقدم أداء جيدا يجعل جماهيرنا فخورة بنا.
9: هذا حديث جاك هيري مدافع فريق الاتفاق وصاحب الهدف بكل تأكيد. عبد الرحيم، سلبية الكرات الطويلة من الفتح اليوم تكررت كثير.
13: ايوه اللي شفناها اليوم مره جدا مكرره من بدايه المباراه. يعني يمكن المدرب طالب منهم شيء معين، لكن التنفيذ ما بيصير صح، او في عشوائيه في اللعب. يعني شفناها اكثر من مره، حتى في ركلات المرمى برضو. شوف الحارس يلعبها ويلعب على طول يلعبها طويل، ايش الفرق انه لعبها مرمى ولا لعبها طويل؟ شايف شفناها اكثر من حاله. فاعتقد انه هذه ترجع لامكانيات اللاعبين. يمكن المدرب طالب منهم اشياء لكن التنفيذ بيكون خاطئ. فأعتقد أنه المدرب خالد العاطف حيشتغل عليها وحيصححها أكيد في المباراة الجاية. الفتح دائما نشوف بداية منه بداية شوية قليلة بداية الموسم، لكن مع الوقت الفتح دائما يتطور. فأتوقع أنه إن شاء الله الكابتن خالد العاطف حيوصل معه بمرحلة كويسة إن شاء الله.
10: بالنسبة أوكي صحيح أنه ممكن عندهم، بالنسبة لي دائما أنك تلعب باللعب المباشر على لاعب معين في نقطة معينة زي باتنا أو اللاعب الجديد والله ما الطرف الثاني، لكن بالنسبة لي مو شرط دائما تلعبها بشكل مباشر. خلي الكرة مثلا في أفكار ثانية ممكن أنك تستحوذ في جهة أو جهة، لما تخلي واحد ضد واحد في الجهة المقابلة وتغيرها. أما بالشكل هذا إذا تكرر لابد أنك أنت يا توجد حل أو حتى أسهل للفرق المنافسة. فرق المنافسة بتعرف أنك أنت بتلعبها على باتنا دايركت أو للطرف الثاني دايركت، فهذا يسهل المنافس. لكن في حلول أخرى أنك أنت تبني من جهة وتحول على جهة ثانية.
9: بتكلم شيء؟
11: أنا بتكلم بس عن الفتح، بس
9: خلينا على خالد العطوي في خطر.
11: في خطر لأنه مباراة الجاية

0: قدام الفيصل صراحه. ولا الحين احنا ما شفنا كل امانه ما شفنا لاعبين بارزين في الفتح، ما شفنا احد واضح باستثناء باتنا، هو اللي دائما الكوره توصل لباتنا. للامانه الفتح افتقد بن دبكه، كان حل من الحلول دائما.
1: طيب بكل تاكيد الحديث عن خالد العطوي، بس سريعا اكيد كلكم شفتوا تيشيرت الفتح تصميم موضوع سلطان.
2: صحيح. الفتح هدايا مميز في كل التفاصيل، مميز على مستوى مركز الاعلام وحتى على مستوى اظهار هذا القميص بهذا الشكل، اعتقد انه شيء جدا مميز، وهذا ما تعودناه من فريق الفتح النموذجي في كل التفاصيل. فيعني بصراحه دوما يعني
0: كم تتوقع عمر اللي مصمم هذا؟ انا شفته بصراحه.
3: شفته؟ لا تقول عمره، ما يدري ما شاء
2: الله. والله ما
3: كبير.
0: شفت اللي صمم ما شاء الله تبارك الله عليه؟ خليك يعني كبير في السن ما شاء الله.
2: 40 35
3: 40 طيب خلينا نشوف مصمم تيشيرت الفتح حسن محمد الضيف مع مراسلنا مهدي عبد الله.
4: دائما نشوف مشجعين يهتفون بأعلى صوت ويشجعوا بكل حماس، لكن اليوم القصة غير مع دورينا غير. حسن عمره ما تجاوز 10 سنوات وما تردد أنه يقترح تصميم تيشيرت الفتح لهذا الموسم اللي يجسد هوية الحساوي فتحاوي. باقي التفاصيل نشوفها مع حسن.
5: أول شيء كنت قاعد الجوال، بعدين طفيت الجوال قلت خلينا نشوف أي شيء، يعني أي شيء أسويه. سمعت أبوي يتكلم عن الطقم، رحت لعنده وش اسمه قلت له ليش ما نسوي فكرة الطقم، نحط كل مود الحسا منقوشة في هذا الطقم.
4: ما عرفت أن فكرتك صارت على تيشيرت الفتح وطبقوها يوم التتشين لطقم، وش كانت ردة فعلك؟
5: والله ردة فعلي كانت يعني منبهر، كنت صراحة كنت منبهر يعني شيء.
4: توقعت أن أبوك يوصل الفكرة هذه للنادي؟
5: لا والله توقعت يعني بيقول له يعني، وبعدين النادي يقول لهم فكرة مو حلوة وبس.
4: زين اليوم أنا قاعد أشوفك اليوم حاضر مباراة الفتح الاتفاق ومو لابس التيشيرت اللي أنت صاحب فكرته.
5: والله أبي فتحي يسمون لي على مقاسي، جابوا لي مقاس ميديم. وأنا
4: كم مقاسك؟
5: أنا 3 إكس 2 إكس كذا.
4: سمولك؟
5: إي أكيد يعني.
4: ايش حاب تقول اخيرا حسن؟
5: شكرا لكم ان شاء الله اليوم فوز للفتح.
2: الصدر ما شاء الله تبارك الله. اول شيء الفكره، وثاني شيء اعطاء الثقه من اداره الفتح اللي متى ما كانت الفكره مميزه حتى من صغير السن، كذلك ما شاء الله حتى على الثقافه اللي جالس يتكلم فيها والحديث يعني بكل اريحيه. اعتقد انه يعني ما شاء الله تبارك الله توضح لك العقليه اللي يمتلكها هذا الشخص، اللي نتمنى ان شاء الله التوفيق في القادم.
6: شكرا لإدارة الفتح على دائما الإبداع دائما، حتى لو في سن مبكر أنك اليوم تتنمي هذه الفكرة، تبرزها هذه الفكرة، تعطي دافع للإبداع. فشكرا لإدارة الفتح اللي دائما حنا أساسا إدارة الفتح هي سباقة في هذه الأمور يعني في في في في أنديتنا. فأعتقد أن فكرة رائعة ويستحق الطفل، وأتمنى له إن شاء الله مزيد من الإبداع إن شاء الله في المستقبل.
3: طيب إلى مباراة الأخيرة، مباراة الخلود والتعاون، الانتشار الهجومي دكتور فيها بالنسبة للخلود.
2: هذا ما تميز في الخلود، لو تلاحظ كل تحول أو بناء هجومي شوف الوفرة اللي يمتلك هذا الفريق في الثلث الأخير. فأعتقد أنه فريق ممتع بهذا الأسلوب، فريق ممتع بملء كل مساحات الملعب، وكل يعني أتكلم عن أنصاف المساحات وحتى على مستوى الأطراف. شوف يعني فرصة بهذا الشكل، كم لاعب يعني أتكلم عن 7 إلى 8 لاعبين في الثلث الأخير. أول شيء جرأة هذا المدرب، كذلك حتى يعني شوف الانتشار كيف، كم لاعب 10 لاعبين، أتكلم عن الزيادة الهجومية اللي صنعتها الخطورة، اللي الشوط كان جدا ناجح، سجل فيه 3 أهداف وضع ضربة جزاء. فهذه الفكرة الهجومية اللي يمتلكها هذا المدرب اللي من الموسم الماضي يقدم أداء يعني أكثر من رائع، والحرية اللي يعطيها لاعبيه، يعطيها لاعبيه للإبداع وكذلك حتى لصناعة الفارق اللي في كل مباراة.
3: باكنجهام مدرب فريق الخلود مع مراسلنا عبد الله البطي.
7: Now three goals against Taiwan home. This is very good. How? What do you think?
8: Shukran and assalamu alaikum. Good to see you all again. Firstly, that's the most important thing. Good to see you. I'm extremely happy.
9: أنا سعيد جدا ببداية الموسم. قدمنا كرة قدم جيدة وعملنا بجد خلال فترة التحضير لاستقطاب لاعبين يناسبون أسلوبنا. منذ البداية كان هدفنا أن نلعب بشجاعة وبطريقة معينة، وهذا ما ظهر أمام الاتحاد وجدة وفي مباراة اليوم. نحن فريق جديد ومازلنا نتعلم، وقد نترك بعض المساحات أحيانا، لكنني كمدرب أريد مشاهدة كرة قدم ممتعة، ولا أريد فريقا يتراجع فقط للدفاع. أريد من اللاعبين أن يظهروا إمكاناتهم الحقيقية. غياب راميرو إنريكي خسارة كبيرة، فقد سجل لنا 19 هدفا الموسم الماضي ولن يعود على الأرجح قبل ديسمبر. لذلك حرصنا على امتلاك خيارات هجومية متعددة وعدم الاعتماد على مهاجم واحد، وأصبح لدينا أجنحة ولاعبو وسط قادرون على التسجيل والمساهمة. طموحنا هو تطوير اللاعبين سواء كانوا شبابا أو أصحاب خبرة، سعوديين أو أجانب، وتقديم كرة قدم جيدة. إذا نجحنا في ذلك فإن الأداء الجيد سيساعدنا على تحقيق النتائج التي نريدها.
3: حديث باكنغهام، الحمد لله اليوم سجل هدفين كابتن ناصر، باقي له 4 اهداف على الهداف التاريخي لدوري المحترفين.
0: صحيح، باقي له 4 اهداف على السومه. بصراحه الحمد لله انا اللاعب هذا دائما يبهر الكل، مو بس انا يعني. الحمد لله هداف بالفطره، هذا لو تقول هداف بالفطره هذا هو، تحطه في الصندوق يسجل، طلع برا الصندوق يسجل. يعني ما شاء الله، يعني مباراه اليوم شايف انت 3-0، ممكن لو في وقت، ممكن لو في تغييرات، يعني زي ما قال ابو احمد التعاون مو التعاون حق السنه الماضيه، لو التعاون حق السنه الماضيه انا اتوقع
3: انه اسمك موجود يا ناصر 126، ترى ما حسب اللي قبل بعد،
0: ما حسب قبل المحترفين
3: 161 انت هدف عندك
0: تخيل، بس انه لو حسبه حق اللي قبل الوحده ذي كان ممكن هدف تاريخي للمحترفين.
3: ماجد قبل،
0: لا المحترفين
3: ماجد قبل.
0: اي ف يعني ظلمونا في هذه بصراحة. لكن برضو يعني اللي موجودين
3: هنطلعها بكرة.
0: لا شوف اللي موجودين يا أبو الوليد، يعني أنا أهني السومة وحمد الله على السنوات اللي
3: ما تغير
0: اللي أنا
3: ما
0: لا لا
3: بصراحة
0: لا والله، لأني أخذت حقي وزيادة الحمد لله. الحمد لله كلمك بأمانة، لكن حمد الله والسومه هم الوحيدين اللي جالسين نفسهم بعض لهم كم سنه.
3: عبد الرحيم اعتقد فريق الخلود هو اللي عنده حارس سعودي سيبدا فيه غير اجنبي، الشنقيطي
10: حارس مميز ابو الوليد، حارس جدا مميز وحارس صغير في السن، وشفناه احنا الموسم اللي فات مع الاتحاد، لكن الموسم ده بدايه الموسم بدايه جيده مع الخلود. شفنا المباراه اللي فاتت صد لبلنتي، اعتقد اللاعب ده له مستقبل كبير ان شاء الله، والحارس مميز. يعني خساره الاتحاد يمكن عشان صغير اعطوه الفرصه، انه ما اعطوه الفرصه اللي كويسه، لكن لما طلع اثبت نفسه، وانا اشوف ان الحارس ده حيكون له مستقبل كبير ان شاء الله في الكره السعوديه.
3: لا الشباب ترى يتناقشون تحت الهواء، الاتفاق عنده دولاك مصاب والفتح بيجيب حارس اجنبي،
0: بس هذا مستمر،
6: هذا ما جاب اجنبي،
3: ما جاب اجنبي، هذا اختار، هذا خلاص خلص. طيب هو النادي يعني الوحيد يعني وقرار يحسب لاداره فريق الخلود، مدرب الخلود قال الثمانيه الجانب وغام في الملعب والحارس السعودي صح، ومستمتعين في الخلود. في
0: ابو الوليد
3: تفضل،
0: والشباب يعني ممكن نشوف حامد شنقيطي حارس منتخبنا ان شاء الله.
6: صحيح، ليه لا؟
0: ليش انا قلت هذه؟ لانه احنا ما عندنا حراس سعوديين يلعبون بشكل اساسي.
3: شكرا اداره الخلود،
0: شكرا، يشكرون عليها بصراحه. بعدين لاعب زي حامد صغير في السن ولو مستقبل، وممكن هذا يقعد اذا استمر باستمراريه ممكن 5 سنين قدام هو الحارس الاساسي، لان 10 سنين حراس اعمارهم تطول ما شاء الله في الملاعب.
3: اليوم امس في مباراه الحزم الدرعيه مراسلنا عبد الله البطي مع حمدي الفريدي، ايش قال؟
11: الفعالية والمباراة والحضور وما إلى ذلك.
12: بالضبط، الفعالية وشيء جميلة. طبعا أول مرة أحضر مباراة هنا في الرس، ودعوة كريمة من الشباب في إدارة الحزم. اليوم حضرنا، تمنيت والله أن يكون يعني فال خير ووجه حسن، لكن قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله أنه الحزم يعوضونها في المباريات الجاية.
11: حبيب قلبي، ما فيه مسلسل أو فيلم يحكي مثلا قصة المشجعين أو قصة اللاعب السعودي أو الاحتراف؟
12: والله شوف، هو قبل شوية احنا كنا نتكلم مع الحكم محمد النحيت، عندهم أكاديمية وفيها ملعب كويس، عندنا حلقة ونحتاج ملعب، بس انه وش تتكلم عنها هذه صعب اني افصح عنها، لكن اكيد بيكون لنا حلقة يوتيوبية اعتقد خلال الشهرين القادمة لها علاقة بكرة القدم، دوري روشن، رابطة المحترفين.
11: رسالتك لطاقم البرنامج والكابتن خالد شنيد،
12: ما شفت اللوجو عرفت القناة، ولا ففرصة سعيدة أني ظهرت معكم من غير ما أتردد. شكرا لكم على هذه الاستضافة اللي تزيدني أنا شرف والله. شكرا لكم. الله يسعد قلبك.
1: كرة القدم تجمع الكل. اليوم الدرعية بالبوينا الجزائري، ميو الفرنسي، الآن نونس، ثلاث لاعبين. وين ناوي الدرعية؟
6: الدرعية يعني قاعد

0: يعمل بشكل جيد من موسم لموسم. انا اعتقد ان نوعيه اللاعبين اللي قاعد يختارهم لعيبه مميزين سواء انزو سواء فيلبين فاعتقد حتى على نوعيه اللاعبين اللي قاعد يختارهم انا اعتقد ان الدرعيه عنده استراتيجيه واضحه راح ما يبغى بس
1: وين بيروح.
0: اعتقد ممكن يكون الموسم هذا ممكن في الوسط لكن المواسم القادمه بيكون بشكل مختلف.
1: احمد ناصر سلطان عبد الرحيم شكرا لكم وبنصبون على خير موعدنا غدا بحول الله.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية